public. Je pense. Oh,

أفهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: الأخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف العنف والجريمة. قتل الشاب محمد عابد زيدان في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الريني، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وعمليات البحث عن المشتبه بهم، مشيرة إلى أن هوية الضحية مشيرة إلى أن الخلفية جنائية بحسب تقديراتها. وبحسب بيان الشرطة فإن الخلفية الأولية للحادث جنائية، فيما لا تزال جميع ملابسات القضية قيد الفحص. تأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب جوناثان الخوري في 18 من عمره بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل متجر عند مدخل مدينة حيفا، وأسفر إطلاق النار أيضا عن إصابة شابين بجراح خطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجراح طفيفة ونقل نفسه لتلقي العلاج. وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة وتشير إلى أن الخلفية جنائية وفق التحقيقات الأولية. أعلن عن وفاة فتى في 15 من عمره انتشل من المياه في شاطئ غير معلن للسباحة قرب كيبوتس بلمحيم وسط البلاد بعد نقله إلى المستشفى فولفسون وهو في حالة حرجة للغاية. وكان الفتى قد جرفته الأمواج مع صديقين له، تمكن عناصر الإنقاذ من انتشالهما ولم يحتاجا إلى تلقي العلاج الطبي. أقرت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى مشروع قانون أساس دراسة التوراة الذي ينص على تكريس دراسة التوراة كقيمة دستورية أساسية، وجاء التصويت بعد وصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الهيئة العامة حيث صدق على المشروع بأغلبية 63 عضو كنيسة مقابل 53 معارضاً. في غضون ذلك هاجم رئيس حزب معا نفتالي بنت إقرار مشروع قانون أساس دراسة التوراة بالقراءة الأولى متعهدا بإلغائه فور تشكيل حكومة جديدة، واصفا إياه بقانون إهانة التوراة على حد تعبيره. من جانبه اعتبر رئيس حزب إسرائيل مع أيزنكوت جادي أيزنكوت أن تحويل ما وصفه بالتهرب من الخدمة العسكرية إلى قانون أساس يمس بالأمن القومي، وقال إن دراسة التوراة قيمة مهمة لكنها لا يمكن أن تستخدم بحسب تعبيره غطاء سياسيا للإعفاء من الخدمة العسكرية، متهما الائتلاف بتقديم بقاء الحكومة على مصلحة الجيش والمجتمع. وفي جلسة الهيئة ذاتها أقر الكنيسة بالقراءة الأولى أيضا مشروع قانون يحول أمرا مؤقتا إلى تشريع دائم، يتيح للشرطة إجراء عمليات تفتيش فورية دون أمر قضائي عند الاشتباه بوجود تسجيلات أو كاميرات قد تشكل أدلة على ارتكاب جريمة خطيرة. وصدق على المشروع الذي يعدل قانون الإجراءات الجنائية بأغلبية 10 أعضاء من دون معارضين أو ممتنعين على أن يحال إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المناقشة. أفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الليل المنطقة الريفية الجنوبية من القنيطرة بين بلدتي كودنا وبريقة، وأضافت أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من مواقع سقوط القذائف وحجم الأضرار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسهلا صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الخميس في الثاني من تموز يوليو من العام 2026. العناوين للأسف الشديد تتكرر، ومرة أخرى نتحدث عن العنف والجريمة وبشكل يعني ثقيل عندما نأتي في كل صباح و نبلغ عن الجرائم في مجتمعنا العربي، ولا نتحدث عن جريمتين كما حصل يوم أمس تباعا، وكنا نتابع الأحداث في بداية البرنامج وجاءت البلاغات من شفا عمر ومن مفرق اليجور وحتى جريمة ثالثة من ناحية العد في مدينة نتانيا. ولكن هذا الصباح أيضا جريمتين، الأولى في حيفا والثانية في الريني، ولا نعلم كيف سينتهي هذا اليوم ونهاية الأسبوع للأسف الشديد، والضحايا والقائمة تطول. واستمعتم يوم أمس إلى أحد ضباط الشرطة الكبار، كان واضحا أنهم لا يملكون إجابة أو لا يريدون الإجابة. الانشغال في الكنيست الليلة الماضية كان في قانون يرتبط بالحريديم ومنحهم المزيد من الامتيازات أو التحصينات في قضية جوهرية بالنسبة لهم تتعلق بالتجنيد والعسكرة، ولكن أيضا ما يدفع باتجاه بن غفير بالنسبة للأذان، حتى لو كان هذا القانون شعبوي ولن يمر كما يتوقعون في الكنيست حتى نهاية الدورة في نهاية هذا الشهر، ولكن هذا ما ينتظرنا كما يبدو خلال الفترة القريبة، المزيد من التصعيد والمزيد من التهويل في ملفات كثيرة، محاولة جر المجتمع العربي إلى مسارات مواجهة، والكثير من الأمور التي لا نستطيع أن نقول إنها إيجابية. على كل، نحن هنا لنتابع الأحداث، وفي هذا اليوم في مفارق عديدة في البلاد ستكون نشاطات وفعاليات لإحياء ذكرى ضحايا ما حصل في 7 أكتوبر، 1000 يوم منذ 7 أكتوبر 23 واليوم الثاني من تموز يوليو 26، 1000 يوم. كل وسائل الإعلام الإسرائيلية ونتابع ونركز على ما حصل في ذلك اليوم، ولكن ما بعد 1000 يوم أين تقف البلاد؟ نتنياهو يتحدث عن إنجازات كبيرة في البعد العسكري والاستراتيجي، السيطرة بنسبة تصل إلى 70% في قطاع غزة، استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وبشكل كبير، السيطرة على مساحات في عمق الجنوب اللبناني وكذلك حيز آمن في الجنوب السوري، وأيضا المواجهة التي كانت مع إيران. في المقابل هنالك من يقرأ الصورة بشكل مختلف بالبعد الاستراتيجي والعسكري وأيضا ما حصل في 7 أكتوبر وقبل ذلك، ومن يتحمل المسؤولية والتنصل من هذه المسؤولية. وبالتالي إذا رصدتم أيضا أي فعاليات في الشوارع وبعض التشويشات فهذا يرتبط أيضا بهذه الأحداث وهذه الذكرى. أول خبر في إذاعة الشمس، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل إيهاب عويس في غرفة الأخبار زهرة سعيد، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: عادي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
3: أمكور أمكور أمكور.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجمة 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

ونبدأ بعناوين هذا الصباح. وفي هذه الساعة الاحتجاجات أمام الكنيسة وعدد كبير من المحتجين الذين وصلوا إلى هناك إلى محيط الكنيسة للاحتجاج على عدم تحمل الحكومة الرئيس الحكومة والوزراء مسؤولية ما حصل في 7 أكتوبر. وفي هذه اللحظات نشاهد بعض الصور أيضا واحتكاكات هناك بين عناصر من شرطة إسرائيل وبين أيضا المتظاهرين، هكذا الأجواء التي تصل إلينا.

إذن هذا أمام الكنيسة في هذه الدقائق. قبل قليل الفعاليات بدأت عند الساعة 6:29 وهي الساعة التي بدأ فيها الهجوم في 7 أكتوبر على التجمعات السكانية في غلاف غزة. العدد من المتظاهرين معهم شعارات تطالب رئيس الحكومة بتحمل المسؤولية، وعناصر الشرطة يحاولون فض المتظاهرين. لا نتحدث عن أعداد كبيرة، ولكن هذا ما بدأ اليوم صباحا. أيضا عشرات المتظاهرين في مفرق كركور وفي مدخل مدينة رعنانا وأيضا في مدخل الكنيسة كما ذكرنا واستمعنا إلى الأصوات قبل قليلة. العنف والجريمة في المجتمع العربي. الشاب جوناثان خوري في 18 من عمره هو ضحية إطلاق النار في مدينة حيفا، وتلقينا البلاغ عن مقتل شاب في بلدة الريني أيضا فجر هذا اليوم. ومن ينتظر أحوال الطقس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكذلك خفض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي في البلاد في هذا اليوم. وفي إطار الاتصالات الأمريكية الإيرانية، الناطق بلسان الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول بأن المفاوضات حققت تقدم بين الطرفين بوساطة قطر، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات خلال الأيام القادمة. يقول الأنصاري بأن طواقم المفاوضات من الولايات المتحدة ومن إيران لم يلتقوا بشكل مباشر، وإنما كانوا من خلال اتصالات مع الوسطاء، وهنالك تقدم إيجابي في القضايا المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد. ووفق الأنصاري اتفق الطرفان على استمرار المباحثات في الفترة القريبة وكذلك تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات بعد انتهاء مراسم جنازة علي خامنئي الزعيم الروحي الإيراني الذي لم يدفن بعد، وكان هذا يعني قبل فترة، ولكن مع انتهاء الحرب وتم تحديد موعد الجنازة، وبالتالي بعد الجنازة ستستأنف المفاوضات. وفي رويترز ينقلون هذا الصباح أخبار من كييف وهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية. غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، الخبر الأول حول مقتل الشاب محمد عبد زيدان في 30 من عمره الذي تعرض لإطلاق نار في بلدة الريني. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، ولكن حتى الآن لا معلومات إضافية والخلفية جنائية. كذلك بالنسبة للجريمة في حيفا، مقتل الشاب جوناثان خوري كما ذكرنا في 18 من عمره عند تعرضه لإطلاق نار في مدخل متجر في مدينة حيفا. هذا الحادث أسفر أيضا عن إصابة شابين بجراح خطيرة. ومع بداية الصيف والعطلة الصيفية في مستشفى فولفسون يوم أمس، تم الإعلان عن وفاة فتى في 15 من عمره وتوفي غرقا بعد أن دخل شاطئ غير مرخص في منطقة بلمحيم. وكان الفتى هذا قد جرفته الأمواج مع صديقين له، طواقم الإنقاذ نجحت في إنقاذ 2 لكنه

0: نقل بحالة حرجة إلى المستشفى وتم الإعلان عن وفاته. الهيئة العامة للكنيسة أقرت يوم أمس مشروع قانون أساس دراسة التوراة الذي ينص على تكريس دراسة التوراة كقيمة دستورية أساسية، وهو قانون فيه التفاف على ما يرتبط بالتجنيد. قبل ذلك أيضا الكنيسة صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون تحديد الصوت والضجيج وما يرتبط أو ما يعرف بقانون الأذن. إذن هذه أبرز العناوين ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: الهيئة العامة للكنيسة تقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون الأذان بتأييد 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36. مقتل الشاب سامي أحمد جعصوص من مدينة الليد برصاص الشرطة التي زعمت أنه حاول طعن أحد أفرادها. مقتل شابين في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في شفا عمرو وبسمة طبعون، وارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة إلى 147 ضحية منذ مطلع العام. الشرطة تعتقل أكثر من 40 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم تصاريح قانونية في موقع بناء بمدينة كريات أونو. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في القطاع وينسف مباني سكنية شرق مدينة خان يونس. تتواصل الاتصالات المرتبطة بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، وأمير قطر يستقبل مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

0: إذا يودا كوهن والد الجندي نمرود كوهن أحد الذين اختطفوا واحتجزوا في 7 أكتوبر هو من الذين عادوا إلى البلاد على قيد الحياة على عكس آخرين. ويوم أمس كان تصريح لنيتسان ألون الذي كان مسؤول عن هذا الملف بالمستوى العسكري وقال بأن حكومة إسرائيل حكومة نتنياهو كان باستطاعتها التوصل إلى صفقات قبل ما نفذ وكان هنالك إمكانية لإعادة رهائن آخرين على قيد الحياة لكنهم فضلوا ما سماه معادلة الانتصار المطلق وبدلا من إعادتهم وهذا أدى إلى مقتل عدد من الرهائن خلال فترة احتجازهم هناك في قطاع غزة. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
2: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره، باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك، عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: الشمس دائما.
6: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: أعزائي المستمعين والمستمعات، وكنا في حديث مع يودا كوهن والد الجندي نمرود كوهن، وفي الذكرى لألف يوم على أحداث 7 أكتوبر. والآن هنالك العديد من المواقع التي تشهد احتجاجات في هذه الساعة، هو في ما يسمى بميدان باريس في القدس، وهنالك أيضا احتجاجات في منطقة الكنيسة، كذلك في وسط البلاد وفي الشمال كما فهمت هنالك تخطيط في منطقة مفرق الكابري. قبل قليل يأتي بلاغ عسكري إسرائيلي عن عمليات تمشيط واسعة، قوات الأمن هرعت في ساعات الصباح الباكر إلى منطقة قرية مخماس، وبدأت عمليات تمشيط واسعة، وذلك في أعقاب بلاغ يفيد بوجود عدد من المواطنين الإسرائيليين داخل القرية وانقطاع الاتصال بهم. وتقوم القوات بعمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة للتحقق من عدم وقوع حادث مع خلفية أو بدوافع أمنية، مؤكدة أن الجيش سيواصل إطلاع الجمهور على أي تطورات. وبحسب مسؤول أمني فإن قوات الأمن تواصل البحث عن المفقودين، ولكن هنالك تقديرات بأنهم غادروا القرية، إذن في منطقة بلدة مخماس وهي شمال شرق القدس على بعد تقريبا 10 كيلومتر، وتتبع إداريا لمحافظة القدس. عمليات تمشيط واسعة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش تخوفا من عملية اختطاف أو احتجاز، وإن كان هنالك من يرجح أن من دخل إلى هذه البلدة غادر. نحن سنوافيكم بالتفاصيل في حال توفرت معلومات إضافية. الآن إلى قضية أخرى، ما كان يوم أمس في الكنيسة قانون منع الآذان الذي دفع لإقراره بالقراءة التمهيدية حزب عثمة يهوديت والوزير بن غفير، مر هذا القانون بأغلبية 50-36، ولكن هذا كان بالقراءة التمهيدية. هنالك من اعترض على توجه أنه بعض أحزاب المعارضة من بين إسرائيل بيتينو دعموا هذا القانون، وإن كان عضو الكنيسة أيضا حمد عمار نفى هذا الأمر، وكذلك استمعنا إلى ما قاله النائب أحمد الطيبي في هذا السياق وخارج البلاد، ولكن أكد أنه كانت اتصالات مع الحريديم لمنع إقرار القانون، لكن في نهاية المطاف كانت أغلبية، خاصة بعد أن أعلنت حركة شاس أنها تدعم هذا القانون.
1: وعندما تحل الكنيسة هذه القوانين ستذهب إلى الدرج وإلى سلة المهملات، مع أنه مبدئيا إحنا ضد حتى بالقراءة التمهيدية أن يتم سن مثل هذا القانون، ولكن هذه هي تركيبة الكنيسة العنصرية. المزبوط زميلي وليد طه رئيس كتلة موحدة وأنا حاولنا مع عديد من النواب من كل الكتل، ولكن بنهاية المطاف يبدو اليوم سيتم
2: بفكر إنك مش عم
3: تقول. ولكن هذا سيمنع الأغلبية ولا ستكون أغلبية للقانون؟
2: طلع أنا بفكر إنه أعضاء الكنيسة العرب موجود 10 أعضاء الكنيسة العرب، يعني بصوتوا مع الخريدين، أي قانون بيجيبوا الخريدين بصوتوا مع الخريدين، يحطوا لهم فيتو. في انت عضو الكنيسة وعندك قدرات اللي بتقدر تشتغل، لما انا موجود 10 أعضاء كنيسة اليوم جايبين الخريدين القانون تبع لموديتورا، ليه بوقفوش كلياتهم بيقولوا ان انتم بتوقفوش معنا في القانون هاي للخريدين، احنا كله ضد هاي القانون، مع انه هذا القانون بده 61 عضو، ان بيكونش معنا 61 عضو بيقدروش يمرروا هاي القانون.
0: إذن مر القانون. النائب وليد الهواش للقائمة العربية الموحدة، تحياتي، صباح الخير.
4: أهلا بك أخي جاكي والمستمعين والمستمعات، صباح الخير.
0: كان في بوادر صفقة ولا ما كان في بوادر صفقة؟
4: لا الحريديم بالأمس انهزموا أمام بن غفير ودرعي، يعني كل شاس طلعهم يعني مهزومين أمام هذا المتطرف، ودعموا قانون الأذان. الصفقة بالأمس لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وما تم الاتفاق عليه في السابق بالأمس لم يكون، وبالتالي نحن صوتنا ضد هذا القانون.
0: عفوا، كان في صفقة يعني بينكم كموحدة ونواب عرب؟
4: لا، كان هناك حديث ما بين رؤساء الكتل في الموحدة والجبهة والعربية للتغيير عن إمكانية التعاون في هذا القانون، ولكن كل هذه المواضيع بالأمس لم تكون. صوتنا ضد قانون الأذان، وأيضا ضد تعليم الدين الذي أتى به الحريديم. أخي جاكي.

0: هناك أغلبية مطلقة لهذا الائتلاف المتطرف، يستطيعون تمرير أي قانون يريدون، والنواب العرب صوتوا ضد قانون الأذان، وصوتوا مع بعض أيضا ضد قانون الحريديم تعليم
1: نعم، ولكن عادة كان في تفاهمات يعني، وهذا من أنت كنت مرة يعني في الكنيسة قبل أن تكون عضو كنيسة ولكن في إدارة الكتلة وغيره، كان في نوع من التفاهمات المعروفة بين النواب العرب وبين الحريديم أنه ما تتدخلوا بشؤوننا المباشرة، موضوع الأذان وقضايا دينية ولا نتدخل في شؤونكم. ما الذي حصل هذه المرة؟
0: أخي جاكي، كل الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو تبحث عن مصالحها، ونحن في المقابل لا نمتلك إغلبية. المعادلة في الكنيسة معادلة أرقام، بن غفير يمتلك أيضا قوة داخل الائتلاف الحكومي، وبهذه الأغلبية وهذه المقاعد التي يمتلكها بن غفير استطاع التغلب أيضا على الحريديم، وقال لهم إن لم تصوتوا معي في قانون الأذان لن أصوت معكم في قانونكم. وبالتالي هذا ما حصل بالأمس. صحيح أن النواب العرب يعني كل من كان في القاعة أو المعظم صوت ضد هذا القانون، وانت رأيت الفارق يعني 14 صوت، هي أغلبية كبيرة، أغلبية واسعة، ولكن هذا القانون مر بالقراءة التمهيدية أخي جاكي، المسار طويل وعسير حتى يصل إلى القراءة الأولى والثانية والثالثة، أستبعد أن يكون ذلك قبيل الانتخابات.
1: نعم، وهذا السؤال أولا بالنسبة لقانون التعلم للأديان اليهودية، واضح أنهم يسعون إلى إقراره، يعني هو مر هذه الليلة بالقراءة الأولى ولكن سيعملون على إقراره حتى نهاية الدورة. بالنسبة للأذان، هل هنالك فرصة لتمريره بشكل سريع حتى نهاية يعني الدورة في نهاية هذا الشهر؟
0: بقي أسبوعين للدورة على أساس أن ينتهي كل العمل البرلماني. هناك يعني مشكلة في تمرير قانون مثل قانون الأذان في أسبوعين، أستبعد ذلك بشكل كبير، لكن نحن لا نستغرب أي شيء على حكومة نتنياهو. يستطيعون قلب الموازين، يمتلكون أغلبية 68 عضو كنيسة مقابل 52، اللجان يعني هي أيضا تمتلكها كتل الائتلاف، وبالتالي هناك إمكانية، لكن هذا الأمر ليس بالسهل بتاتا. والأمر الآخر، قانون التعليم الدين اليهودي هو قانون باستطاعتهم تمرير هذا القانون لأنه مر بالقراءة الأولى. المهم في هذا السياق أن نوضح للجمهور أخي جاكي نقطة مهمة، في حال امتلك الائتلاف يعني فارق 8 أصوات 68 عضو كنيسة في الائتلاف يستطيعون فعل أي شيء. تأثير المعارضة في هذا الموضوع هو هش وهو بسيط، ولا يمكن يعني تغيير المسارات.
1: ولكن هنالك أنت يعني تقرأ توجه الآن الصراع هو بين بن غفير ودرعي وغافني ويعني دجلة ترا ويهدوت ترا من جهة في إطار مصالحهم السياسية الداخلية، وبالتالي أي تفاهمات معكم كأحزاب عربية وحتى على مستوى الموحدة لن يأتي بأي نتيجة في هذه المرحلة؟
0: واضح أخي أن هناك سباق على أصوات الشرقيين، وهناك يعني ماراثون ما بين شاس وما بين المتطرف بن غفير. وبالأمس أنا قلت ذلك بشكل واضح، أن شاس سقطت في أيدي بن غفير، هذا الأمر يعني نراه بشكل واضح. والأمر الآخر يعني حتى لو كان هناك يعني اتفاق ما بين الموحدة والجبهة والعربية للتغيير بشأن أي تكتيك مستقبلي، يجب أن نأخذ ذلك بشكل يعني دقيق جدا، ولا يمكن التعويل على الأحزاب.
1: وماذا عن صفقة معكم بالنسبة لموضوع أن تدعموا بعض القوانين مقابل مثلا قضية الهدم وأمور أخرى؟ يعني لا أعلم إلى أي مدى هذا يمكن أن يكون حتى له فعالية، ولكن هذا مطروح على بساط البحث.
0: أخي جاكي، بالأمس أنا شاركت في لجنة الاتصالات، أو في يوم ثلاثاء شاركت في لجنة الاتصالات وصوت مع الائتلاف الحكومي، وما يصدر في الإعلام بشكل يعني متتالي نحن نفينا ذلك فقط يوم الثلاثاء، وقلنا أن تصويتنا دائما مع المعارضة.
1: صوت مع الائتلاف ولا مع المعارضة؟
0: لا صوتنا مع المعارضة.
1: مع المعارضة، قلت لي مع الائتلاف عشان لكم
0: ضد هذا القانون. صوتنا ضد هذا القانون، قانون الاتصالات، وموقفنا واضح بهذا الشأن.
1: على كل، نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، إلى اللقاء، سلامات.

ونحن إلى محور آخر. كنا قد تابعنا يوم أمس إطلاق نار كان في مدينة اللد ومقتل شاب هناك برصاص الشرطة، وطبعا في اللجنة الشعبية وكذلك عائلة هذا الشاب نفوا رواية الشرطة أنه خطط لتنفيذ عملية على خلفية قومية، وقالوا بأن هذا الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وأنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن الشرطة عمليا اختلقت رواية محاولة تنفيذ عملية الطعن.

0: الشاب المرحوم وسامي أحمد جعصوص، ونحن تحدثنا إلى أحد أفراد العائلة قريبه، وكذلك إلى الأستاذ خالد الزبارقة وهو رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد، تعليقا على ما حصل. خالد الزبارقة اللجنة الشعبية، وصالح حسونة وهو قريب الشاب المرحوم.
1: يعني حتى الآن المعلومات التي رشحت من خلال شهود العيان الذين كانوا في المنطقة أن الشاب لم يقم بأي محاولة للاعتداء على أفراد الشرطة، إنما كان هناك نقاش وجدال بينه وبين أفراد الشرطة، وقامت بإطلاق النار عليه وقتله بدم بارد. بالنسبة لنا الشرطة تكذب مع كل نفس، لا نثق برواية الشرطة، وهي الآن تحاول أن تغطي على هذه الجريمة النكراء بهذا الاتهام والزعم الذي هو غير صحيح.
0: نعم، ولكن الشرطة قامت بتصدير صور وهو يحمل آلة حادة، وتم أيضا تصوير الجثمان وبجانبه سكين، ليست سكين كبيرة ولكن تعتبرها آلة حادة، وهنالك الحديث أنه يعاني من أزمة معينة. يعني هل هذا الكلام نجحتم في التحقق من صحته؟
1: الشاب صحيح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، ولذلك فنحن نقول أن الشرطة كان عليها أن تتعامل معه وفق القانون وتقوم باعتقاله إذا كان هناك أي مخالفة.
2: الموقف اللي صار أنه ماسك سكين بنص الشارع، طب ما هو في قبله نسوين، وحتى مش نسوين، ناس قد حالها رجال طول عرض يعملوا الأعطر من هيك ويمشوها، وبتحت اسم البوليس نشوفهم بالآخر ونكتشف أنهم جواسيس كمان. هم في عندهم إشور أنهم يعملوا هاي الأمور. اللي بقتل الإنسان العربي النفس العربية، هذا العربي أصلاً كيف ما أنبوش ضميره، كيف ما قدر الشيء.
0: إيش بتحكي لنا عن سامي؟ أول شيء شو بتحكي لنا عن سامي، عن وضعه، شو اللي صار؟
2: والله أقسم بالله هذا البني آدم حارب عشان يوفر إخوانه لنقطة فهم بالحياة والتعليم، والله العظيم مجتهدين وعندهم أم وأب، الله ما مقصرين معهم بإشي بالحياة. ولكن هيك أمور بالدنيا بتخلي الإنسان يروح يأوج للسموم وكل هاي الأمور اللي تهبل الإنسان. والله ما اللي حطها، ما اللي دفع إلا هاي الشرطة اللي طخته، أقسم بالله كمان.
0: نعم.
2: بقسم وبشهد، بشوف كل يوم الأشياء هاي بعين ما بتصير بالشباب الصغار 13 سنة، كلهم بنجروا للأمور اللي بيحطوها البوليس اللي بيعملوا حالهم تحت اقتباس أشياء
0: يعني منها. سامي، إذن صالح حسونة قريب الشاب سامي جعصوص، واستمعنا قبل ذلك إلى رئيس اللجنة الشعبية في اللد المحامي خالد الزبارقة، وهذا الشاب تعرض لإطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة في مدينة اللد. رواية الشرطة مختلفة تماما، قالت وهم حتى قاموا بنشر صورة تظهر هذا الشاب على الأرض بعد إطلاق النار عليه وإلى جانبه سكين يعني ليس بسكين كبير، آلة حادة، وقالوا أنه هو حاول تنفيذ عملية طعن والاعتداء على أحد عناصر الشرطة فتم إطلاق النار عليه وتحييده. هذا ما ورد من الشرطة. نعود إلى البلاغ الذي جاء من الجيش عن عمليات تمشيط في بلدة مخماس شمال شرق القدس. الآن الأجهزة الأمنية تقول لا خطر حول أو لا شكوك بموضوع الخطف لأي مواطنين إسرائيليين، لكن عمليات التمشيط مستمرة. هذا ما ورد إلينا في هذه اللحظات. إذن يحاولون الوصول إلى من كانوا داخل السيارة الإسرائيلية، ولكن المعلومات الآن بأنه لا حديث عن عملية خطف، ما زالت قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط. حسب التفاصيل عند الرابعة صباحا جاء بلاغ من مواطنين إسرائيليين بأن عدد من هؤلاء المواطنين دخلوا إلى منطقة مخماس ويشعرون بالتهديد. بعد ذلك بدأت عملية استنفار، وكانت بلاغ استنفار للقوات الشرطة والجيش الذين باشروا بعمليات تمشيط في المنطقة. وقبل قليل جاء بلاغ أنهم خرجوا، مع ذلك هناك هناك عملية تمشيط ما زالت مستمرة في البلدة، هذا ما ورد إلينا قبل قليل. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة زهرة سعيد، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. ياسمين عابد في الإعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج أبي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة زهرة، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
7: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يتظاهر العشرات عند مفترق كركور على الشارع 65 تزامناً مع مرور 1000 يوم على هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر، احتجاجاً على أداء الحكومة في إدارة تداعيات الهجوم. ورفع المحتجون لافتة اتهموا فيها الحكومة بالإهمال والتستر والفشل، فيما أغلق آخرون المفترق ورفعوا الأعلام الصفراء. وفي الوقت نفسه حاول متظاهرون إغلاق مداخل الكنيست، كما نظمت وقفة احتجاجية أخرى عند مفترق رعنانة. وإلى ملف العنف والجريمة، ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة إلى 149 ضحية بعد مقتل الشاب محمد عابد زيدان في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الريني. وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وعمليات البحث عن المشتبه بهم، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية بحسب تقديرتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب جوناثان خوري في 18 من عمره بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل متجر عند مدخل مدينة حيفا. وأسفر إطلاق النار أيضا عن إصابة شابين بجراح خطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجراح طفيفة ونقل نفسه

0: لتلقي العلاج. وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة مشيرة إلى أن الخلفية جنائية وفقاً للتحقيقات الأولية. أعلن في مستشفى فولفسون عن وفاة فتى في 15 من عمره جرفته الأمواج ليلة أمس في شاطئ غير معلن للسباحة قرب بالمحيم وسط البلاد. وكان الفتى قد جرفته الأمواج مع صديقين له، تمكنت طواقم الإنقاذ من إنقاذهما، فيما نقل هو إلى المستشفى بحالة حرجة للغاية قبل إعلان وفاته. أقرت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى مشروع قانون أساس دراسة التوراة الذي ينص على تكريس دراسة التوراة كقيمة دستورية أساسية. وجاء التصويت بعد وصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الهيئة العامة، حيث صدق على المشروع بأغلبية 63 عضو كنيسة مقابل 53 معارضاً. في غضون ذلك هاجم رئيس حزب معا نفتالي بنت إقرار المشروع متعهدا بإلغائه فور تشكيل حكومة جديدة، وصفا إياه بقانون إهانة التوراة. من جانبه اعتبر غادي أيزنكوت أن تحويل ما وصفه بالتهرب من الخدمة العسكرية إلى قانون أساس يمس بالأمن القومي، وقال إن دراسة التوراة قيمة مهمة لكنها لا يمكن أن تستخدم وفق تعبيره غطاء سياسيا للإعفاء من الخدمة العسكرية. وفي جلسة الهيئة ذاتها أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى أيضا مشروع قانون يحول أمرا مؤقتا إلى تشريع دائم يتيح للشرطة إجراء عمليات تفتيش فورية دون أمر قضائي عند الاشتباه بوجود تسجيلات أو كاميرات قد تشكل أدلة على ارتكاب جريمة خطيرة. وصدق على المشروع على أن يحال إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المناقشة. في سوريا أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الليل المنطقة الريفية الجنوبية من القنيطرة، وأضاف أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من مواقع سقوط القذائف وحجم الأضرار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس والجليل الأعلى 28، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: دا كوهن وهو والد أحد الجنود نمرود كوهن الذي اختطف وعيد، ولكن يقول نحن كعائلات نطالب الآن الحكومة الحالية بتحمل المسؤولية. والاحتجاجات مستمرة بما في ذلك في محيط الكنيست. قضية أخرى أيضا ترتبط بحوادث العنف والجريمة في المجتمع العربي. قتيل في حيفا الشاب جوناثان الخوري في 18 من عمره، وأيضا حادث آخر كان في بلدة الريني فجر هذا اليوم. تعرض شاب هناك لإطلاق النار وتم إقرار الوفاة. وهذه الحوادث التي لا تتوقف للأسف الشديد. الشاب في الريني هو محمد عبد زيدان، تعرض لإطلاق نار، ولكن قبل قليل أيضا جاء بلاغ من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية عن قرار بتقديم لوائح اتهام ضد شبان عرب من الطيب ومن باقة الغربية، والتهم ترتبط بتقديم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق نار وقعت في منطقة تسوري تسحاك مطلع شهر حزيران الماضي. والحديث عن شابين من الطيب وآخر من باقة الغربية، ووفق بيان الشرطة وجهاز الأمن العام فإن الثلاثة اعتقلوا بعد العملية مباشرة، وتبين أنهم كانوا على علم بنية المنفذ تنفيذ الهجوم ولم يبلغا الجهات المختصة. كما كشفت التحقيقات تفاصيل إضافية تتعلق بتحرك المنفذ في الأيام التي سبقت العملية. إذن هذه ما كان في منطقة كوخاف يائير ومدينة الطيبة. من نفذ العملية في حينه في 7 يونيو 2026 كان الشاب عمر منذر ياسين، وتم إطلاق النار عليه وقتله. والآن النيابة تقرر تقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من الطيبة ومن باقة الغربية بشبهة ضلوعهم بهذه العملية ومعرفتهم المسبقة بهذا المخطط. هذا الخبر الذي ورد قبل قليل. وأيضا في البلاغات التي وردت في الدقائق الأخيرة في الشرطة وشرطة المروج التابعة للواء الشمال، تم فك رموز قتل الشاب باسل فرعوني والذي قتل في عملية إطلاق نار. كان هذا في 22/11/2025 في حي بلال في مدينة الناصرة. والشاب باسل فرعوني 21 عام أصيب بجراح قاتلة وتم إقرار الوفاة. والشرطة تقول الآن في بيانها أنه تعرض لإطلاق النار ولكن كان هذا بالخطأ، حيث كانت محاولة لتصفية كما يبدو شخص ما، ولكن أخطأ من أو خلية التنفيذ أخطأت في الهدف. هكذا ورد في بيان الشرطة قبل قليل.
1: בתום חקירה של היחידה המרכזית של מרחב עמקים במחוז צפון פוענח רצח המנוח באסל פרעוני. מדובר בקורבן אשר הגיע לשטוף את רכבו במכון שטיפה בעיר נצרת, ולאחר שהחזיק בידו את צינור השטיפה זוהה בטעות כעובד המקום, ולכן חוסל מטווח קצר על ידי חוליה מאורגנת של ארגון הפשע חרירי. מדובר בחוליה ששניים מחברה רוצחים סדרתיים בשירות ארגון הפשע, אשר נמצאים כעת במעצר על אירוע רצח נוסף שבוצע בשנה האחרונה בנצרת על ידם. במהלך החקירה הצלחנו לתפוס את הרכב המבצעי ואת כלי הנשק ששימשו אותם לביצוע הרצח, ובסופו של דבר לקשור את כל 3 חברי החוליה לחיסול. היחידה...
0: إذن هذا البلاغ من شرطة إسرائيل وحل لغز مقتل الشاب باسل فرعوني. كان هذا في العام 2025. وتقول الشرطة في بيانها الذي صدر اليوم صباحا قبل قليل بأنه قتل بالخطأ، وهذا في إطار تصفية حسابات بين منظمات خارجة عن القانون. في المقابل بيان يتحدث أيضا عن لوائح اتهام ضد 3 شبان من الطيب وباقة الغربية كانوا على علم مسبق، وهذا البيان صدر عن جهاز الأمن العام الشباك وشرطة إسرائيل أيضا قبل قليل. إذن هذه التطورات، وكما تابعنا التفاصيل مباشرة، ونحن أيضا ننتظر معلومات إضافية بالنسبة لجريمتي القتل في حيفا وكذلك ذلك في الريني تم نقل الجثامين إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير الخلفية الجنائية كما ورد من الشرطة. الآن إلى

0: فاصل إعلاني قصير نعود ونتابعه.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس،
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: הפרגוד שהוא מצביע אפילו לראש רשות מקומית.
1: חד משמעית זה נכון, כי פרגוד זה פרגוד וחשאיות זה חשאיות, וכשצריך לפרש מה זה המילה חשאיות בחוק יסוד, אז הפרשנות בוודאי יהיה לה השלכות גם על הבחירות הכלליות. כן?
0: כן.
1: עכשיו צריך לזכור, חבר כנסת שנכנס מאחורי פרגוד, אני טענתי שהוא לא אדם פרטי. Mm-hmm. זה לא כמו שאתה או אני ניכנס ונצביע.
0: זה נבחר ציבור, אמור נכון, להוות דוגמה. עכשיו,
1: לא רק נבחר ציבור כדוגמה, אלא זה 120 איש שהם הרשות המחוקקת. זאת אומרת שהם גוף שלטוני. זה לא אדם פרטי, אלא הוא חלק מגוף שלטוני שחובת החשאיות חלה על הגוף עצמו. אתה לא יכול להגיד, אני אדם פרטי בתוך הגוף הציבורי, ולכן אני עושה מה שאני רוצה. זאת הייתה טעות שלו, של חבר הכנסת אוחנה, שעמד שם ואמר את המשפט הבא, כמובן שאם מישהו רוצה לצלם את עצמו, אז הדלת פתוחה לצלם את עצמו. זה, לדעתי, היה טעות.
0: إذن كل موضوع التصوير والكشف عن ما يحدث خلف يعني في صندوق الاقتراع والستار وهذا أمر مرفوض أن يتم كشف التفاصيل وتقول المحامية دافنة والسخنر من الذين طعنوا في موضوع تعيين مراقب الدولة ولكن القضية كما استمعتم ليس فقط منصب المراقب في حال مر هذا التعيين وبدون أي إشكالية وبموافقة المحكمة قد يدعي أي مواطن في البلاد وإذا كان التصويت على مراقب دولة دولة ولا غير مراقب دولة حتى لرئيس سلطة محلية أنه يقوم بتصوير نفسه والكل اليوم مع الهواتف النقالة الذكية ويقول للمرشحين أو لهذا المرشح أو ذاك لمن صوت وهذا عمليا ينسف كل ما يسمى بسرية ونزاهة الانتخابات ولهذا هذه القضية أيضا فيها بعد يعني مبدئي وأساسي في كل موضوع بنزاهة الانتخابات. الآن إلى قضية أخرى، تقرير الدفاع العام للعام 2025 قد إلى وزير القضاء وإلى لجنة الدفاع العام وهنالك معطيات يمكن أن نقول مقلقة حول أزمة في السجون وكذلك بالنسبة لما يرتبط بتمثيل المتهمين من قبل الدفاع العام. الأستاذ المحامي وسيم ظاهر نائب المدافع العام للواءية في لواء الشمال، تحياتي لك، صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي لكل المستمعين.
0: ماذا يقول التقرير لهذا العام؟ هو يرصد ما كان في العام 2025.
2: تقرير المرافع العامي أو الدفاع العام تقدم هاي السنة بالتاريخ اللي هو بصادف عمليا مرور 30 عام على تأسيس المرافع العامي. فالتقرير عمليا ممكن تقسيمه إلى قسمين. في القسم الأول طبعا هو بعطي تفصيل حول حوالي 30 قضية اللي كانت هي عبارة عن محطات مفصلية ذات تأثير على القضايا القانونية في دولة إسرائيل التي لها أيضا تأثير على حقوق المواطنين في إسرائيل. والقسم الثاني عمليا كان عبارة عن تحذيرات خطيرة جدا حول أمور أزمة السجون التي تطرقت إليها في بداية الحديث، عن أزمة حول ومخاوف حول سن قوانين وتشريعات قانونية تحد من عمليا توسع من صلاحيات الشرطة والتي لها تأثير أيضا على حقوق المواطنين في إسرائيل.
0: نعم، وبالنسبة للأزمة في السجون يعني حسب المعطيات التي وردت في التقرير 61% من السجناء يحتجزون في مساحات معيشية لا تستوفي المتطلبات القانونية، 4400 سجين ينامون على الأرض بدون أسرة. نتحدثون عن السجناء بشكل عام ولا فقط تركزون على السجناء السياسيين؟ أما بالنسبة للأمنيين فهذا لا يتعاطى معه الدفاع العام.
2: عمليا أزمة السجون هي بتفاقم مستمر في السنوات الأخيرة، مثل ما بتعرف انت أخي جاكي كان في قرار لمحكمة العدل العليا على أنه بتحد من أنه يكون في هنالك شروط معيشية معينة تتطرق للمساحة المعيشية لكل شخص موجود داخل السجون، بغض النظر ما إذا كان هنالك أمني أو سجين اللي هو بالقضايا الجنائية العادية. طبعا التقرير يتطرق لكل أمور السجناء في إسرائيل بين كان هناك أمنية أو جنائية، ولكن بخصوص التفاقم هذه الأزمة بالنسبة للسجناء الأمنيين هو أكبر بكثير من السجناء العمليا بالقضايا الجنائية، ولكن هنالك مثل ما كان مكتوب في التقرير أنه أيضا بالأمور الجنائية هنالك التفاقم مثل ما أنت طرقت حوالي 61% من السجناء عمليا.
0: يعني الصورة التي نتابعها دائما يعني صور مقلقة جدا ومؤلمة بالنسبة لما يحدث في الأقسام الأمنية في السجون، هذا التقرير لم يتعاطى معه بشكل معمق، أنتم ركزتم على البعد الجيل لأن هناك الظروف أعتقد أكبر وأخطر.
2: في ظروف أنا موافق معك أنه بظروف بالنسبة للمعتقلين الأمنيين هناك ظروف أصعب من الجنائيين. التقرير طبعا تطرق بشكل مخصص بالنسبة للأمور
0: الجنائية، ومع ذلك إذا قلنا حتى على المستوى الجنائي الظروف صعبة جدا ومعطيات، هل هذا بسبب الاكتظاظ أم لأسباب أخرى برأيك؟
2: أولا بسبب الاكتظاظ، مثل ما أنا قلت في الفترة الأخيرة هنالك تفاقم بالنسبة للاعتقالات، هنالك تفاقم بالنسبة للأشخاص الذين يضعون في السجون، مثل ما أنت طرحت حوالي 61% منهم لا يعيشون في مساحات معيشية ملائمة. طبعا هذا واحد من الأسباب اللي تؤدي لهذا الاكتظاظ هو عمليا الاعتقالات العبثية، هنالك عدد كبير من الاعتقالات التي تقوم فيها الشرطة اللي بالنهاية بعد ما احنا فحصنا هالأمور قسم كبير منهم، طبعا هاي الاعتقالات قسم كبير منها يتم تحت طائلة مكافحة العنف، ولكن قسم كبير من هاي الاعتقالات في نهاية المطاف بعد إجراءات تحقيق معينة يتم الإفراج عنهم بدون تقديم أي لائحة اتهام، وهذا مما يساهم ويزيد في اكتظاظ السكان في
0: عفوا. وهذه جزئية مهمة، أنت تقول لي أن هنالك عدد كبير من المعتقلين الذين يقضون أيام وليالي في المعتقل ينتهي الاعتقال بدون أي إجراءات ضدهم وبدون أي لائحة اتهام، ولكن هل هذا معناه عادة نستخدم يعني سرعة الضغط على الزناد لإطلاق النار، ولكن هنالك سرعة الضغط على أيضا القيود والاعتقال بمفهوم أنه الشرطة تسارع إلى تنفيذ اعتقالات ليست بحاجة إليها أو لسنا يمكن أن نقول بدون سبب مباشر هذه الاعتقالات؟
2: 100% التقرير تطرق إلى كميات الاعتقالات اللي هي نسميها اعتقالات عبثية، طبعا هنالك سرعة الضغط على الزناد مثل ما أنت قلت، بالنسبة لأنه عمليا مثل ما احنا كمان تطرقنا في التقرير أنه توسيع صلاحيات الشرطة في نطاق مكافحة أو تحت طائلة مكافحة العنف في الوسط العربي خاصة، طبعا وصلت في نهاية المطاف إلى اعتقالات كثيرة جدا، وعمليا مثل ما أنا قلت لك قسم كبير من هاي الاعتقالات في النهاية لا تقدم لدى لائحة اتهام ولا أي إجراءات قانونية، عمليا احنا بنحكي عن تمديد اعتقال لفترة قصيرة في نهايتها، طبعا في نهاية الاعتقالات يتم الإفراج عنهم بدون تقديم أي لائحة التهام، مما يثبت في نظرنا احنا في المرافعة العامة انه هنالك عشوائية في هذه الاعتقالات، هنالك اعتقالات كثيرة اللي هي اعتقالات عبثية ولا داعي لها.
0: ذكرت مصطلح العشوائية وأنت تركز يعني حتى نكون واضحين أمام الجمهور والمستمعين، هذا الاعتقالات العشوائية في المسار الجنائي أيضا بمعنى، وهذا برز في العام 2025 أم هذا بدأ منذ سنوات؟ يعني أنا أحاول أن أخذ من نقول من 2023 إلى الآن، هل نحن في رسم بياني تصاعدي في هذه الاعتقالات التي وصفتها بالعشوائية؟
2: من يرجع إلى تقارير المرافعة العامة في السنوات الأخيرة، إذا أنا أتذكر جيدا تقريبا في كل تقرير طبعا المرافعة العامة حذرت من خطورة هذه الاعتقالات العبثية، فعمليا ليس فقط في سنة 2025 ولكن هنالك تزايد والتفاقم، حتى إذا بنرجع إلى التقارير الشرطة التي تقوم بنشرها كل سنة ممكن نشوف هنالك ارتفاع وتزايد في عدد الاعتقالات، وخاصة نؤكد وخاصة أيضا في الوسط العربي تحت طائلة طبعا مكافحة الجريمة.
0: نعم يعني وأنت تقول أن حصة المجتمع العربي هي حصة الأسد بين قوسين بالنسبة للاعتقالات العشوائية. طيب أنتم رفعتم هذا التقرير إلى أي جهة، وهل هنالك من يؤثر على عشوائية الشرطة في الاعتقالات؟
2: طبعا التقرير حسب القانون يقدم إلى وزير القضاء العالي في إسرائيل وإلى لجنة المرافعة العامة حسب نص القانون، هذا واحد. ومن جهة ثانية ومن جهة أخرى طبعا المرافعة العامة تعمل على أن تقوم بتقديم هذه التقارير وهذه المعطيات إلى كل الأدلة إلى كل المؤسسات التي مسؤولة وتختص طبعا في هذه الأمور، بين إذا كانت النيابة العامة وبين إذا كانت الشرطة ومؤسسات القضاء، فنحن نتوجه طبعا لكل هذه المؤسسات، من أجل الحد من هذه الإجراءات العبثية. وكذلك طبعا في المحاكم فالمرافعة العامة تقوم بتقديم

0: الادعاءات
1: نعم.
0: المناسب.
1: وأنتم حسب الأرقام في العام 2025 الدفاع العام مثل 124,998، يعني قمتم بهذه الأرقام 124,998 إجراء قضائي. الدفاع العام يتدخل بالأساس بملفات جنائية، بمعنى هو أيضا يرافق أشخاص مثلا لديهم أي ملفات أمام سلطات التنظيم، أمام سلطات ضريبة، فقط بالملفات الجنائية، وهذه أرقام فيها أيضا أعتقد ارتفاع خلال السنوات الأخيرة.
0: المرافعة العامة حصة الأسد من بالنسبة للتمثيل هون إن طبعا في الإجراءات الجنائية، طبعا احنا نتحدث عن اشخاص بغالبيتهم المطلقة ليس لديهم اي امكانية اقتصادية من اجل توفير محامي شخصي بالنسبة لهم، ولكن هناك ايضا اجراءات اخرى تختص بامور التنظيم ولكنها قليلة قليلة جدا، التي تحول الى من عن طريق المحاكم الى المرافعة العامة من اجل البث فيها وتقديم طبعا التمثيل للمتهمين في مثل هذه القضايا.
1: على كل نحن سنتابع، انا اشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك استاذ وسيم، شكرا لك، يعطيك الف عافية.
0: شكرا لك.
1: إذن المحامي وسيم ظاهر نائب المدافع العام اللوائية في لواء الشمال، والمعطيات التي نشرت من قبل الدفاع العام هذا الصباح عند 6 صباحا، أزمة السجون في إسرائيل تتفاقم بشكل غير مسبوق ومثير للقلق، 61% من السجناء والمعتقلين الجنائيين يعيشون في مساحات معيشية لا تستوفي المتطلبات القانونية، 4400 سجين جنائي على ينامون على الأرض. وأشار أيضا إلى ما وصفه بعشوائية الاعتقالات، عدد كبير جدا من المعتقلين يتم احتجازهم واعتقالهم في المعتقلات، وهذا يفسر أيضا الاقتضاض، ولكن تنتهي الإجراءات ضدهم بدون أي إجراء قانوني، وبالتالي يصفها بالعشوائية وسرعة الاعتقال، وكل هذا دون التطرق بشكل معمق إلى ما يحدث في أقسام الأسرى والسجناء الأمنيين. الآن إلى قضية أخرى، إطلاق خط ساخن ومنصة تضمن سرية الهوية للطواقم الطبية الفلسطينية في إسرائيل للإبلاغ عن العنصرية والتمييز وانتهاكات أخلاقيات المهنة، وهذا من قبل أطباء لحقوق الإنسان، ويقولون بأن هذه آلية جديدة تضمن سرية الهوية وتتيح للأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الإبلاغ دون خوف عن العنصرية والتمييز. الأستاذ ناجي عباس من أطباء لحقوق الإنسان، تحياتي لك، صباح الخير.
2: تحياتي جاكي، يسعد صباحك.
1: بحاجة إلى كل هذه السرية وكل هذا القلق حتى يستطيع الطبيب أن يبلغ عن أو ممرض عن عنصرية تجاهه؟
2: بداية أود أن أنوه أن الخط أو الدعوة موجهة للأطباء الفلسطينيين أو للعاملين في القطاع الصحي الفلسطينيين العرب وأيضا للإسرائيليين اليهود. فأيضا الإسرائيليين اليهود يحتاجون هذه السرية كما ذكرت.
1: نعم، نتحدث عن حتى نكون واضحين أيضا لمن يعملون في مستشفيات ومؤسسات طبية داخل إسرائيل، أو يعني في كل ما ليس فقط محصور بالفلسطينيين أو بالضفة، وحتى تكون الصورة واضحة للجميع.
2: الفلسطينيين العرب العاملين في القطاع الصحي،
1: يتحدث عن الأطباء العرب الفلسطينيين المواطنين في دولة إسرائيل الذين يعملون في مؤسسات طبية إسرائيلية، هيك التعريف؟
2: 100%.
1: عشان نحكي جملة مفيدة، تمام، ممتاز.
2: أيوه.
1: وماذا يعني ذلك؟
2: يعني ذلك هذه الدعوة تأتي يعني استنادا أولا للمبدأ أننا نرى أن العاملين في القطاع الصحي عليهم واجب أو التزام للانخراط والإبلاغ عن أي انتهاكات إنسانية أو أخلاقية في مجال عملهم. ولكن أيضا ونعود إلى سؤالك، هذه الدعوة تستند إلى الواقع. ففقط مؤخرا نشرنا تقرير، أطباء لحقوق الإنسان نشرت تقرير يوضح أن في الذات في الأخص في السنتين الأخيرتين عشرات العاملين العرب في القطاع الصحي، أطباء، طبيبات، ممرضين، ممرضات، صيادلة، واجهوا عنصرية واضحة لم يستطيعوا أن يفضحوها ولم يستطيعوا أن يتعاملوا معها، لم يتلقوا أي مساعدة، بعضهم طرد من مكان العمل، بعضهم تم دعوته إلى تحقيقات، تم على قضايا حرية رأي. وكل هذا الجو العنصري الذي تفاقم في السنتين الأخيرتين، هؤلاء الأطباء وفي الأخص الأطباء العرب أو العاملين في القطاع الصحي العرب ليس لديهم أي عنوان، ومن هنا تأتي هذه الدعوة وهذا الخصوصية.
1: نعم، ولكن ليس لديهم أي عنوان. عادة من يتعرض لأي انتهاك لحقوقه وبدوافع عنصرية المفروض أن يكون لديه مسؤول مباشر في هذا القسم أو ذاك، وفي إدارة المستشفى. ونحن نعرف أنه عدد كبير جدا من الطواقم هم من مجتمعنا العربي، وأيضا هنالك مدراء أقسام ومسؤولين كبار في المستشفيات. كل هذا أستاذ ناجي لم يعطي أو لم يسعف بين قوسين هؤلاء الأطباء والممرضات في حال تعرضهم لحادث عنصري، لأنه الطبيب العربي المسؤول لا يملك ما يكفي من القوة والشجاعة لأن يواجه المسؤولين؟
2: للأسف كل هذه الآليات ممتازة ومهمة وموجودة. وكما قلت، نحن اليوم الأطباء العرب أو العاملين في القطاع الصحي العرب اليوم يشكلون أكثر من 40% في كل المجالات. ولكن للأسف حتى اليوم هذا غير كافي، وهذا ما رأيناه عبر هذا التقرير خلال السنوات الأخيرة. أنا أعيد التذكير بقضية الدكتور أحمد محاجني في مستشفى هداسة،
1: نعم،
2: الذي قدم قطعة حلوى لمعتقل قاصر، ومع أن المئات من العاملين في هداسة هم من الأطباء العرب وأطباء رؤساء أقسام وأطباء مهمون وممرضون في مراكز مهمة، ولكن للأسف لم يستطيعوا إسعافه ومساعدته والوقوف إلى جانبه بمواجهة هذه الحملة المسعورة في وقته. واليوم حسب وثائق رسمية تلقيناها من المستشفيات والوزارة الصحة، في السنتين الأخيرتين عشرات في كل المستشفيات في كل صناديق المرضى، عشرات العاملين العرب واجهوا مساءلة لنقل بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي.
1: يعني الطبيب عبر عن رأيه في قضية ما قد لا يكون يعني في إطار عمله المباشر من خلال شبكات التواصل، من خلال أي أمر آخر، أدى هذا إلى اتخاذ إجراءات بحقه. طيب أسأل الآن، أنتم مع هذا الخط وهذه المبادرة وصلتكم الشكوى على سبيل المثال، ما الذي يضمن أنه هذا الطبيب أو هذه الممرضة أو هذا الموظف سيحظى بأي دعم؟ يعني الشكوى تمت، ولكن ماذا بعد الشكوى؟
2: سؤال مهم، وهنا من المهم أن نوضح أن مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان تحتوي أو في إطارها يتطوعون أكثر من 2000 عامل في القطاع الصحي، أطباء يهود وعرب وموردين وممرضات، فهناك شبكة دعم اجتماعي كبداية موجودة وقوية منتشرة في كل مناطق البلاد. هذه واحدة. وهنا والنقطة الثانية، يعني يمكن عرض أمثلة كمثال دكتور أحمد محاجني، الأطباء لحقوق الإنسان رافقته وتعاونت معه ومع الطاقم القانوني أمام مستشفى هداسة، وحتى تعاونت معه من قبل الأطباء المتطوعون في المؤسسة. فهذا التعاون أو الدعم موجود، و أستطيع أعطاء مثال أكبر حتى من
1: الدعم. لكن سيد ناجي، أنت تعلم في هذه الحالة يعني إذا اتخذ موقف مثلا أو تعرضوا لأي بعد عنصري، أنت بحاجة أن تحاسب من ارتكب هذه المخالفة، وبالتالي أعتقد أن المسار النفسي والدعم هذا مهم، والنفسي والمعنوي أنا معك، ولكن ماذا عن المسار القانوني الحقوقي؟ هذا سيكون يعني أي توجه من قبلكم وأنتم ستقدمون شيء أم فقط هي حاضنة، ولكن هو يعني عليه أن يهتم بنفسه لمعالجة هذا الموضوع والمسار الحقوقي القضائي؟
2: طبعا الدعم الأساسي هو دعم قانوني، ولكن في البداية، وهذا ما وجدناه في التقرير الأخير، أن هناك مئات العاملين في القطاع الصحي العرب الذين كبداية، ولا نستهين بهذا الموضوع، يحتاجون لمن يسمع شكواهم، لأنهم يرون من البداية أنهم لا يستطيعون التعبير عن نفسهم، لا يستطيعون إبداء رأيهم في مكان العمل نفسه أمام زملائهم. فهذا كبداية لا يمكن الاستهانة به، ولكن كما قلت الخط يدعو

0: والدعوة تؤكد أن أطباء لحقوق الإنسان ستوفر الدعم القانوني، الدعم النفسي لنقل والحاضنة. وهنا أهمية الحاضنة، العاملين في القطاع الصحي يعرفون جيدا أهمية الحاضنة، أهمية وجود أطباء في مراكز مهمة ومدراء أقسام حولك يدعمونك ويقفون ويتكلمون باسمك في هذا القطاع. هذه القضية مهمة جدا وقد تكون حاسمة أكثر من القضاء من موضوع القضاء.
1: على كل يعني بدون شك، وأنت تقول لي أنه في العامين الأخيرين إذا أخذنا يعني أكتوبر 23 واليوم نحكي على 1000 يوم، واضح أنه الرسمي البياني بشكل تصاعدي وكبير جدا، خاصة طبعاً في الثلاث سنوات يعني وسنتين ونص، وبالتالي طبعاً واضح طبعاً أنه هذا مؤشر يرتبط بالأحداث التي كانت.
0: ولكن وأيضا نقطة إضافية طبعا كما أسلفت، ولكن نقطة إضافية ما ندعيها أو ما نقوله في أطباء لحقوق الإنسان أن هذه العنصرية وهذا التمييز أو هذا التضييق هو يؤثر في النهاية على العمل نفسه، على عمل الطبيب، على عمل الممرض أو الممرضة. فالانتهاكات اليوم للأسف القطاع الصحي ليست فقط ضد العاملين في القطاع الصحي، إنما ضد المرضى.
1: نعم، هذا يعني واضح أن الجو في المستشفيات لا يمكن أن نسميه جو طبيعي خاصة في السنوات الأخيرة، ولكن أردت من خلالك أن نوضح هذه القضية. وأنا بعرف أنه في العديد من الذين تواصلنا معهم وخافوا حتى أن يتحدثوا بشكل مباشر، ومنهم من طلب أن يعني نشوش حتى الصوت والاسم، وواضح أنه هنالك حالة قلق وخوف لأنه يشعر من يتعرض لاعتداءات عنصرية أنه لا يوجد هنالك من يدعم. على كل سيد ناجي، نحن سنتابع في هذا الموضوع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير. إذن هذا في موضوع خط ساخن ومنصة تضمن سرية الهوية للطواقم الطبية في صعيد الإبلاغ عن عنصرية وتعرضهم لانتهاكات وأخلاقيات المهنة، واستمعنا إلى ما قال الأستاذ ناجي عباس في هذا السياق. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج أول خبر لهذا الصباح.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فورا، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج أول خبر لهذا الصباح، وتابعنا مع الأستاذ ناجي عباس. وبالنسبة لخط ساخن للطواقم الطبية العربية في البلاد، ومن يتعرض لأي اعتداءات أو أي تصرف يمكن أن يعني يؤطر كتصرف عنصري في أماكن العمل من مستشفيات وعيادات، والشعور العام أن هنالك تصاعد خطير خلال السنوات الأخيرة في الاعتداءات العنصرية، ولا يوجد من يدعم هؤلاء من أطباء وممرضين وموظفين في الجهاز الصحي والطبي. الآن إلى قضية أخرى يمكن نقول فيها أيضا بعد إيجابي مهم، والتخطيط لهيكل جديد لمدينة الناصرة بمشاركة لجنة مهنية مجتمعية تضم مهنيين ومهنيات من سكان المدينة. وهذا المسار عمليا يستند إلى ما يسمى بمبادئ التعافي والحصانة، وكذلك محاولة تحسين الظروف في المدينة في مسارات عديدة، إذا كان بالحيز الخاص للمواطنين وإذا كان بالحيز العام. وفي ظل الظروف التي تعيشها المدينة وكذلك حالة الاكتظاظ بالإضافة إلى الأفق يمكن نقول مغلق في جهات عديدة، كيف يمكن التخطيط وتحسين جودة الحياة بهذه الحالة؟ تحدث إلى رئيس طاقم التخطيط الاجتماعي الدكتور عروة سبطاط، نستمع إلى ما قاله لإذاعة الشمس.
1: هي من أهم المدن عند شعبنا،
0: اتفقنا.
1: وهي مدينة اللي هي فيها إرث عميق جدا ومجتمع كمان متنوع، واللي بيحب المدينة. احنا عملنا استطلاع رأي شامل يعني عبوه مئات، وشفنا انه 80% من السكان اللي ساكنين بالناصري هن ساكنين بالناصري بسبب الانتماء. وكان كتير مثير جاكي انه الانتماء مش بس للرموز الكبرى اللي دائما بنحكي فيها، وانما انتماء للحيز القريب عليها، للعمارة. يعني انت حكيت حتى باللهجة النصراوية بسموها الحويق، اللي هو المساحات هاي المشتركة بين الجيران، اللي هي لان مش من نفس العيلة بس هو محل مهم للناس، بيعملوا فيه من حنة العريس لا اخذ بالخاطر لمكان امن للعيلة وللاطفال. بس للأسف اللي احنا شفنا انه هاي المساحات المشتركة بسبب الاهمال والتجاهل والتهميش صارت محلات اللي فيها اعتداء، فيها اختناق، فيها اهمال، محلات للصف السيارة. ومثير كمان جاكي اعطيك معطى انه احنا بتحليلنا بين 25% ل30% من حالات العنف بالناصر هي على خلفية نزاعات بين الجيران على المساحات المشتركة. فانت بتسألني انه شو بالنسبة لنا اهم اشي، وهذا بين بالاستطلاع. أهم إشي للناس كان موضوع الملاعب والحيز العام والحدائق ورفاهيتها اليومية والمواصلات وصف السيارة.
0: طيب كيف بدك تعطيني هذا الحيز في ظل الاكتظاظ اللي منعيشه باليوم يوم؟
1: هون بحاجة إنه إحنا نفكر من خلال ابتكار وإبداع، لأنه جاك اليوم الأطر الموجودة بالتخطيط، إن كان التخطيط القانوني الإسرائيلي أو نماذج التخطيط بشكل عام، مش راح تقدر تعطينا هذا الجواب. فإحنا بحاجة نعمل مسار اللي هو يفكر بابتكار مع مهنيين من البلد. عشان هيك أهم إشي، وهذا اللي إحنا أطلقناه يوم الجمعة، هو مسار إشراك جمهور، وشكلنا لجنة مهنية مجتمعية استشارية اللي مكونة من نخبة من المهنيين والمهنيات النصراويين النصرويات بكل المجالات، الهندسة، الاقتصاد، السياحة، المواصلات، الثقافة، الصحة، الشباب، الرياضة، العمل الاجتماعي، اللي هن تطوعوا، اللي احنا مع بعض بس عم نمشي موضوع اللي كيف نفكر بشكل مبدع ومبتكر اللي نعطي هاي الحلول. والفكرة هو جاك انه احنا نفكر بالصغير بهذا الحيز الصغير بس كمان بالمشاريع الكبرى.
0: وهنا اولا موضوع المشاركة، موضوع المشاركة مهم جدا. انت تقول للجمهور تعالوا شاركوني بافكاركم برؤيتكم بتوجهكم من اجل ان نلبي بعض

0: القضايا التي عرضتوها ووافقتم عليها، ولكن أستاذ عروة أنت تعلم هنالك فرق كبير بين النظرية وبين التطبيق. أنا كمواطن في الناصر على سبيل المثال لدي حيز ضيق جدا، وأنت الآن قد تأتي إلي وبتقول لي اسمع بدي أخذ من أرضك أو ما بقي من أرضك أو من المساحة التي أنت عليها لكي أوسع شارع، لكي أعطيك حيز عام، لكي أعطيك بستان، لكي أبني شيء عام، هذا كيف ستنجحون في تطبيقه؟
1: لا لا، اول شيء طبعا مش هذا التوجه، احنا يعني اعوذ بالله مش راح
0: يعني ما حدا يفهم انه جايين ناخذ لك شرفة البيت ولا تمام.
1: اكيد لا، وكمان هو زي ما حكيت هو مستند استراتيجي اللي هو بحط المبادئ للمخططات التفصيليه اللي انت بتحكي عليها، بس الاكثر اهم جاكي انه احنا جايين بالضبط هذا اللي انت بتحكيه ده نغيره. لما بنفكر بحلول ناش ناخذ اراضي الناس، لما بنفكر بحلول مواصلات ناش نوسع الشوارع، مش هذا التفكير اللي لازم نغيره، ونفكر كيف احنا نخلي الناس عمليا تقدر تعطيها الامكانيه ان هي تعمل تجديد. تعرف انه جاكي كثير ناس بالناصره بهاي الاحياز المشتركه والمساحات المشتركه بدها تجددها، بدها ترممها، بدها تحافظ عليها، بدها تعمل فيها كمان ترتيب للسيارة وترتيب للحيز العام، بدها تبني غرف إضافية، بس اليوم التخطيط لأنه غياب التخطيط الهيكل اللي كان ما أتاح إلهن الإمكانية، إحنا بدنا نعطي هاي الإمكانية والطريقة المنهجية التخطيطية اللي تعطي للإنسان بحياته اليومية يقدر يعمل حلول هو وعيلته والبيئة القريبة عليه. هاي من ناحية، من ناحية تانية إحنا بحاجة لمشاريع عمرانية اقتصادية تعمل تنمية، واهم اشي اللي هو القلب النابض البلد القديمة والسوق، انه نحمي هذا الارث التاريخي ان يمكن السكان ونعزز مكانتهم ونعمل تنمية اقتصادية فيه.
0: وهذا معناه لحظة، وهذا معناه ايضا بنى تحتية وتطوير، ام هو معناه استغلال الوضع القائم وبناء على الوضع القائم؟ بمعنى حتى يفهم الوضع انه احنا بنسمع كلمة تخطيط بنفهم ارض ومسكن وتخطيط واقتطاع مساحات وغير ذلك وحيز عام وحيز خاص، انت عم بتقول لي بناء على ما هو موجود ساغير واحسن من جودة الحياة في المدينة؟
1: هو جاكي مدينة الناصرة هي مختلفة جدا عن كل البلدات العربية. تعرف بالبلدات العربية احنا متعودين فكرة الارض الخاصة والإعادة التوزيع والتقسيم وانه كل انسان بده يهتم بارضه الى اخره. بمدينة الناصرة انت بتحكي على اول شيء في اراضي اللي هي فيها الامكانيات ان احنا بنعمل فيها تجديد، في اراضي اللي احنا منطالب بتوسيع مسطح النفوذ اللي منفرج الحاجة لهذا التوسيع، في كمان امكانية انه احنا نفكر بطرق اللي هي مبدعة لنعمل فيه تجديد بالوضع القائم. ما بنقدر بس نفكر بالأطراف وكيف نزيد ونوسع ونبني حارات جديدة لما المركز والحياة اليومية لآلاف من الناس هي بمعاناة يومية. فكيف بدك تعطي إمكانية أنت لعائلة اللي هي حابة هي تعمل ترتيب حواليها للحيز هذا اللي هو مهمل اللي هو البلدية مش مسؤولة عنه لأنه هو
0: هذا صحيح. سؤالي أنا طبعا يعني أنا أستطيع أتحدث إليك لساعات، ولكن لضيق الوقت أسأل، طالما هنالك تشاور وهذا مهم مع المواطنين، ولكن لحين ينتهي التشاور أستاذ عدي هذا قد يأخذ وقت وسنوات طويلة جدا، أنت بتعرف هذه الأمور معقدة وفي بعض الأحيان رمادية.
1: لا إحنا جاكي الهدف تبعنا خلال سنة ونص المستند يكون جاهز بالشهر القريب، احنا راح نعمل لقاءات مكثفة مع مجموعات ومع سكان وبالحارات ومع مهنيين ومهنيات بمجالات مختصصية مختلفة، عندنا اللجنة الاستشارية الجماهيرية بترافقها بمسار التخطيط، واحنا هدفنا نعمل جهد مكثف عشان نعمل حلول لانه البلد بحاجة لحلول طارئة.
0: إذن البلد بحاجة إلى حلول طارئة، يقول الدكتور عروة سويطات رئيس طاقم التخطيط الاجتماعي في مدينة الناصرة. في واستمعتم إلى التفاصيل، مثير يعني أن يتم التخطيط بناء على ما هو موجود، وكما يعني وحتى قلل وخفف من أي قلق إنه الموضوع لا يحمل في طياته أي أبعاد يمكن أن تؤثر على الملك الخاص والحيز الخاص للمواطنين، ولكن تحسين جودة الحياة في المدينة. استمعنا إلى ما قال، ومن هذا المحور ينضم إلي في الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد.
2: صباح الخير جاكي.
0: يعني فعلت أنا محضر إنه أبو فارس زميل نبيل سلام طلعت أنا معك، ولكن شو
2: يعني
0: عندك؟
2: الخميس متعودين أكثر يكون أقرب لعالم الرياضة وتحديدا في كأس العالم.
0: طيب خدنا للرياضة. مش
2: يلا بنروح على الرياضة جاكي، إننا نتحدث هيك على كل موضوع كأس العالم واللاعبين كيف أصبحوا، يعني كيف أصبحوا هني الأصول العملاقة في كأس العالم غرارا على الأعوام السابقة لما كان الفيفا هو يعني أكبر استحواء أو أكبر قيمة سوقية وقتها وأكبر مردود مادي. الصورة بعض الشيء تغيرت، يعني القيمة التجارية لكأس العالم بطلت حكر على الفيفا وشركاء الفيفا، لاعبين أنفسهم بقيادة طبعا ميسي

0: ورونالدو صاروا أصول اقتصادية مستقلة عملاقة بتنافس الاتحاد الدولي على اقتصاد الانتباه، اقتصاد الانتباه. يعني قبل أو في مونديال قطر 2022 ميسي نشر صورتين على حسابه، يعني الأولى وهو يحمل كأس العالم اللي حصلت على 74 مليون إعجاب، رقم تاريخي على الإنستغرام، كسر كل الأرقام السابقة، وأضافت له 25 مليون متابع في يوم واحد أو في أيام. والتاني هو يلعب شطرنج، الصورة المشهورة من وقتها، ومع غريمه، مع منافسه الرئيسي رونالدو، قاعدين على حقيبة لوي فيتو، واللي حصدت 67 مليون تفاعل على الحسابين معا. وهون فهم الفيفا أنه اللعبة تغيرت، يعني بعض منشورات اللاعبين صارت تجذب انتباه عالمي أكثر من بث المباريات نفسها، يعني صورة صارت تأخذ أكثر من بث المباراة نفسها، واللاعبين صاروا بحجم أسواق كاملة. الأرقام مذهلة، يعني عدد متابعي رونالدو على مواقع التواصل 939 مليون، تقريبا مليار متابع لرونالدو نفسه، ميسي 622 مليون، نيمار 384 مليون، امبابي 155 مليون، يعني هدول الأربعة لحالهم بيستحوذوا على تقريبا 40% من عالم مواقع التواصل اللي فيه تقريبا 5.5 مليار حساب، يعني تقريبا 70% من
1: سكان العالم. هم غير ملزمين لا لفيفا ولا لأي اتحاد ولا لأي،
0: هني ملزمين لأنفسهم، ويعني بفكر وسائل التواصل الاجتماعي بتحارب لتحافظ عليهن بمنصاتها، لأنه هدول اللاعبين أو هدول النجوم بيجذبوا ملايين أو عشرات الملايين أو مئات الملايين من المتابعين لحساباتهم عشان يشوفوا وين موجودين اليوم، كيف نفسيتهم اليوم، شو عم بيعملوا اليوم، وإلى آخره. يعني المداخيل خارج الملعب صارت خيالية. نعم بس
1: نعم أهلا. إذن المدخول خارج الملعب مدخول خيالي، ونتحدث عن النجوم خارج الملعب وكل ما يحدث في شبكات التواصل، وكيف يمكن تخطي أيضا عقبة الفيفا أو حاجز الفيفا مجد، وهذا معناه أرباح طائلة، يعني حتى لو خرجوا من الملعب وكرة القدم في عندهم كيف يربحوا وبمبالغ مالية كبيرة.
0: نعم، مبالغ مالية جاكي عم نحكي عنها ضخمة جدا جدا جدا. يعني بحكي لك على الفيفا كيف براجع عائده. أولا عذرا، الفيفا يعني بتوقع جني تقريبا 13 مليار دولار بدورة 2023-2026. والتفصيل المهم هون أن العائد التجاري لكل مباراة عم بتراجع بشكل ضخم، يعني عائد البث للمباراة الواحدة نزل ل 37 مليون دولار في نسخة 2026 مقابل تقريبا 50 مليون في قطر. عائد الرعاية للمباراة نزل 16.5 مليون دولار مقابل 18 مليون بقطر. يعني رغم زيادة عدد المباريات ل 104، الجاذبية التجارية لكل مباراة انخفضت بشكل كبير. والتحول الأكبر صار هون على صعيد الفيفا، يعني الفيفا أخذوا الموضوع لجانب آخر وعم بفكروا كيف يجنوا أموال أكثر من هاي الألعاب. فلأول مرة بالتاريخ حقوق الضيافة ومبيعات التذاكر صارت تاني أكبر مصدر دخل للفيفا بحصة تقريبا 35% من الإيرادات. طبعا سمعنا عن الضجة اللي صارت حول المبالغ،
1: والفيفا لن يجرؤ أن يطلب حصته من هؤلاء النجوم مجد.
0: بتاتا لا، بالعكس، هن اللي بجنوا له هاي الحصة في نهاية المطاف. أنت بتروح وبتدفع هاي الأموال عشان تشاهد هاي النجوم. يعني قفز كبير، عم نحكي من متوسط 12.5% من نسخة 2014 نسخة البرازيل لتقريبا 35% من حصة الفيفا بتكون فقط للمباريات. يعني تحول عميق في اقتصاد كرة القدم. يعني بالماضي الفيفا كان يحتكر كل إشي، البث، الرعاية، الانتباه، واليوم اللاعبين نفسهم صاروا شركاء في اقتصاد الانتباه. وبالنهاية ميسي ورونالدو بمتابعينهن اللي بفوقوا 1.5 مليار أثبتوا حقيقة بسيطة بعصر مواقع التواصل: الجمهور جاكي بتبع النجوم ومش المؤسسات.
1: إذا بتبع النجوم واقتصاد الانتباه، هذا مصطلح منيح نحكي عليه كمان في الأمور كثيرة. يمكن اقتصاد الانتباه رح يوصلنا للانتخابات مجد، رح نحكي على الموضوع أكيد في الملعب السياسي.
0: نعم،
1: يعطيك العافية،
0: صباح الخير،
1: سلامات. إذا نشكر زميل مجد كرام وهذه الزاوية الاقتصادية واقتصاد الاهتمام والأرباح الكبيرة. ننهي البرنامج في تمام 9 الأخبار، ومن ثم زميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد، والزميلة زهرة سعيد. إلى اللقاء.

0: بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
2: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
4: زوجية.
3: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس بالناصري وشفا عمر.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
7: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
8: الشمس دائما.
9: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل.
10: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تظاهر العشرات عند مفترق كركور على شارع 65 تزامنا مع مرور 1000 يوم على هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر، احتجاجا على أداء الحكومة في إدارة تداعيات الهجوم. ورفع المحتجون لافتة اتهموا فيها الحكومة بالإهمال والتستر والفشل، فيما أغلق آخرون المفترق ورفعوا الأعلام الصفراء. وفي الوقت نفسه حاول متظاهرون إغلاق مداخل الكنيسة، كما نظمت وقفة احتجاج أخرى عند مفترق رعنانة. كشف تقرير جديد لوزارة الصحة أنه سجل خلال عام 2025 نحو 4000 إصابة بعدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهي عدوى تتطور أثناء المكوث أو تلقي العلاج في مؤسسة طبية. وأظهر التقرير أن مستشفيات شعرت سادك بلينسون وشيبا سجلت أعلى معدلات الإصابة بعدوى الدم المكتسبة في أقسام العناية المكثفة العامة. وأشار التقرير إلى أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات ومقاومة المضادات الحيوية تشكلان تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية حول العالم، وتتسببان في نحو 5 ملايين وفاة سنويا. ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة إلى 149 ضحية بعد مقتل الشاب محمد عبد زيدان في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الريني. وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وعمليات البحث عن المشتبه بهم، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية بحسب تقديرتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب جوناثان الخوري في 18 من عمره بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل متجر عند مدخل مدينة حيفا. وأسفر إطلاق النار أيضا عن إصابة شابين بجراح خطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجراح طفيفة ونقل لتلقي العلاج. وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية بحسب التحقيقات الأولية. أقرت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى مشروع قانون أساس دراسة التوراة الذي ينص على تكريس دراسة التوراة كقيمة دستورية أساسية. وجاء التصويت بعد وصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الهيئة العامة، حيث صدق على المشروع بأغلبية 63 عضو كنيسة مقابل 53 معارضاً. في غضون ذلك هاجم رئيس حزب معا نفتالي بنت إقرار المشروع متعهدا بإلغائه فور تشكيل حكومة جديدة، واصفا إياه بقانون إهانة التوراة. من جانبه اعتبر غادي أيزنكوت أن تحويل ما وصفه بالتهرب من الخدمة العسكرية إلى قانون أساس يمس بالأمن القومي، وقال إن دراسة التوراة قيمة مهمة لكنها لا يمكن أن تستخدم بحسب تعبيره غطاء سياسيا للإعفاء من الخدمة العسكرية. وفي جلسة الهيئة ذاتها أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى أيضا مشروع قانون يحول أمرا مؤقتا إلى تشريع دائم يتيح للشرطة إجراء عمليات تفتيش فورية دون أمر قضائي عند الاشتباه بوجود تسجيلات أو كاميرات قد تشكل أدلة على ارتكاب جريمة خطيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج يوم جديد، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا إذاعة الشمس يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى لك ولكافة المستمعين
0: والمستمعين. المآسي تتوالى ولا تتوقف, وفي كل يوم أكثر من فاجعة وأكثر من مأساة وأكثر من عائلة ثكلى, ونحن يعني نعد الضحايا الواحدة تلو الأخرى وفي إحساس من العجز, وكأن هذا بات نوعا من القدر. وأنا أقول هذا ليس قدرا, بالإمكان أن نكون في واقع آخر.
1: يعني محبط بالفعل, وأنا يعني أتجنب عادة أن أستخدم هذه المصطلحات, لكن هذا واقع في صباح, في هكذا صباح. 149 ضحية مصطفى, كان آخرها شاب في الريني فجر اليوم, يعني جريمة إطلاق نار, وقبله بساعات فقط 3 شبان في حيفا بتعرضوا لإطلاق نار, وشاب منهم يعني يتوفى.
0: نعم.
1: شاب جوناثان خوري 18 سنة مصطفى. ونحن

0: 20 سنة وصلنا بقلة العلم المدرسة ثلاث سنين. وش بحب أقدم تعازي حارة لعائلته الله يرحمه ويصبر أهله ويخلي الموجودين.
1: وهذا شاب بطبيعة الحال يعني بتذكره على مقاعد الدراسة، بتذكر يعني لحظاته مع المدرسين، لحظاته مع طلاب، مع زملائه، يعني في كثير من الحياة اليومية اللي انت بتذكرها.
2: هو صف 12 اعتقد 18 سنة.
0: لا هو صار مخلص من صف 12 صار مخلص سنتين، يعني هو عمره 20 سنة. الشاب صراحة يعني حقيقة طالب جو الكل بيشهد له بالمدرسة بأخلاقه الحميدة، طالب خلوق نشيط مجتهد، ترك بصمة كتير قوية في ثانوية النهر، طالب مع بجروت شلام. وصلت معاه نهاية الجمعة مع أبوه، كان يطلع يتعلم برا وكان بده تحضير الامتحان الإنجليزي، طلب مني مساعدة إنه عندنا المدرسة المعلمة تحضروا الامتحان الإنجليزي ليتعلم بخارج البلاد، كان يعني خطط يتعلم برومانيا.
2: شو كان ناوي يتعلم؟
0: كيف بعرف ان ابوه بيروح على المواضيع الطب. طالب مجتهد وشاطر خلوق محترم يحترم الكل، ترك بصمة قوية يعني كان عند الكادر التعليمي عندنا احنا الطلاب، كان كثير اجتماعي محبوب بالمدرسة.
1: شو بتذكر من لحظات هيك، لحظاته في المدرسة، احداث هيك اللي موجودة في ذاكرتك، صور
2: او حتى شو كان يميزه؟
0: ميزة حب العطاء صراحة، يعني بس طلبي بخدمة بدك إشي منه حتى لو إيش مكان يكون بترك دغري بيعمل إشي، بحب يتطوع، يعني إحنا كنا نتطوع بقلب يسوع، كان يتطوع يجي يعطي من كل قلبه للمؤسسات، بتطوع بكل محل، بمراكز جماهيرية كان يجي مساعدة عائلات توزيع مؤن، كل هالأمور كان يعني هو طباق فيها جو. عشان أنا بقول لك هو ترك بصمة كتير قوية بتنوية النجاة، وش مؤسف ليش اللي عم بيصير بمجتمعنا حقيقة.
1: صح لك تتواصل مع أهله وصل نشأت؟
0: صراحة أنا صبح يعني الساعة 7 أنا سمعت الخبر، طلعت على المدرسة وهيك بعد مش متشجع بهاي اللحظات أتواصل مع أبوه، بس إن شاء الله راح أتواصل معاه قريبا. يعني
1: مش متشجع لأنه فيش كلام ممكن الواحد يعبر من خلاله عن التعزي وعن المأساة.
0: مزبوط، يعني إشي مؤسف يعني الواحد بعده بصدمة صراحة من الإشي اللي عم بيصير.
2: نعم.
0: بمجتمعنا.
2: وأستاذ نشأت، هل يعني عندكم علم أنتم في المدرسة أو يعني في بيئة المدرسة شو هي الأسباب والدوافع للجريمة؟ هو كان برفقته كمان شابين.
0: مزبوط، الشابين صراحة ما بعرفنش أنا اللي كانوا معاه، بس اليوم غش تعرف شو عم بيصير بمجتمعنا صراحة. نعم. يعني بتروح الضحايا بتروح بدون ما يكون لها ذنب، مجرد إنه كان مع صاحب أو قاعد بشي محل، كثير شغلات عم بتصير والشاب اللي عم بروح بكونش له ذنب، يعني ليش عم بيصير كتير كتير يعني بوحاش بمجتمعنا اليوم.
2: وشو منعرف عن مكان الجريمة أستاذ نشأت؟ طبعا إذا عندك علم، يعني هو كان في مطعم، في دكاني، في مقهى؟
0: زي كيوسك يعني، هو حد مطعم كيف بعرف، يعني كان وصلني معلومات يعني بعده فيه مش عادي، يعني محل عادي مش محل هو يعني مش مزبوط، يعني محل عادي ممكن أنا أقوم، ممكن كل واحد يفوت على كيوسك يشتري دخان يشتري أي إشي يعني من غادي عبي توتو لوتو.
2: نعم.
0: ما خطش يعني إيش ممكن يصير مع أي حدا في أي مكان، يعني هذا مكان عادي يعني عام مفتوح للناس كله. يعني
1: مدرسة يعني حكيت عن نجاحه في التعليم وكأنه.
0: نعم.
1: جو كان طالب استثنائي، يعني في ظروف اللي بيجوا منها أو بيجوا معها طلاب المدرسة مع تحديات هنا هناك.
0: عندنا طلاب يعني بيجوا من كل المدارس، احنا لتنوية النجاح نشتغل معهم بشكل فردي، بيطلع الطالب بالاخر مع شهاده بالاخر، مش بس شهاده يعني بيطلع مع اشياء كثير حملها من المدرسه، اشياء منيحه اللي خليه يكفي حياته. يعني من هون يعني عم بقول لك انه هو طالب مجتهد خلوق سعى انه ينجح، عنده طموحات. يعني متواصل معي هذا الاسبوع، هو ابوه يعني تواصل معي، إيش تواصل دائم أنا وياه، وإنه يتواصل معي وإنه تخطيط إنه يتعلم، يعني في عنده أهداف بالحياة، مش شاب اللي هو

0: فيش عنده أهداف بالحياة، مش شاب اللي هو بيش يتعلم أو بده
1: نعم
0: يدور على المشاكل أو الضياع أو الأشياء اللي هي مش مظبوطة. بنحكي على شاب اللي هو طموح، شاب اللي هو بده يتعلم ولا عم بتطلع لقدام على مهنة منيحة يقدر يتعلمها.
1: عم بوصلك أي ردود فعل من الطلاب اللي كانوا بفترته؟
0: صراحة في أم الصبح حكيت معها، ما وقفتش بك يعني، لأن بكتب هذا الخبر لأنه بتعرف عن قريب ابنها موجود بالبلد برا مسافر شمت هواء. حكت معها الصبح مع صبر وكل وقت يبكي يعني، قابوا بصدمة صراحة يعني. حكيت مع كم من واحد ومع أهالي، الكل بصدمة، الكل بيحبوا لجونتك، ده محبوب جدا.
1: والجريمة المفاجئة هاي أستاذ نشأت بتخوف كل حدا، باعتبار أنهم يعني ما عدنا نعرف مين
2: الجاي،
1: مين ممكن يكون مستهدف.
0: مزبوط، عشان كده أنا عندي ولدين يعني دائما بخاف عليهم، بخاف حتى يطلعوا بالليل، بطل في أمان يعني، بطل تتأمن أنه ولادك يطلعوا بالليل حتى لو أنه يمنح يعني. أنا بقول لك عندي ولد بتعلم بالجامعة وعمره 24 سنة، ودائما بضلني وين أنت مروح، وين أنت، وكل هاي الأمور يعني كثير الوضع بخوف، فيش أمان، بطل في أمان، أمان أمان فيش يعني. أنا بقول لك الأوضاع كثير بتخوف، كل واحد يوم بخاف على حاله وعلى أولاده، وبطلنا نسترجع نطلع نتأخر وروح أي محل، كل محل بدك تروح بدك تعمل حسابه يكون مدروس، مين قاعد فيه، مين متواجد بهذا المحل، إيش كتير كتير، الظروف كتير كتير صعبة.
1: هذا حديث اللي موجود كثير بين الطلاب اللي عندكم في المدرسة
0: كتير، عشان هيك عم بتشوف كتير طلاب عم الناس اللي هي عم بتفكر بالهجرة يعني. للأسف إحنا ذات أنا ضد هاي الفكرة صراحة.
2: مع العلم يعني أستاذ نشأة حيفا إلى حد ما يعني أقل كأنه
1: كانت
2: يعني مقارنة بالبلدات العربية، حيفا كانت أقل.
0: مزبوط، حيفا كوضع إحنا مش نشوف، بس الإشي تفشى بكل المحلات يعني. كفر قرع كان أقول الفارشاكيت كانش فيها ولا مشكلة، كل البلاد العربية كان كثير بلاد يقولوا العلم فيها عالي وفيش مشاكل وكله تمام التمام.
2: وانت بالفعل بتلاحظ هذا الحديث موجود يعني بحديث الطلاب
0: كثير طلاب اللي يعني انت عم بتشوفي عم نلاحظ كلياتنا انه في اشي خلل عم بيصير في المجتمع الاسرائيلي، اللي هو عم بيعمل كثير كثير كثير كثير مشاكل عند طلابنا في تفكيرهم، هل كيف شو يفكروا يتعلموا، هل يضلوا بهاي البلاد ويتركوا هاي البلاد ويطلعوا.
1: بتلاحظ نوع من الانكماش عند الطلاب؟ يعني حكيت انه خوفك على أولادك، لأي مدى هذا يعني بتشوفه كمان عند الطلاب عندكم في المدرسة؟
0: الخوف موجود كتير عند الطلاب وعند الأهالي، والإيش بيأثر سلبي دير بالك يعني. انت شو بنقول، الخوف أكتر من لازم بيش منيح، بس عم نوصل محل بطلنا نعرف كيف نتصرف صراحة احنا كأهل كمان مع أولادنا. مشكلة صار يعني، انت بتلاحظ انه التربية صارت صعبة اصعب من قبل، المشاكل كبرت، الدولة كمان عم بتحسها عم تتراجع لورا بكل النواحي.
1: كيف
0: نلاحظ هاي الشغلة؟
1: كيف مفكرين كمدرسة تشاركوا بالجنازة؟
0: ان شاء الله كطاقم راح نشارك بالجنازة، بس عنده عنا لانه في عنده اخو هو مولود في بلد برا، شوف وانت برجع كمان عشان يقدر يشارك.
2: أخو المرحوم؟
0: نعم موجود بخارج البلاد، شوف وانت برجع، شوف وانت الدفن أكيد يعني احنا تنويت النجاح.
1: في حاجة لتدخل خاص مع الطاقم يعني، فقدان طالب كنت تعلمه كمان يعني نوع من الصدمة.
0: إن شاء الله إحنا بس كنا بحالنا والخبر كان صادم يعني، صرفنا صدقتش الصبح أطل يعني بأهالي طلاب بدي أتأكد إنه الخبر مصبوط ولا مش مصبوط، شفت يعني نزل الإشي وبعدنا عم نلم حالنا، وإن شاء الله أكيد يعني نتواصل مع الطاقم وراح نتواصل مع الأهل ونباشر الإشي.
1: سيد نشأت يعني كنا نتمنى أن نتحدث في ظروف أفضل، نتمنى أن تكون خاتمة المآسي وخاتمة الأحزان. شكرا جزيلا لك.
2: تعزين الحارة، شكرا لك.
1: مدير مدرسة النجاح في حيفا حيث كان يدرس الطالب جوناثان خوري الذي كان ضحية لحادث عنف ليلة أمس. فاصل زهرة ونعود.
2: نعم.
3: الساعة هسه خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
4: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك اياه للعمار بارخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور باقسامه المتعدده، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعامله ومرافقه تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع نظرين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة
6: السلام
5: اليونان
6: السلام
5: سينا
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
8: الشمس دائماً.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: بالنظر هذا جزء من الواقع. تحدثنا مع مدير مدرسة النجاح حيث كان يدرس جوناثان خوري، ووراء كل ضحية عائلة، مدرسة، مجتمع،
1: قصة، حلم.
0: يعني مهما كانت الظروف هذا حلم يقتل، وبطبيعة الحال عائلة تدخل إلى قائمة العائلات الثكلة التي سيتغير حاضرها وسيتغير مستقبلها للأسف. وهكذا نعد منذ بداية هذا العام 149 عائلة انضمت إلى هذا الواقع المقيت الكئيب.
1: نعم مصطفى، مؤسف ومحزن كثيرا، يعني أن رصاصة بهالبلاد أسرع من أي حلم. يعني المدير حكى على أنه أب الولد وكمان يعني جوناثان أو كم كيف كانوا بنادوه بالمدرسة جو، حكوا قبل أسبوع مع المدير لأنه كان بده يتحضر لامتحان إنجليزي عشان يسافر يدرس برا البلاد.
0: إذن هذه صورة حال في واقع كئيب.

0: هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200

0: مجموعة المشهداوي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هذا من واقع العنف الجريمة ما في مجتمعنا العربي. نحن نتحول إلى واقع آخر، هو أيضا واقع صعب. منذ 1000 يوم تغير كل واقع الحياة في كل هذا الإقليم، ولكن يمكن أن نقول بأن أكثر من تأثر في هذا التغيير هم من يعيشون في غزة.
7: نعم.
6: أستاذ عماد أبو شبيش، صباح الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير زهرة. صباح الخير مصطفى.
6: 1000 يوم، منذ 1000 يوم الحياة في غزة تغيرت ولم تعد إلى سابق عهدها.
8: 1000 يوم ونحن تحت هذه المعاناة. 1000 يوم ونحن المنسيين. 1000 يوم ونحن نعاهد ويلات ويلات ويلات. 1000 يوم ومليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة تحت الخيام، يتم شوائهم صيفا وقتلهم بردا شتاء. 1000 يوم ونحن مسلوبي الإرادة، نقصف بلا سبب بلا هدف بلا ذنب. تقتل نساؤنا وأطفالنا ويموت شيوخنا وحتى كل شيء يذهب بنا يعني إلى إلى إلى الجحيم. الاحتلال ونتنياهو وحكومة التطرف وحكومة المستوطنين تذهب بنا إلى الجحيم حتى ترضي غرور وترضي وتهرب من محاكمات. نحن يعني رغم كل شيء في قطاع غزة إلنا نتابع ما يحدث سياسيا حول العالم، لأننا نعتقد ونظن بأننا جزء مرتبط بهذه المعركة الكبيرة التي لها علاقة بتصفية حسابات دول ما بين أمريكا وإيران وإسرائيل، لها علاقة بتصفية قضايا اقتصادية، لها علاقة بالغاز والبترول. ولكن نحن المنسيين، نحن الشعب الأعزل الذي يحارب بأطفاله. للأسف هكذا أرادوا أن تكون المعركة. نحن لا نريد لأطفالنا إلا الخير. نحن نبحث عن أن نكون آباء وأمهات صالحين، نربي أطفالنا على السلام، على المحبة، على أن يتعلموا أشياء تفيدهم وتفيد المجتمع والعالم أجمع. نحاول أن نعلمهم الموسيقى ونعلمهم الدبكة والرقص

0: والأهازيز ونعلمهم أشياء جميلة. نتمنى أن نرى أطفالنا حولنا دون خوف دون قصد. ما زلنا
1: ألف يوم وكل الحاجات الأساسية، كل مقومات الحياة الأساسية في غزة، من صحة، من طعام، من شراب، من دفء، كل مقومات الحياة الأساسية لم تعد مفهومة ضمنا.
0: الناس تنظر لها بأننا قضية إنسانية. الناس عم بتشوفنا صرنا شعب شحاد. الناس برا عم تتعاطف معنا، يعني مثل ما كنا نشوف شو كان يصير في جنوب أفريقيا، شو كان عم بيصير في الدول اللي عم بيصير فيها مجاعات في العالم. هكذا ينظر لنا العالم الآن، ينظر لنا بأننا شعب بلا قيمة، بلا هوية، بلا قضية سياسية، بلا أرض، بلا وطن، بلا شيء. من يفهم قليلا يعي أن هذه أرض عليها شعب منذ آلاف بل مئات آلاف السنين. هذا الشعب يريد الحرية، يريد الخلاص. إحنا نصحى من النوم نلاقي نفسنا مثلنا مثل الناس اللي في السويد، مثل أي جمهورية في العالم، مثل أي دولة في العالم. ما عندنا مشاكل تنغص علينا من الاحتلال. إحنا الاحتلال هو من ينغص علينا حياتنا، هو من يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. ليش إحنا بدنا نضلنا نقول مساعدات؟ يا أخي ما بدنا مساعدات، أعطونا فرصة نعيش ونبني لحالنا. عندنا مصانع، عندنا خبرات، عندنا عقول، نبني بحرية. ولولا وجود الاحتلال لما وجدت المقاومة، فبالتالي علاقة طردية. هلا بغض النظر مع أو ضد، أنت بدك تكون في مقاومة سلمية، بدك تكون في مقاومة حربية، بدك تقاوم بالكلمة، تقاوم بالرسمة، تقاوم بقلمك، بشعرك، بفنك، بهويتك، بالرياضة، بالكرة. هذه اسمها مقاومة. لكن اليوم أنا لو ما عندي هذا الاحتلال، كان أنا مثل أي شعب في العالم، بصحى الصبح بروح على شغله، بشرب فنجان قهوة، بسمع فيروز، بتمتع في حياته مثل ما كل الناس عم تتمتع في حياتها، بيروح بلاد أولاده، روحوا من المدرسة. ثلاث سنين أولادنا، ألف يوم أولادنا بلا تعليم، ألف يوم إحنا بلا علاج، ألف يوم ونحن نعاني من كهرباء، لا كهرباء في غزة منذ ألف يوم، وبقرار من حكومة الاحتلال. عندنا محطة توليد طاقة موجودة في غزة، ممنوع تشتغل هاي المحطة بقرار من كفير ومن المنسق ومن نتنياهو ومن سموتريش. ممنوع يشتغل عندك المستشفيات تعمل بالحد الأدنى، ما تبقى من
2: يعني المستشفيات. ومع كل هذه المآسي بالفعل والحاجات الإنسانية الأساسية التي تذكرها يعني أستاذ عماد، لا يبدو أن هناك شيء ما في الأفق. يعني الفصائل تذهب إلى القاهرة وإلى اسطنبول وتصلنا أحيانا برقيات بأن ثمة اجتماع ما، لكن لا يخرج شيء عن هذه المحادثات.
0: تريدين أن تقولي يعني حقيقة زهراء نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ولا نسمع طحنا؟ فقط ما نسمعه هو خطابات، نسمع بيانات، نسمع نقرأ تصريح من تصريح من ميلادونوف، تصريح من علي شعت رئيس الديمقراط، تصريح من الإعلام العبري، ونحن نتابع الإعلام العبري بشكل كبير وجيد، تصريحات مختلفة من الفصائل. وفي نهاية الأمر ماذا يتغير؟ ما زلنا نفس المكان، نراوح مكاننا.
2: بالمناسبة أستاذ عماد، أنت تحدثت بأنه لا نريد مساعدات كشعب، يعني عندنا مصانع، إحنا قادرين على الإنتاج. يوم أمس
0: كان عندنا وقادرين نبني.
2: نعم، يوم أمس مجلس السلام، يعني الحساب الرسمي لمجلس السلام، يقول بأنه لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، وأنه الشعب الفلسطيني لا يحتاج مساعدات ويحتاج أفضل من ذلك. لكن أنا أعتقد بأنه هذا يعني جزء من يعني من من يعني تضييق الخناق وتشكيل ضغط لربما على الفصائل الفلسطينية.
0: خلينا نحكي بشكل واضح بداية قبل ما أجاوب على هذا السؤال. نعم. هو مش الفصائل اللي بتروح وبتيجي من تركيا، ما كمان ميلادونوف بيجي على إسرائيل، وكمان الوفد الإسرائيلي تحرك، الوفد الإسرائيلي طلع، الوفد الإسرائيلي رجع. من تنصل من اتفاقية الاتفاقية السلام؟ عندنا ثلاثة اتفاقيات، اتفاقية الأولى تبعت ترامب 20 بند، اتفاقية الثانية اللي هو القرار مجلس الأمن 28-03، اتفاقية الثالثة اتفاقية ميلادونوف اللي هي عبارة عن 14 بند. حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاقية من هذه الاتفاقيات الثلاثة.
2: نعم.
0: وعلى الرغم من ذلك نحن التزمنا هنا في غزة، التزمت الفصائل وسلمت 19 جثمان أسير من أسرى الإسرائيليين.

0: حتى الآن لم يتم السماح بإدخال 600 شاحنة كما هو الاتفاق، لم يتم صحيح. الانسحاب التدريجي، لم يتم وقف إطلاق النار، لم يتم وقف الاغتيالات، لم ولم ولم ولم، حتى المرضى لم يتم إخراجهم بالشكل المطلوب. فبالتالي هذه مشكلة يجب أن يتحمل الاحتلال وتتحمل حكومة نتنياهو المتطرفة كل هذه المسؤولية. أما بخصوص موضوع الأونروا بشكل مقتضب وسريع جدا، 1948 في 49 تم إنشاء الأونروا، ومن ذلك الوقت بقرار 194 وفي 338 وفي قرارات كثيرة ماذا تم تطبيق هذه القرارات؟ هل تم تعويض اللاجئين؟ أنا لاجئ، أنا من شمال قطاع غزة، من آخر منطقة من السدود، من مدينة أو من بلدة تدعى برقة موجودة الآن يحتلها مستوطنون شمال قطاع غزة بعيدة عن السدود إلى المجدة 20 كيلومتر فقط. أعطوني رجعوني على هذيك البلدة، أنا وجدي، وأنا أبو جدي مات وهو يحلم بالعودة. رجعونا وما بدي أونروا، أعطوني حقوقنا في أرضنا وما بدي عودة. هو كمان أنت بدك بدك اسمح لي، هاي نقطة مهمة جدا، تريد أن تلغي الأونروا واستحقاقات الأونروا، وتريد أن لا يعتمد الشعب الفلسطيني على المساعدات. هذه المساعدات ليست مساعدات إنسانية، هي قرارات ومساعدات سياسية. قضيتنا قضية سياسية وليس قضية إنسانية أو قضية مساعدات. الأونروا تقدم استحقاقات للشعب الفلسطيني.
1: بجملة أخيرة عماد، كان في حديث عن دخول، إمكانية دخول قوات دولية إلى غزة، إلى أي مدى هذا حديث حقيقي أم مجرد فقاعات؟
0: نرى على بعد، يعني داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، نرى هناك مواقع تم إنشائها قريبة جدا من جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين الذي وصلت له المكعبات الصفراء، بمعنى اقتضمت أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. نرى هناك مواقع يتم إنشائها جديدة عليها 8 أبراج لكل موقع. هذه ربما الحديث عن وصول عدد 400 من القوات المغربية، وهناك إندونيسيا وعدد آخر من الدول نسمع، ولكن ما رأينا حقيقة قريب من المواقع هي قريبة من قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لم يتم إنشاء أي شيء، ولم يتم يعني وجود أي شيء داخل قطاع غزة. كل الحديث عن المدن الإنسانية في تل السلطان أو غيرها كلها أحاديث كثيرة. الدليل على ذلك أن عندما يعني قسمت نتسريم وتم إنشاء ميناء أمريكي، وبعد ذلك انسحب الاتفاقيات ستغير في الشيء.
1: ونحن سنتابع. نشكرك عماد، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: زهرة. خذ نتحول إلى أمر آخر. نلقف معا
2: مؤتمر الجليل السادس للشراكة العربية، ونرحب بسندس خطيب عنبتاوي مديرة الحملة. صباح الخير سندس.
3: صباح الخير. صباح الخير، كيف الحال؟
1: يعطيك العافية.
2: إذن هذا يعني المؤتمر السادس فعليا للشراكة العربية اليهودية بتنظيم حراك نقف معا، وعنوانه من الإهمال إلى الأمل. ماذا سيناقش المؤتمر؟
3: المؤتمر صباح الخير كمان مرة إليك ولجميع المستمعين. المؤتمر كان امبارح في مدينة سخنين. المؤتمر ناقش عدة قضايا اللي احنا من ناضل عشانها في حراك نقف معا، وواحدة من هاي النضالات المهمة او تعال نقول الخطط اللي احنا بنشتغل عليها كل الوقت هي بناء قوة عربية يهودية لنضال مشترك للمطالبة بالسلام بالعدالة وبالمساواة في داخل دولة إسرائيل بين المجتمع العربي واليهودي، والحكي يعني ببناء عدة خطط ومسارات منها شبابية والعديد من البرامج.
2: يعني الأمور اللي ذكرتيها بالفعل بتحتاج وزارات، يعني شغل وزارات. هل الحراك قادر على يعني أن يدفع بشيء ما إلى الأمام؟ وهل أيضا يملك القدرات والموارد المادية والبشرية؟
3: شوفي، أنا معك 100% أنه هاي الخطط وهاي الموضوع يحتاج للعديد من الوزارات والعديد من الشخصيات، بس إحنا صلنا 10 سنين في الميدان كحراك منحارب ومنحكي ومنبني قوة عربية يهودية متساوية تطالب بالعدالة. نعم، في القوة، وما زدنا نحتاج إلى العديد من الموارد كمان البشرية اللي بتترجم بالناس العرب واليهود مع بعض، وكمان من خلال تعنقول جمع العديد من التبرعات من خلال الأعضاء الموجودين عشان يكون عندنا هاي المواد وهاي المادة عشان نقدر كمان نعمل مؤتمر زي اللي كان مبارح في سخنين.
1: المؤتمر بحاجة في نهاية المطاف لترجمات في الميدان في الواقع. سندس، هل خرجت من المؤتمر قرارات مبادرات؟
3: نعم، القرارات اللي خرجت أو اللي كانت ورح تكمل اللي هي الاستمرار الشراكة العربية اليهودية في مواجهة

0: في نضال مشترك. أول واحد هو العنف والجريمة اللي احنا من خلال الحراك نقف معا وبرنامج الحصاني ومنتدى عائلات القتلى بنينا قوة عربية يهودية، وهي الترجمة شفناها وعم نشوفها مثلنا عم نشوفها من خلال الاعتصامات العوقفات والمظاهرات وقافلات السيارات اللي عم تطلع مرتين بالشهر، اللي هي العديد من الحركات العربية اليهودية والأشخاص كانت تترجم كمان بأشخاص، اللي احنا مع بعض ضد العنف والجريمة، ضد السفك الدماء الموجود في الشارع اللي الحكومة الفاشية حاليا مغمضة عينيها عنه، حتى انه احنا كعرب ويهود مع بعض عم نطالب مش بس ببناء برنامج انه خطة كيف خطة علاج وكيف انه نطلع من هذا اللي احنا فيه، حتى انه زي ما بقوله بالعبراني علاقات مدعوت انه نوصل هذا الصوت وهذا الموضوع لكل بيت موجود في داخل هاي الدولة، يعرفوا انه في داخل دولة قوية زي اسرائيل التي تدعي الديمقراطية وتدعي القوة تعرف تدير الحروب مش عارفة توقف شلال الدم في المجتمع العربي، وهاي هي سياسي خطة ممنهجي.
1: إذا مش عارفة ولا
0: إنه بتقدرش
1: السؤال هذا مش عارفة ولا ما بدها، هون السؤال دائما
0: إيه ما بدها، ممكن إنه صح ما بعد زير بغير كلمتي بوافق معك أكيد ما بدها، لأنه هي بتعرف جدا وفي عندها الآليات إنها توقف وتحل ال تعال نقول ال مش عارف شو أسميه، يعني بطل في اسم يحكي الشعور اللي الداخلي حسي إنه في حرب بقلب بلادنا وش بالشارع اللي هي حرب شوارع نوع من مش عن جد اللسان يعجز عن وصف شو عم نعيش عم بعيش المجتمع العربي.
1: بعد هذا المؤتمر في خطوات قادمة،
0: الخطوات زي ما حكيت مستمرين في بناء الشراكات والنضالات ضد العنف ضد الجريمة، في مطالبة بسلام عادل، بإنهاء الاحتلال، في بناء
2: سندس
0: وعلى الشراكة، ورح نضل مكملين في هذا المحل. الإشي يترجم من خلال عدة تعال نقول برامج موجودة في الدوائر المنتشرة في حراك نقف معا، وكمان بالشراكة مع العديد من الحركات والمنظمات الموجودة في الميدان، وإحنا مكملين النضال حتى نشوف إشي تاني وضع أحسن لأولادنا، لأنه مش رح نستسلم ولا رح نسمح لأولادنا اللي هن المستقبل انه يستسلموا كمان هن ويطلعوا يستسلموا ويقولوا لنا احنا بدنا نترك هاي البلاد لانه بطلت تناسبنا.
2: سندس كيف بتقيم الحضور الاقبال على المؤتمر؟
0: الحضور كان ممتاز، كان هناك العشرات كان هناك العشرات من الناس حسب كيف احنا يعني توقعنا، كنا بنتمنى طبعا انه يكون الحضور اكبر، وان شاء الله رح نشتغل على اساس انه بالسنوات القادمه يكون كمان اكثر. هذا المؤتمر هو المؤتمر السادس وصار نوع من تعال نقول الرمز لدوائر الشمال في حراك نقف معا، انه بيكون كل سنه وفي ناس اللي بتستنى فيه هذا المؤتمر لانه بيتم فيه عرض شو احنا بنعمل شو بنشتغل برامجنا اهدافنا واستراتيجياتنا، ومن هناك مع بعض بنطلع من المؤتمر مع خطة عمل موافق عليها انه احنا مستمرين في الوقوف بجانب بعض لبناء مستقبل عادل عربي يهودي.
1: جملة اخيرة، اليوم الف يوم على بدء هذه الحرب في تشويشات مختلفة في احتجاجات مختلفة، لأي مدى أنتم جزء من مسارات الاحتجاج اليوم؟
0: بالنسبة لليوم هو هناك في ائتلاف كبير اللي هو نظم العديد من الوقفات والاحتجاجات والتشويشات في داخل الدولة في عدة من الأماكن، وإحنا في عنا طبعا النشطاء اللي موجودين في الائتلاف وموجودين في كل مكان تقريبا، في كل تشويش، في كل وقفة، في كل مظاهرة، في كل مكان.
1: ونحن سنتابع. شكرا سندس خطيب عن نبتاوي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: شكرا.
1: إذن زار هذه صورة الحال، للتو نخرج لفاصل قصير أخبار، بعدها نعود لساعة ثانية في محاور مختلفة ووقفة مونديالية، نلتقي بعد الإعلانات والأخبار.

0: واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك أنهما سيقدمان اليوم لوائح اتهام بحق 3 مشتبهين من الطيب وباقة الغربية بتقديم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة سوري إسحاق مطلع حزيران يونيو الماضي. وتدعي السلطات أن 2 من المشتبهين كانا على علم مسبق بنية المنفذ عمر منذر ياسين من مدينة الطيب تنفيذ الهجوم ولم يبلغا عنه، فيما تتهم المشتبه الثالث بتزويده ببندقية محلية الصنع من نوع كارلو استخدمت في تنفيذ العملية. ومن المقرر أن تقدم لوائح الاتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد. تظاهر العشرات عند مفترق كركور على شارع 65 تزامنا مع مرور 1000 يوم على هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر احتجاجا على أداء الحكومة في إدارة تداعيات الهجوم. ورفع المحتجون لافتة اتهموا فيها الحكومة بالإهمال والتستر والفشل، فيما أغلق آخرون المفترق ورفعوا الأعلام الصفراء. وفي الوقت نفسه حاول متظاهرون إغلاق مداخل الكنيست، كما نظمت وقفة احتجاجية أخرى عند مفترق رعنانة وأماكن أخرى. كشف تقرير جديد لوزارة الصحة أنه سجل خلال عام 2025 نحو 4000 إصابة بعدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهي عدوى تتطور أثناء المكوث أو تلقي العلاج في مؤسسة طبية. وأظهر التقرير أن مستشفيات شعارت سادك بلينسون وشيبا سجلت أعلى معدلات الإصابة بعدوى الدم المكتسبة في أقسام العناية المكثفة العامة. وأشار التقرير إلى أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات ومقاومة المضادات الحيوية تشكلان تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية حول العالم، وتتسببان في نحو 5 ملايين وفاة سنويا. وإلى ملف العنف والجريمة، ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة إلى 149 ضحية بعد مقتل الشاب محمد عبد زيدان في 30ات من عمره فجر اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الريني. وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وعمليات البحث عن المشتبه بهم، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية وفق تقديراتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب جوناثان خوري في 18 من عمره بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت داخل متجر عند مدخل مدينة حيفا. وأسفر إطلاق النار أيضا عن

0: أصابت شابين بجراح خطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجراح طفيفة ونقل إلى مستشفى لتلقي العلاج. وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعدتم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحيوكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد أبو عيس من غرفة الأخبار، زميل جاكي خوري. سارة صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: ونحن هكذا ننتقل ما بين المحلي والإقليمي. كنا مع واقع غزة بعد 1000 يوم من هذه الحرب الدامية،
1: واقع يعني تراجيدي مصطفى، يعني هذه يعني واحدة من المآسي والكوارث يعني لربما الأكثر مأساوية في عصرنا الحديث. نحن نتحدث مصطفى بعد 1000 يوم على 55,000 طفل بلا أب وأم، ليس فقط فقد أحد الوالدين، يعني هو يتيم بلا أب ولا أم. 55,000 طفل، 625,000 طالب حرموا من حقهم في التعليم، هذا حق أساسي للإنسان، الحق في التعليم. طبعا 1.5 مليون نازح
0: بدون شك، ويعني وكنا أيضا من واقع غزة إلى واقعنا، إلى واقع مجتمعنا الذي ينزف كل يوم. ويعني تحدثنا عن أحد الضحايا هذه الليلة، جوناثان خوري. هكذا ننتقل ما بين المحاور، ما بين ما يؤرق مضاجعنا في الداخل وبين ما يشغل بالنا في كل ما يتعلق بالمحاور المحيطة.
1: أيضا مصطفى، عندما نتحدث عن 1000 يوم على غزة، أوقات بننسى أنه في كمان 10,000 شخص إنسان ما زالوا تحت الأنقاض، يعني لم يدفنوا أو حتى لم يودعوا ولم يجدوا أيضا طريق حتى للقبر مصطفى.
0: ونحن للتو سنتحول إلى أمر آخر وإلى قضية أخرى.

0: حياتهم كما يقول. اليوم سيتم عرض التسجيلات التي وثقت جزءا من وجودهم من بقائهم في غزة. الغضب غضب كبير، ألم كبير، عملين لحظة أو نوع من المنعطف في حياة المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، في حياة عائلة بشكل خاص، وكثير من الغضب على بنيامين نتنياهو الذي لا يعترف بكلمة مسؤولية ونعته بنعوت صعبة فيما يتعلق الكثير من الغضب حول الأذرع السلطوية في إسرائيل.
1: نخرج إلى فاصل مصطفى ومتم نتابع.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05 33 77 95 70.

0: أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: إذن مصطفى، من واقع عائلة المختطفين الإسرائيليين بعد 1000 يوم يعني على 7 أكتوبر إلى جانب اقتصادي، لكن من جزئية أخرى
1: مرتبط بالجريمة.
0: نعم، وهي مثيرة جدا. رحب بالمستشار الاقتصادي وائل كريم، صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور.
0: إذن خطة حكومية لتعويض المزارعين أو من تضرروا من الخاوة.

0: يعني مضحك مبكي. يعني الحديث هنا واضح لكل من لديه خبرة بسيطة في هذا المجال، بأنه الحديث هو عن بعض من المزارعين اليهود وليس العرب الموجودين في منطقة الجنوب والشمال الذين يتعرضون لابتزاز اقتصادي. وهنا الحديث عن ابتزاز اقتصادي، وأيضا التهديد هو تهديد اقتصادي وليس تهديد جسدي أو جريمة، لأنه غالبا هؤلاء المزارعين يهددون من قبل مجموعات إجرامية هنا وهناك تهددهم بإتلاف محاصيلهم وما إلى ذلك، يعني واعتداءات مادية وليس جسدية. وبالتالي التهديد الذي يعني يتعرض له العربي أو الضحية العربية في مجال الجريمة،
1: نعم،
0: هو تهديد جسدي أمني وليس اقتصادي. وبالتالي هذا التعويض لا يعنيه إطلاقا، هو لن يتشجع من خلال هذا يعني هذه الخطة ليذهب إلى الشرطة لتقديم شكوى وما إلى ذلك، لأنه هذا الموضوع يعني غير قائم. التهديد هون في المجتمع العربي هو تهديد جسدي أمني، ولذلك الحديث عن 30 مليون شيكل، نعم، هذا المبلغ الزهيد
2: يعني في الأبحاث الماضية دكتور وائل أثمان هذه الجريمة اقتصاديا هي مليارات كثيرة من الشواقل، نعم، مش 30 مليون شيكل.
0: صحيح، كمان مبلغ يعني يدل بشكل واضح على مدى جدية هذه الخطة، وأنه يعني فقط رمال في العيون ليس أكثر، ولا تعني إطلاقا أن يعني هذه الخطة تبشر بأي بشرة للمصالح العربية. ولذلك الحديث يجب أن يوجه إلى يعني تأسيس وتغيير المنظومة الأمنية في المجتمع العربي، وهذه هي المشكلة الكبيرة.
1: ما المقصود؟
0: يعني أولا كل ما يتعلق بتنفيذ القانون تجاه المجموعات الإجرامية بشكل يعني فعلي على أرض الواقع، ولدى إسرائيل التكنولوجيا والإمكانات والأدوات الكافية كي تستطيع أن تحارب الجريمة بسهولة كبيرة على فكرة.
1: نعم.
0: يعني عشان المواطن يكون فاهم أن الموضوع لو كان هناك نية من قبل الحكومة، نية جدية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، لكان هذا الموضوع،
2: نعم،
0: في غضون أيام قليلة تستطيع إسرائيل أن تقوم بذلك. ولكن على أرض الواقع هذا الموضوع غير قائم.
2: نعود وإياك للجانب الاقتصادي وللبعد الاقتصادي. قد تقول الحكومة إذا كنا لا نستطيع أن نمنع، على الأقل بإمكاننا أن نعوض بعض المتضررين. عندما نتحدث عن أثمان الجريمة هذه اقتصاديا، كم يقدر الخبراء؟
0: يعني لا يوجد هناك أي تقدير من شأنه أن يحصي يعني الخسائر المباشرة وغير المباشرة. يعني انظر إلى الواقع الاقتصادي في المجتمع العربي على الأقل، يعني تخيل المجتمع العربي كم من مصلحة ليس فقط أنها دفعت خاوة، وإنما هناك مصالح أغلقت بشكل كامل. عملية عدم وجود أمن وأمان في البلدان العربية أدى بالتالي إلى ذهاب قدرة استهلاكية كبيرة من المجتمع العربي إلى المحال التجارية الموجودة في البلدان،
1: صحيح،
0: اليهودية.
2: ولا أحد فكر مثلا دكتور وائل بأن يعوض المصالح العربية بتخفيض الأرنون. يعني هناك إمكانيات مثلا أن تدعم هذه المصالح اقتصاديا لتحافظ على قدرتها في البقاء، على الأقل أرنونة مثلا.
0: يعني قدرة البلديات والسلطات المحلية العربية في هذا المجال محدودة، وأصلا حتى يعني صلاحياتها القانونية لا تسمح لها بما يكفي أن تكون يعني لديها إمكانية لتغيير موضوع الأرنونة. بل نرى بالعكس، يعني هناك مطالبة حثيثة جدا من وزارة المالية للكثير من البلديات العربية لرفع الأرنونة، ونرى الآن في الطيبة وفي أماكن أخرى هناك جدال عقيم وكبير في الناصرة يتحدثون عن رفع الأرنونة ب 30%. تخيل يعني الوضع في الناصري، انت بتمشي بالشارع، يعني الشارع نفسه مش صالح انك انت تمشي فيه بسيارتك، وبطالبوا برفع أرنونة.

0: يعني تخيل انت لو وين وصلنا.
1: نعم.
0: بالتالي الحكومه لا تنظر الى المجتمع العربي ك يعني مواطنين يستحقون لحقوق
1: متساوي في الحقوق.
0: الحكومه نعم تستثمر بهذا القطاع بشكل اكبر بكثير، ويستطيع هذا القطاع الخروج من هذه الضائقه والفتنه الكبيره الموجوده فيه.
1: استاذ وائل، يعني كيف الحكومة أقرت هاي الخطة؟ هل يعني المزارعين شكلوا ضغط، مجموعة ضغط؟ يعني طبعا نتحدث عن مزارعين تم ابتزازهم اقتصاديا، هل هم اللي شكلوا ضغط أم أنه كان في مثلا قضية رفع دعوة معينة؟ كيف صارت الأمور؟
0: طبيعي. الموضوع يأتي دائما من مبادرة، إن كانت مبادرة لعضو كنيسة يعني عايش في منطقة معينة ويعرف عن مشكلة معينة ولديه يعني الإمكانية للتأثير على وزير المالية أو على الحكومة أو على أعضاء في الحكومة، وبالتالي تأتي خطة. ولكن ما زال الحديث يعني بعيد عن يعني عن إمكانية أو أن أنه يعني استاهل بن قوسين نحن نحكي عنه أنه خطة، يعني هذا حديث عن شيء برنامج بسيط قام به وزير المالية
2: يتم إطلاقه قبل الانتخابات.
0: نعم، لتعويض بعض الناس الموجودين في كيبوتسات في منطقة الشمال وفي منطقة الجنوب، ويمكن على فكرة أن يكون موجه، وأنا ليس لدي علم كافي بهذا الموضوع، لبعض المستوطنات التي يمكن أن يدعوا بأن هناك اعتداءات عليهم وما إلى ذلك. وبالتالي يعني المبلغ ينم عن أن المفهوم هو مفهوم عيني وضيق جدا يخدم بعض المصالح ولا يخدم يعني المجتمع ككل، لأنه يعني أصلا لا المبلغ كافي ولا الفكرة والمضمون يناسب المجتمع العام، لأنه موضوع الأمن والأمان في المجتمع العربي هو المشكلة الأساسية وليس فقط يعني التهديد الاقتصادي. التهديد الاقتصادي هو موجود، ولكن التهديد الأمني على أصحاب المصالح، يعني صاحب المصلحة العربي، التهديد اللي عليه هو تهديد بقتله، يعني تهديد على حياته، يعني هو فعلا مستعد أنه يخسر اقتصاديا ولكن لا يخسر حياته.
2: هذا صحيح.
0: ولذلك هو لا يتوجه إلى الشرطة ويقدم شكوى للشرطة، وهو الشرط الأساسي على فكرة، يعني بخطة قليل انه عشان تاخذ التعويض يجب ان توجه الى الشرطه وتقدم شكوى كشرط اساسي. بقول لك انه طبعا اذا بقدم شكوى هو ثاني يوم الضرر اللي بيكون مش انه بحرقوا المحل،
1: انه بقتلوني
0: فبالتالي يعني هذا لا يشجع على ان يتوجه الى الشرطه للاسف. ولذلك هذه خطه اقل بكثير من ان تنعت بهذه الصفه، انها خطه يعني برنامج بسيط لا يرقى للحديث
1: ويخدم مجموعة واحدة يعني وليس الجميع.
0: نعم صحيح.
2: بجملة أخيرة دكتورة، يعني معنا نصف دقيقة، يوم الاثنين القادم من المفروض أن يتم إقرار أو خلال الأسبوع القادم من المفروض أن يتم إقرار نسبة خفض الفائدة، كم تتوقع؟
0: أنا أتوقع أنه الحالة اللي احنا موجودين فيها اليوم تحتاج فعلا أنه يعني محافظ بنك إسرائيل أن يقوم بخطوة جريئة أكثر بمفهوم أو بموضوع الفائدة، لأنه بحاجة أنه يكون في هناك توجيه نحو موضوع النمو، يعني يكون في هناك إشارات واضحة اقتصادية من بنك إسرائيل بأنه احنا رايحين على اتجاه الاستثمار، وبالتالي نحن بحاجة إلى خفض الفائدة ولو على الأقل بربع المئة، ولا أتوقع أنه يكون في هناك تخفيض بالفائدة على الأقل بربع.
2: ربع ولا نص؟
0: لا ربع. محافظ بنك إسرائيل هو محافظ، يعني هو ليس فقط أنه محافظ بنك إسرائيل ولكن هو بطبعه محافظ.
2: هو محافظ، أنا طموح.
1: هو لو ما كانش محافظ بحطهوش بهذا.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا،
0: أهلا بك.
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا زهرة. بعد هذه الفكرة، فكرة تعويض متضرري الخاوة من المزارعين في منطقة الشمال، لابد أن نتذكر أن هذه الخطوة كانت أو تأتي قبيل الانتخابات. إعلانات.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك

0: بحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: عالشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: إذن الوقفة المونديالية زهرة، معنا المدرب سامر عيسى. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير زهرة ومصطفى وجميع المستمعين. طبعا
0: أنا قلبي موجوع على الأفارقة. هاي بتعرف بالعربي بنقول بيصروا البير بيشربوش.
2: الأفارقة بيقدموا كرة قدم كتير جيدة، ولكن من ناحية تكتيكية وقفتهم الدفاعية خطأ. بيرجعوا كتير على منطقة الستاش وبتراجعوا بهذيك المنطقة وبصير فيه أخطاء. بارح بالأمس منتخب إنجلترا أو بالأحرى هاري كين استطاع أن يسجل
0: هدفين. الأمير هاري،
2: نعم. أعتقد أنه بدون هاري كين المنتخب الإنجليزي منتخب عادي جدا. اللي بميز المنتخب الإنجليزي هو هاري كين. فعلا بارح هاري كين قدم أداء رائع رهيب ممتاز، بتحرك بوسط الملعب كالزئبق. أعتقد أنه الحديث يدور عن أحد أفضل أرقام 9 في العالم. مش بس بأوروبا.
1: كنت متوقع النتيجة النهائية؟
2: نعم بدون شك أنا كنت متوقع النتيجة النهائية، لأنه إذا بنطلع على المباراة ونحللها بنشوف أنه كان المنتخب الإنجليزي تسيد الملعب، وأكثر لاعب برز في المنتخب الأفريقي هو حارس المرمى. يعني عمليا المنتخب الإنجليزي وصل إلى عدة فرص سانح للتسجيل، ولكنه لم يستطع أن يهز شباك الخصم.
0: هاي الإنجليز أمام الكونغو الديمقراطي. المدرب زهر أرملي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير مصطفى، زهرة ولا سمير ولا جميع المستمعين.
0: أنا صراحة حزنت على السنغال، فوقوا 2-0. يعني حتى الجزء الأخير من المباراة فجأة البلجيك بيرجعوا بتعادلوا خلال الوقت الأصلي، والضرب الموجعة أنه ضرب الجزاء بآخر دقيقة بالتمديد، يعني شوي وكان بيروحوا لركلات الترجيح. حرام.
3: بتعدي أنا إذا بتأخذ بتطلع بنظرة عامة على المونديال هذا، إنه الفرق الأفريقية فشلت فشل كبير بآخر المباريات يعني تبعتها. يعني عندنا 4 منتخبات أفريقية

0: طلعت بالدقائق الاخيره من المباراه بعد ما كانوا متفوقين اداء واهدافا وكل الشغلات هاي، بتعدي في مشكله بالمنتخبات الافريقيه انه ما عندهن القوه
1: والثبات يعني الثبات يعني
0: الثبات بالضبط يعني
1: يحموا النتيجه حتى الدقائق الاخيره
0: بالضبط يعني ما كانش في عندهن هاي الشغله لحد هسه اربع منتخبات طلعوا بس بالدقائق الاخيره.
2: احنا عم نحكي عن السنغال كونغو واي منتخبات
1: سهل العاج امام النرويج سهل العاج امام النرويج يعني كان سهل العاج كان لعب بشكل ممتاز حتى اجى الهدف شو نسميه الغير يعني مش غير مستحق بس هدف بسيط سهل.
3: المباريات قسمت في الدقائق الأخيرة من المباراة
0: بالدقائق 90 و88 والدقائق 103 و104 يعني
1: ضيف البرازيل مع اليابان صحيح البرازيل مع اليابان نفس المسألة.
0: باعتقادي هون في مشكلة مع المنتخبات الصغيرة يعني احنا من عدة منتخبات صغيرة الأفريقية والأسيوية من عدة منتخبات صغيرة والواضح انه التجربة تبعتهم بالمونديالات هي ما زالت ضئيلة يعني تتنول هيك من ناحية الاستحواذ على الكرة وكل شيء. امبارح انجلترا يعني بالأساس انا بقولش انه ملعبوش منيح بالعكس كانوا افضل من الكونغو لكن اداء كان جيد وحارس المرمى انقذ عدة فرص وكان في كرة قدم كتير منيحة من المنتخب الإنجليزي.
1: إسا بنفهم كيف الكونغو
3: مشكلة الفرق الأفريقية إنه ما بتعرفش تحافظ على التفوق.
1: إسا بنفهم كيف الكونغو تعادلت مع البرتغال. سمير لو كنت محل الحكم في لعبة السنغال بلجيكا كنت بتصفر لضربة الجزاء بالدقيقة 120؟
3: طبعا بدون شك. شوف هاي المحافل المفروض إنك أنت تكون حكم عندك شخصية قوية جدا وتحسم مباريات. السؤال اللي بيطرح نفسه انه ضربة الجزاء 11 متر كمان في الفار لابد اللي اخذ موافقة الفار. اعتقد انه الحكام لحد هاي المرحلة حكام رائعين مميزين واكتر نقطة مهمة بالنسبة لي انا انه هني بدوا المباراة انه تستمر ما بيوقفوش اللعب.
1: وقرارات الفار بسبب التكنولوجيا سريعة يعني مش عم مش
3: يعني
1: عم ننتظر
0: مش عم تاخد وقت مش عم تاخد وقت سريعة
3: في
0: جدا
3: الظلم. في الظلم يعني عمليا ما فيش اي فريق تعرض لظلم لحد هاي اللحظه.
2: طب احنا اليوم كمان بستنانا اسبانيا
1: او قبل ظلمنا احنا منتخب او مباراه الولايات المتحده والبوسنيا. امام البوسنيا فريق يعني دفاعيا جيد نتيجه مش مفاجئه للمنتخب الامريكي.
3: لا المنتخب الامريكي كان افضل بكل مقاييس كره القدم
1: فكره منتخب منيح حتى
0: نعم. 10 لاعبين
3: يعني اكثر شيء بيميز المنتخب الامريكي هو السرعه بالانتقال من حاله دفاعيه لحاله هجوميه. السرعه عنده رهيبه خاصة في الأطراف. أعتقد أن المنتخب الأمريكي هو مفاجأة هذا المونديال.
0: والنقطة الثانية بالأساس أن كل الفرق المستضيفات المونديال طلعوا للمرحلة ثمن النهائي
1: صحيح.
0: يعني كندا ومكسيك وأمريكا لأن مستضيفات المونديال قدروا يتقدموا يعني مرحلة جديدة.
3: هذا الشيء هاي النقطة اللي حكاها زاهي نثبت أنه الجمهور له دور
2: وأرض اللعبة
1: الأرض.
3: نعم في تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على أرض الملعب. إحنا عم نشهد مونديال رائع ومميز. أنا لما سئلت قبل أسبوع قلت إنه المونديال الحقيقي سيبدأ عندما نصل إلى مرحلة النوك أوت وفعلا المونديال بقمة عطائه بقمة أدائه وأجمل مباراة أجمل من المباراة الثانية.
1: على فكرة الإنجليز بعد مباراة أمس سيواجهون المكسيك في ملعب الأتستيكا هذا الملعب اللي خسروا فيه ب86 أمام مارادونا.
2: خوف عليهم في خوف
1: وخسروا أمام مارادونا. السؤال
3: هذا الامتحان تاع المنتخب المكسيكي هذا هو الامتحان الحقيقي
1: المكسيكي والإنجليزي.
2: بفكر ممكن هيك يعني يوقف صدمات ماضي تراوماز مصطفى تأثر على اللعب
1: رجعنا لصدمات مارادونا
2: صحيح.
1: نحكي على مباريات اليوم زي نبدأ من مباراة النمسا أمام إسبانيا. سؤال هل أخيرا سنشاهد المنتخب الإسباني؟
3: أعتقد أنه هذه المرحلة المنتخب الإسباني سيقنع وسيقنع بشكل رائع ومميز لأنه المنتخب الإسباني يملك عناصر مميزة يملك عناصر ذو قدرات فردية عنده الخبرة اللي حكى عليها زاهي موجودة عند المنتخب الإسباني. أعتقد أنه المنتخب الإسباني قادر أن يقهر المنتخب
1: المنتخب الإسباني النمساوي
3: وبصورة واضحة جدا. أعتقد أنه النتيجة ستنتهي حتى في الشوط الأول.
1: زاهي شو رأيك؟
0: هذا المنتخب الاسباني بمر بتجربه كبيره هسه، يعني هل هو يعني بهاي المباراه بالذات راح ينتقل للمرحله الثانيه؟

0: النهائي وانت الربع ولا النص للنهائي. هاي هي المباراه اللي بالاساس راح تعطيه الدفعه الاولى لاداء الاسبان. الاسبان مظبوط عندي سيطره على الكره، احتواز الكره وكل الشغلات هاي، لكن صارت عدة مفاجآت مع المنتخب الإسباني اللي يعني مثل الفريق الجبل الأخضر، رأس الأخضر
1: نعم،
0: رأس الأخضر اللي قدر يطلع منه التعادل. فبعتقد
2: ليش بفترة النوك أوت زي دكتور تعال الاعتبار،
3: حتى ولو لمنتخب إسباني من المرشحات للبطولة، في توقع إنه أداؤه يكون أجمل أنجع، مش استحواذ عقيم.
2: لا راح يكون اليوم كرة قدم من عالم آخر، يعني سنرى تقليص مسافات، سنرى تحكم في الكرة وتسيد الملعب، جميع أنحاء الملعب. أعتقد إنه
0: أنا بدي على السبيل كانوا بيدري ولا يامال راح يكونوا مشتركين أكيد في المباراة هاي، وكل شيء بتعلق فيهن الاثنين هولا، لأن بالأساس اللاعبين اثنين اللي بعطوا رونق خاص للمنتخب
1: عمود الفريق.
0: بالضبط عمود الفكر للفريق، وهذا راح نستنى اليوم نشوف شو الأداء اللي راح يكون في منتخب إسبانيا.
3: هذا المباراة الجاي
1: البرتغال
3: أمام كرواتيا
1: على الساعة 2:00.
3: البرتغال كمان البرتغال حتى الآن لم تأتي للبطولة.
2: نعم صحيح،
0: ولا كرواتيا
2: رغم انه البرتغال يضم عناصر رهيبه، عناصر مميزه خاصه في وسط الملعب، بيتينيا احد افضل لاعبي خط الوسط في العالم. اعتقد انه هاي المباراه
3: مش راح تحب جملتي اللي بدي احكيها هسه، مشكله
2: إيه؟ نعم؟
3: الجمله اللي بدي احكيها هسه انت مش راح تحبها، مشكله البرتغال المدرب.
2: لا مشكله البرتغال مش المدرب وصل معاه مع البرتغال لمراحل كثير متقدمة. المشكلة تاعت البرتغال اليوم انه في عناصر في البرتغال مستائين من اداء كريستيانو رونالدو.
3: في مدرب بحاجة يعمل ترتيب،
2: يعني لو زاهي مدرب في المنتخب البرتغالي بعرفش انت كريستيانو رونالدو بينزل بالتشكيل الاساسي.
3: زاهي شو رايك؟
0: لا بلاش نظلم اللاعب. انا بعتقد المنتخب البرتغالي حاليا يعني امام مفترق طرق كبير، وانا بعتقد المباراة ضد كرواتيا مش راح يكون فيها هدوء للمنتخب البرتغالي. انا بعتقد الكروات راح يفوزوا في هالمباراه.
3: رونالدو ضد مودريتش، يعني لاعبين من مدريد بالماضي،
0: الفريقين ما ادوا اداء جيد بالمرحله الاولى. انا بعتقد النتيجه متوقعه جدا انه يكون في مفاجاه كبيره هالمره.
2: انا من فريق بقول لك بعد المباراه ما بديت، بس انا بقول انه المنتخب الكرواتي راح يعتمد على خطه دفاع مكثف في وسط الملعب والانتقال إلى هجمات مرتدة، بينما المنتخب البرتغالي سيتوغل في وسط ملعب كرواتيا على أمل إحراز أهداف خاصة بالكرات العرضية من الأطراف.
3: المباراة الجاي مش حيكون عندك مشكلة إذا تصحي تحضريها. الجزائر رح تتبارى مع سويسرا
1: 6 الصبح.
3: ستة الصبح
1: يعني معقول الوقت.
3: مقدور عليها هاي.
1: لا تمام، بس خلونا ناخذ التوقعات بلكي هيك نشوف.
3: لا لحظة بس نحكي شوي، نبدا من الجزائر سويسرا. زاهي
0: ايه بعتقد المنتخب الجزائري صحي بعد بالمرحله هاي، وبعتقد راح يكون له قصد خاص في موضوع الانتقال للمرحله النهائي، مع اني بشك إن المباراة هاي راح توصل لل 120 دقيقة وراح تكون لضربات الجزاء، ودائما ضربات الجزاء هي مجرد إنه حظ أكثر ما هو فن كرة في
3: إذا وصلت ضربات الجزاء مشكلة، لأنه حراس المرمى في الجزائر لا يرتقون إلى مستوى الجزائر
2: بالضربات الجزاء. فيش دور لحارس المرمى، في دور بس للاعب اللي بيسدد للمسدد. يعني أعتقد إنه التسديدات اللي شفناها بالفترة الأخيرة مش ناجحة، لأنه ما اعتمدوش على تصويبات قوية جدا، وإنما اعتمدوا أكتر على الناحية الفنية أكتر. أعتقد إنه الجزائر جاهز لهذا اللقاء، يملك عناصر ممتازة خاصة رياض محرز اللي أحرز هدفين في المباراة الأخيرة. الجزائر
3: إبراهيم مازا
2: عنده خبرة كمان في هذا المضمار. طبعا قلبي وعقلي يصلي للجزائر ان يفوز في هذه المباراه، يستحق ان يفوز في هذه المباراه.
3: كلنا بدنا الجزائر. السؤال دفاع الجزائر مش باحسن حالاته زي
2: صحيح، بس لحظه بس الجزائر لا تعتمد على الدفاع، تعتمد اكثر على اللعب الهجومي.
3: ما بدك دفاع بالاخر،
0: بس بدك دفاع كمان سمير في نهايه الامر
2: 100%.
0: لما دفاعك ضعيف وبتسجل عليه اهداف بكثره راح يصير
1: مش استفدنا.
3: شوف اهداف، شوف الاهداف اللي

0: يعني اكلوها الجزائر مع النمسا اهداف يعني كان غير مش منطقي لفريق زي الجزائر.
1: وانا بعد المباراه بتنتهي بنتيجه 1-0 لاحد الطرفين يعني.
2: انا زي ما قلت انه المباراه راح تمتد لفتره ال 120 دقيقه وبعدين ضربات جزاء. مين راح يفوز ساعتها قضية حظ أكثر ما هي زي ما قال سمير إنه قضية حظ في اللي بضرب مش اللي بيمسك الطابة.
0: شو رأيك؟ شو رأيك؟ من إذا من عندك التوقعات؟
3: نبلش إسبانيا أستراليا.
0: لا من الجزائر.
3: الجزائر. أنا صراحة يعني حاطة تعادل.
0: تعادل.
3: تعادل.
0: أنا شعورياً أقدرش أراهن ضد الجزائر.
3: أها.
0: فالجزائر.
3: أوكي.
0: أنا يعني في مع شكوك بس الجزائر.
3: مدرب سمير.
1: جزائر.
3: أوكي.
0: النمسا إسبانيا.
1: إسبانيا بدون شك.
3: 2-1 إسبانيا.
2: أنا كمان بقول إسبانيا.
0: على فكرة إذا 2-1 خيبة أمل إسبانية مع النمسا.
1: لا أنا بقول 4-1 لإسبانيا.
0: أوكي.
3: يعني بناء على اللي شفناه لحد إسه 2-1. مش أخلي توقعاتي عالية.
1: اليوم رايحين نشوف إسبانيا مغايرة تماماً.
3: طيب.
0: والبرتغال مع كرواتيا.
3: 3-1.
2: كرواتيا فوز 2-1.
0: لا.
2: كرواتيا.
3: أنا حاطة 3-1 برتغال.
0: كرواتيا فازت هي مفاجأة كبرى. ساعتها عن جد المدرب بيروح.
1: 3-0 للبرتغال. كريستيانو رونالدو هدفين.
3: 3-0 للبرتغال 3-1 للبرتغال.
0: أنا أيضا بتوقع البرتغال. حتى الآن هيك نقاط الضوء زاهي سمير زهرة في هاي المرحلة في هذا المونديال حتى الآن
3: نقاط الضوء.
0: سمير نبدأ من عندك.
1: أنا بالنسبة لي هو الاعتماد أكثر على الجانب الهجومي وعدد الأهداف في خاصة بالدقائق الأخيرة. هذا عبرة لمن يعتبر إنه المباراة تمتد حتى صفرة الحكم.
2: يعني لحد إسن يعني نقول إنه المهاجمين ما خيبوا الأمان لحد السبعة تيادي. إمبابي، ميسي، رونالدو،
0: ديمبلي،
1: كين،
0: هولاند.
2: تيادي المهاجمين كانوا على مستوى رفيع جدا وأعطوا اللي لازم يعطوه زي ما لازم وزي ما مكتوب بالكتاب زي ما بقولوا.
3: يعني غالبا المشكلة مش بالهجوم في معظم المباريات.
0: لا المهاجمين كانوا يعني عمليا النجوم اللي وعدونا بأداءات جيدة فعلا أجوا. حتى فينيسيوس
3: أيضا
0: أدى أداءات.
1: فينيسيوس 5 أهداف حتى الآن.
0: يعني فبشكل عام النجوم جاءوا إلى المونديال.
1: نعم.
0: خيبة الأمل حتى الآن
2: الفرق العربية المنتخبات العربية خاصة
3: تونس.
2: يعني عندنا مصر عندنا مصر وعندنا الجزائر وعندنا المغرب لكن بدون شك كمان في 5 فرق كانوا لأن كانوا خيبة أمل كبيرة بالأساس بالأداء والنتائج.
0: نقطة
1: مصطفى خيبة الأمل بالنسبة لي أنا أهم شيء في كرة القدم أو أحلى شيء في كرة القدم هو عنصر المفاجأة. عنصر المفاجأة غاب في هذا المونديال
0: ما عدا مع الألمان.
1: لا مش الألمان المونديال الماضي كمان جماعة اليونداي والهاي طلعوهن. الألمان ما قدموش أداء مقنع جدا خاصة من ناحية الهجومية. أعتقد أنه الألمان منتخب فاشل في هاي الفترات الأخيرة
0: من بعد ما أخذوا البطولة بال 2014 المنتخب الألماني تراجع. شفنا أداءاته بال 2018 بال 2022 فعلا الكرة الألمانية بحاجة لمراجعة وإعادة بنى من جديد.
3: نقطة الضوء بالنسبة إلي مصطفى منتخب المغرب. منتخب المغرب حتى يعني مقارنة ب 2022 ومش بس في برنامج هيك آخر يعني هو أدبي أصلا هون بالشمس حبيت بس أحكي عن أنه المغرب مش بس عمال يقدم كرة قدم للعالم كمان عم بيقدم قيم جديدة اللي يمكن الناس أو العالم الغربي نسيها. قيم الأم الأسرة يعني كل المشاهد اللي عم تتحول لمشاهد أيقونية لما اللاعب يضرب الجول وبدور على أمه وبتسلق المدرجات عشان يوصل أمه يعبطها هذا مش إشي مفهوم للعالم. إحنا منفكره مفهوم بثقافتنا الشرقية بس هذا بالمرة مش مفهوم. وعلى فكرة إحضار الأمهات مش إشي اللي هو عبثي أو هيك يعني عفوي هذا 100% ويعني بكتاب زميل أدهم حبيب الله بكتب إنه انه هاي كانت استراتيجية مدروسة من قبل المدرب وليد الرقراقي وقتها انه يجيبوا امهات اللاعبين عشان يعطوهم يعني بوش
0: الكرويا.
1: في لفت نظري انا مجبور اقوله انه المنتخب الفرنسي اللي الكل يعتقد انه هو افضل منتخب لحد اليوم اداء ونتائج ولا لاعب من اصول فرنسية 11 لاعب أسمر من أصول أفريقية.
0: هاي من أثار الكرة الأوروبية وتغير الهوية.
1: هذا من أثار الاستعمار الفرنسي في أفريقيا.
2: في نقطة احنا نتناها ومشاهدين إن هذا إنه هذا المونديال بالأساس هو بالأساس موحد للشعوب، يعني كل الشعوب العالم موجودة في أمريكا في كندا وفي في هذا واحد زي. يعني تخيل قديش إحنا منعاني من مشاكل حرب ومشاكل مادية ومشاكل هذا المونديال بالأساس زي. جمع كل العالم في مونديال صغير في كل العالم بشافوه.
1: أنا شخصيا أكثر شيء ألمني بهذا المونديال هو انه ترامب منع المنتخب الايراني انه صحيح. يبات او ينام في امريكا هذا الشيء كثير جدا ألمني
0: للأسف.
1: لانه خلط السياسي بالكرة القدم.
0: نعم. نشكركما الوقت يدركنا المدرب سمير عيسى زميل والمدرب زهر أرملي. زهرة شكرا جزيلا لك. نحن بسرعة نطوي هذا العدد من يوم جديد، نلتقي على خير.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون، الطريق الامن لاموالك. نجمة 9425.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينو 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة، الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
9: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
10: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
11: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
12: الشمس دائما
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة

0: قناة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الحديثة عشر صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشبك أنهما سيقدمان اليوم لوائح اتهام بحق 3 مشتبهين من الطيب وباقة الغربية بتقديم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة سوري إتحاك مطلع حزيران يونيو الماضي. وتدعي السلطات أن 2 من المشتبهين كانوا على علم مسبق بنية المنفذ عمر منذر ياسين من مدينة الطيب تنفيذ الهجوم ولم يبلغا عنه، في فيما تتهم المشتبه الثالث بتزويده ببندقية محلية الصنع من نوع كارلو استخدمت في تنفيذ العملية. ومن المقرر أن تقدم لوائح الاتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد. تظاهر العشرات صباح اليوم عند مفترق كركور على شارع 65 تزامناً مع مرور 1000 يوم على هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر احتجاجاً على أداء الحكومة في إدارة تداعيات الهجوم. ورفع المحتجون لافتة اتهموا فيها الحكومة بالإهمال والتستر والفشل، فيما أغلق آخرون المفترق ورفعوا الأعلام الصفراء. وفي الوقت نفسه حاول متظاهرون إغلاق مداخل الكنيسة، كما نظمت وقفات احتجاجية عند مفارق أخرى. كشف تقرير جديد لوزارة الصحة أنه سجل خلال عام 2025 نحو 4000 إصابة بعدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهي عدوى تتطور أثناء المكوث أو تلقي العلاج في مؤسسة طبية. وأظهر التقرير أن مستشفيات شعرت سيدك وبيلينسون وشيبا سجلت أعلى معدلات الإصابة بعدوى الدم المكتسبة في أقسام العناية المكثفة العامة. وأشار التقرير إلى أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات ومقاومة المضادات الحيوية تشكلان تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية حول العالم، وتتسببان في نحو 5 ملايين وفاة سنويا. ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة إلى 149 ضحية بعد مقتل الشاب محمد عبد زيدان في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الراني. وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وعمليات البحث عن المشتبه بهم، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية بحسب بتقديرتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب جوناثان خوري في 18 من عمره بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل متجر عند مدخل مدينة حيفا. وأسفر إطلاق النار أيضا عن إصابة شابين بجراح خطيرة، فيما أصيب شخص رابع بجراح وصفت بالطفيفة. أفادت مصادر لبنانية بأن بيروت طلبت دعماً أمريكياً لضمان تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ولا سيما فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية المتفق عليها، وذلك في ظل مؤشرات وصفتها بالمقلقة على احتمال تأجيل تنفيذها أو اتخاذ خطوات تتعارض معها. وبحسب المصادر فإن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وضع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أسس المناطق التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، فيما بقي أحد كبار مساعديه في لبنان للإشراف على تنفيذ التفاهمات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

11 و6 دقائق صار باستديوهات الشمس. نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، اهلا بكم في بيت ليلى. نلتقي استثنائيا اليوم الخميس على امل ان تكونوا باحسن حال. دعوه لمتابعه برنامجنا حتى الساعه الواحده. يقترب موعد الانتخابات، وكلما اقترب يتغير إيقاع الحياة السياسية، تزداد الزيارات إلى البلدات العربية، تكثر المؤتمرات الصحفية، تعلو نبرة التصريحات، وتفتح ملفات ظلت سنوات تنتظر من يلتفت إليها. فجأة يصبح الجميع قريب من الناس، حريص على الاستماع إليهم وممتلئ بالوعود والحلول. المجتمع العربي تزداد أهمية هذه المرحلة مع الحديث عن التحالفات وإعادة المشتركة وإعادة تشكيل القوائم ومحاولات رفع نسبة التصويت واستعادة ثقة الناخبين. بين الخطابات والشعارات يبقى المواطن يراقب ويسأل، من يتحدث بلغة الإنجاز ومن يكتفي بلغة الانتخابات؟ الانتخابات ليست مجرد منافسة على مقاعد، بل امتحان للمصداقية أيضا. الناخب اليوم أكثر وعيا، يقارن بين ما يقال اليوم وما تحقق بالأمس، ويبحث عن من يملك رؤية حقيقية لا مجرد حملة انتخابية ناجحة. هل نحن أمام صحوة سياسية حقيقية أم أمام موسمي يزدهر كل 4 سنوات؟ هل ستبقى الأبواب مفتوحة والهواتف مجيبة والوعود حاضرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع؟ أم أن بعضها سيدخل في إجازة انتخابية طويلة والأيام وحدها كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات؟ صباح الخير.

راح الأعزاء الحبيب محطتنا الغنائية الأولى، نرحب بكم مجددا مستمعتنا مستمعينا، طاقم برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال الحسن في الإعداد، معنا إيهاب عويس في الإنتاج، ومن وراء الميكروفون محدثكم إيال حميد حديد. أهلا بكم. مواضيع عديدة رح نحكي عنها اليوم في بيت العيلة شؤون الأسرة. رح نحكي عن بشرة الأطفال خلال الصيف، كيف نهتم ببشرة الأطفال؟ رح نحكي أيضا عن التصميم، كيف يتم تصميم المحلات التجارية بشكل يدفعنا للشراء أكثر؟ والحديث أكثر رح نكون حول المطار، كيف يصممون الديوتي فري بطريقة ما تجعلنا نشتري في كثير من الأحيان دون الحاجة أو دون تفكير. إطلاق النسخة المستقرة من حدوتة، تطبيق جديد الذي يصاحب أطفالنا في رحلة صناعة القصص الخاصة. سنتحدث للمؤسس لهذه الشركة. بحث جديد يكشف أن أكثر من 85% من القاصرين في أستراليا استمروا في استخدام شبكات التواصل حتى بالرغم من الحظر القانوني. هل يمكن للتكنولوجيا أن تتجاوز الرقابة والضبط وأصبحت غير قابلة للضبط؟ سنتحدث لخبير في مجال السايبر. تذكرون بأن أستراليا من الدول التي حظرت استخدام المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين. إذن هذا وبعد في بيت العيلة، مجموعة طبعا من أغنيات مختارة ترافقنا، وأيضا أخبار منوعة من حول العالم. أهلا بكم.

بعد الفاصل الإعلاني رح نحكي عن موضوع هام وهو اهتمام ببشرة الأطفال خلال فترة الصيف خاصة, ويعني أكثر من الأطفال يتواجدون في هذه الفترة العطلة الصيفية. نتحدث طبعا عن مخيمات وما إلى

0: ذلك. هل تختلف العناية ببشرة الأطفال عن الكبار؟ تابعونا بعد الإعلان.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247. مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: رجعنا نتابع بيت العيلة، كيف نهتم ببشرة الأطفال خلال الصيف. دعونا نرحب بممرضة ومستشارة رضاعة بالأصل تعمل في وزارة الصحة، ملك داود، تحياتنا.
9: أهلا فيك وأهلا بجميع المستمعين.
0: نحيكي. بشرة الأطفال طبعا تختلف عن بشرة الكبار، هل معنى ذلك بأن العناية بها يختلف أيضا؟
9: طبعا بشرة الأطفال هي بس يخلق الطفل، كيف إحنا نعرف إنه هو بيخلق من بيئة مائية وبيكون مغطى بطبقة اللي اسمها الفيرنكس، هي طبقة بيجة زي الجبنية بتحافظ عليه الولد. هي طبقة حساسة كتير ومهم يكون الاهتمام فيها بطرق كتير بسيطة وسهلة عشان إحنا نحافظ عليها. مثلا هاي البيرنكس اللي بخلق فيها إذا نحكي من الولادة، مفضل نأجل حمام الطفل ليومين لثلاث أيام ما بعد الولادة عشان الطبقة تضلها عليه وتحمي بشرته وتحمي من الجراثيم ويقلل الجفاف. وبالبيت نفضل من ناحية العناية بالبشرة
0: على فكرة، يعني قلت يعني ثلاث أيام بعد الولادة، وهل معنى ذلك بأن في المستشفيات لا يقومون عمليا بغسل
9: هاي؟ حسب طلب الأهل بنقول مفضل إنه نأجل الحمام باليوم الأول واليوم الثاني عشان نخلي هاي الطبقة قد ما بتكون أكثر على جلد الطفل كل ما هي بتحميه من الجفاف أكثر. يعني أنا بشوف الأطفال اللي بيجوا عندي ما بعد الولاد والحمامات يعني كثير يوميا عندهم الحمامات، رح نحكي عن أيام كيف نحمم الطفل نعتني بالبشرة، بيجوا عندهم جفاف بأول أيام ما بعد الولادة. فمهم كمان نحكي انه بعد 3 ايام مفضل نحمم الطفل ما بعد الولادة.

0: وبالبيت العناية بالبشرة حسب وزارة الصحة من ناحية الاستحمام من مرتين لثلاث أربع مرات بالجمعة. المنطقة اللي هي لا المنطقة اللي هي مثلا منطقة الحصاد نشطفها أحسن من ورق الرطب عليها، لأن ورق الرطب مرات بيعمل حساسية للجلد وتهيج.
1: والحمام اليومي شو ممكن يعني يأثر؟
0: الحمام اليومي هو بيؤدي لجفاف البشرة يوميا إذا هنحكي
1: يعني بعكس ما نعتقد عمليا، يعني الفكرة هي ممكن ترطيب الجلد، وأنا أنت تقولين بأنه يعني هذا يؤدي لجفاف.
0: طبعا لأن الجلد بفرز مادة اللي هي بتحميه كمان، إذا إحنا بنعمل حمام يومي يوم يوم ودرجة حرارة كمان مهمة كتير للطفل تكون 37،
1: فنزيل هذه الطبقة عمليا
0: من ايه هاي الطبقة يوميا. طبعا بيؤدي لأن الجسم يعمل جفاف ويعمل مرات تحسس وهيجان.
1: طب لو سألنا أيضا يعني قبل ما ننتقل للحمام، كل ما يتعلق مثلا بالعادة القديمة بحمام الطفل أو غسله بالماء والملح، إلى أي مدى هذه العادة صحيحة؟
0: طلع حسب التوصية لوزارة الصحة مش مفضل. عم نحكي إحنا على أطفال اللي هي مولود جديد، مش على أطفال اللي هن كبار. مي وملح مثلا هي ممكن تأدي كمان ل إحنا ما بنعرف شو الولد شو بأنه ممكن يعمل حساسية لهالجلد، فمفضل إنه إحنا لما نحمم الطفل كمان مهم نختار اللي هو الشامبو اللي قليل فيه الاس اللي بتعمل رغوة، كل ما كان أقل رغوة كل ما كان ألطف على الجلد، وكمان يكون من مواد يعني طبيعية ومش مواد كيماوية اللي هي كمان ممكن تعمل أكثر حساسية على الجلد. إذا كمان نحكي كمان عن منتجات الترطيب اللي إحنا بنشوفها اليوم بالسواق بالأماكن اللي بتبيع، بنشوف إنه زيت مثلا زيت أطفال، بس إذا إحنا بنشوف من وراء بنقلب بنشوف من وراء إنه هو مصنوع من نفط مش من مواد طبيعية، فمنفضل إنه إحنا نختار الأشياء مكوناتها طبيعية على أساس زيت اللوز الطبيعي، زيت جوز الهند، الكاليندولا، الشوفان، عشان نحافظ على بشرة الطفل.
1: طيب ذكرنا يعني بأنه يعني مفضل أنه الاستحمام يكون لثلاث مرات على سبيل المثال أسبوعيا. السؤال يعني ذكرتي أيضا عن المستحضرات، ماذا عن التجفيف؟ يعني إلى أي مدى مهم أيضا يعني تجفيف جلد الطفل وليس فقط يعني الاكتفاء بالحمام؟
0: أرجع نحكي كمان بالحمام، بالنسبة للحمام كمان مكونش فترة اللي هي فوق النص ساعة، عشان ما احنا بنحكي عن مولود جديد كمان يكون فترة قليلة. درجة حرارة كمان نرجع نقول 37. التجفيف هي عمليا تجفيف طبطبي للجسم، مش نقحط الجسم أحط. مهم كمان احنا هنا عن طريق الطبطبي، لأدى طفل بعد مخلوق يعني ولدان جديد ما فيش عليه كتير يعني الولد بعده نظيف تعال نقول، ويعني الأوساخي ماكس يعني ممكن تكون استفراغ منطقة الحصاد هي ممكن تتنظف تتشطف حسب كيف الأم بتشوف إنه بحاجة ولا مش بحاجة.
1: نعم. الآن كل ما يتعلق بالكريمات اللي تضاف يعني بشكل كبير أيضا لجلد الطفل، هل هي بالفعل يعني ناجعة واقية مفيدة؟
0: جسم الطفل مش بحاجة لكتير كريمات، يعني إذا إحنا خلصنا الحمام وعملنا تنشيف طبطبي مفضل نحط كريم مرة لمرتين من النهار، وكيف حكينا الكريم يكون نقرأ من وراء إنه هو مكونات طبيعية 100%، يكون هيبو أليرجي ما بيعمل حساسية، ما يكونش فيه مواد اللي هي كيميائية من نفط اللي هي ممكن تعمل كمان بعيدة عن يعني كثير في منتجات في السوق باسم منتج أطفال وهي لا تلائم استعمالها للأطفال، فكتير مهم نكون حذرين إحنا كأهل نقلب القنينة من وراء إن كان كريم وإن كان زيت نشوف هل هاي المكونات هي مكونات طبيعية. فهو كمان ننتبه إنه هي طبقة الجلد هي عضو من أعضاء جسم، هي يعني طبقة كبيرة حميتنا لازم ندير بالنا عليها من الجراثيم ونرطبها. يعني بحكي للأمهات كل إشي أنت تقدر تأكليه ما يعملكيش أي حساسية تقدر تحطيه على جلدك، مثلا زيت اللوز الطبيعي، زيت جوز الهند، زيت الزيتون القديم يعتمد، أنا ما فضلش بكثرة بس هو يعتمد هو منيح بجنن، بس مرات ممكن يكون تقيل على البشرة الطفل وممكن يعمل شوية حبوب، يعني مش استعمال اللي هو يوميا وأكثر من مرة.
1: ملك ذكرنا يعني أنه موضوعنا هو أيضا الصيف، يعني بماذا يختلف الصيف؟ يعني هل من المفروض أن نغير هذه العادات صيفا بالنسبة لبشرة

0: الأطفال؟
1: الصيف مهم كمان ترطيب الطفل. نحكي عن الترطيب الداخلي، يعني الرضاعة حسب الطلب، ونزود الرضاعة حسب الطلب. وإذا كان الطفل باخد صناعي أناني كمان نعتمد هاي الطريقة كل الوقت، نضلنا نراقب الحفاضات، عدد البول، إنه الولد ما بيأرجينا علامات التعب، علامات اللي هي كيف نقول إنه ممكن الشمس يكون ضربة شمس لا سمح الله. أما بالصيف الكريمات لجيل تحت الست أشهر مش مفضلة، كريمات اللي هي كريمات الصيف مفضل الاعتماد أكتر على الظل، نحط الولد بمحل مظلل بارد، نلبسه ملابس طويلة خفيفة. بنحكي على طفل أقل من ست أشهر، نعتمد على الشمسية على القبعة. مفضل ما نستعمل الكريم اللي هو الهجناء. إذا حست الأم إذا هو عن جد هي في منطقة بكتير تغطي هاي الطفل وتعمل عليه وقاية مثلا، ممكن نسمح شوي صغيرة بزنك أكسيدين على إيدين على الإجرين شوي خفيف. أما من بعد ست أشهر تقدر تستعمل كريم اللي هو واقي شمسي عادي من SPF سنة ذك صلحني من 30-50 وفوق.
0: نعم طيب، من 30 إلى 50 يعني وقاية متوسطة عملية.
1: نعم من زي ست أشهر. وطبعا تعيد على المر، يعني تعيد يعني إذا هي في النهار هيك ساعتين ساعة ونص تعيد، شوف إذا راح تحط كمان
0: مرة. أخيرا خلينا نحكي عن يعني حالات اللي يعني مثلا ومع كل هذا ومع كريمات الوقاية هناك إحمرار، ويعني نوع من لا نريد تسميتها حروق، ولكن يعني إحمرار شديد في بشرة الطفل، ماذا بالإمكان فعله؟
1: أنا مثلا إذا بنحكي عن البشرة من الرقبة، على فكرة بدي أقول لك معلومة للأمهات المرضعات، بتقدر الطفل يعني الأم ترضع طفلها ممكن تحط حليب الأم زي هيك مسيخة على جسمه 10-20 دقيقة قبل الحمام، اللي هو فيه مادة اللي هي بتقي من الحساسية وضد هاي الحساسية الزايدة بالجلد. أما بالنسبة للأطفال مفضل مثلا إذا كان بمنطقة الحفاض مفضل إنه نشطف الطفل مع طبطبة أكثر من إنه نمسح له بورق رطب، لأنه الورق الرطب ممكن يعمل تهيج أكثر. كريمات اللي هي فيها مواد اللي هي بتعمل طبقة على الواقع على الجلد وبتمنع اللي هي الحساسية الزايدة. وإذا ولد عنده اللي هو نروح إحنا مثلا لكيفون إكزيما، مفضل من دكتور يأخذ كريم اللي هو خصيص للجلد.
0: معلومات هامة جدا الممرضة ملك داود، شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا أهلا أهلا فيك، نهار سعيد، باي باي.

0: موسم الصيف، موسم الرحلات أيضا والسفر خارج البلاد، لماذا نشتري من الديوتي فري والمطار بشكل غير عقلاني؟ سنتحدث لمصمم معماري يتحدث عن تصميم المحلات التجارية. هل هناك ما يدفعنا للشراء في هذه المحلات وفي هذا التصميم؟ سنكون مع هذا الموضوع بعد الفاصل الإعلاني، تابعونا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: الشمس دائما.
5: شفت؟ أما شاعر جابه بدكات شعيم.
6: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات شعيم، هي بالدقيقة 90.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 11:38 دقيقة الساعة باستديوهاتنا. رح نتابع مشوارنا ونحكي كمان شوي عن الشراء. هل هناك ما يدفعنا للشراء أكثر عند الوصول للمطار؟ هل هناك ما يميز تصميم الديوتي فري؟ المصمم المعماري ومصمم الديكور الداخلي وسيم سول، تحياتنا.
1: تحياتي إيال، كيفك؟
0: نحييك. يعني رح نحكي عن التصميم ولكن عن أمور أخرى أيضا، يعني ماذا يجعلنا بالفعل، دعنا نقول، نفقد السيطرة إذا جاز التعبير عند الوصول للمطار؟
1: كثير عوامل، أهمها إن هن بيشتغلوا على المشاعر تاعتنا. يعني كل ما يتعلق بالتصميم هو مش بس الصورة الجمالية والنهائية، دائما المصمم بيكون في عنده فيجن معين أو رؤية معينة لشو الهدف تبعه من التصميم هون. يعني بالآخر لما احنا نيجي نفتح دكان بقلب مطار، الهدف تبعنا انه نجذب الزبون انه يجي ويشتري، عشان الدكاكين هاي تضلها عن جد غادرة توقف على اجريها وتبيع، وهذا الهدف من وجود دكاني بقلب المطار او دكاني بقلب مجمع تجاري ايا كان.
0: الان يعني وسيم، بطبيعة الحال الفكرة التسويقية بانه يعني هذه فرصة انت تتواجد في منطقة، يعني منطقة الديوتي فري، الاسعار هنا اقل، لا توجد ضرائب. كيف يحول هذا الى تصميم؟
1: عشان تكون فاهم، المعركة هون هي مش معركة أسعار، وإنما معركة إحساس. لأنه البني آدم لما بطلع من البيت على عطلة، وكأنه بنفصل عن الحياة الواقعية وببدأ يعيش بتجربة معينة، اللي هي أنا بدي أفض راسي، أنا بدي أدلل حالي، أنا بدي أعمل هيك، أنا بدي أعمل هيك. فخلق الجو بقلب المحل من ناحية الديكور ومن ناحية كمان موضوع الأسعار بخفيف هون أو هناك، هو اللي بيخلي الزبون عن جد ينخلق عنده.
0: يعني الفكرة يعني دلال أكثر من سعر.
1: بالضبط هيك، دلال وإحساس اللي بتحسه بس بالمطار. يعني حتى أبسط التفاصيل، يعني الموضوع مثل كافيه، يعني ممكن في كافيه معين موجود بكل بلاد، بس دائما العالم بتحسه وكأنه طعمة القهوة بهذا المحل، لأنه بالمطار.
0: وعلى فكرة أغلى يعني من معظم المحلات.
1: طبعا أغلى من معظم المحلات، وبتحس أنه أزكى، وأنه أنت مبسوط أكتر أو متمتع أكتر لأنك موجود غاد، لأنه الشق هنا بيكون 70% أو 80% للتصميم والتخطيط تبع المحل، وال20% اللي هن الشغل على الإحساس تبع الكلاينت لما هو فايت على المنطقة هاي.
0: نعم. الآن من حيث واجهة هذه المحلات، هل تختلف عن محلات في أماكن أخرى، على سبيل المثال في المجمعات التجارية؟
1: تماما لا، المحلات دائما في شغل على موضوع التصميم فيها، وحتى موضوع التخطيط. يعني إذا بدنا نحكي على التخطيط بشكل عام، يمكن في شغلة اللي احنا بنعيشها باليوم يوم تبعنا بكل مجمع تجاري، اللي هي بتلاقي أغلب المجمعات التجارية إذا بتفوت على قلب الدكان فيش فيها شباك، فيش فيها إشي اللي يورجيك شو حالة الدنيا برا،
0: العالم الخارجي،
1: صاحية، عتمت، معتمتش، في فضة، فيش فضة. والهدف منها إنه إذا أنت فتت على الساعة 5 على المحل والدنيا بتعتم، تعال كل على 6 أو على 6:30 وأنت عم تتفتل أو عم تتشرى، إذا بتشوف إنه الدنيا بديت تتعتم، فبشكل تلقائي بتحس إنه أنت لازم تروح، تأخر الوقت، لازم تروح للبيت، للأولاد، للعيلة، لا لا لا لا لا. وبينما إذا فيش تواصل مع العالم الخارجي وانت وكأنك مفصول من ناحية زمنية عن الوقت وعن المحلات، عن جد شو بيصير حواليك بالعالم الخارجي، راح تضلك مستمر بانك تشتري، راح ترفع المستوى تبع المدخول تبع المحلات بالمحل اللي هن موجودين فيه، وتصرف اكثر. وهذا الهدف من المحلات التجارية، انه يخلوك تصرف كده اكثر، عشان هذا هدف إن يبيعوا المنتج تبعهم.
0: طيب، يعني ذكرنا يعني موضوع، دعنا نقول، الأسعار مقابل الأحاسيس والمشاعر. إلى أي مدى بالإمكان نقل هذه الفكرة أيضا لأماكن خارج المطار. هل أنا في مصلحتي التجارية أستطيع القيام بنفس التصميم التسويقي دعنا نسميه؟
1: شوف اليوم الوعي عند الناس وبالأخص عند أصحاب المصالح التجارية اتحول لوعي إنه إحنا عشان نقدر نرفع أسعارنا أو يعني نعمل لحالنا براندنج أعلى المفروض فينا نبدأ بالمحل بالتجربة تاعت الزبون، والتجربة تبعية الزبون ما بنقدر نقول إنها هي بس التصميم أو بس الخدمة أو بس المنتج أو أو أو ده. يعني البلوزة ممكن إنك تلاقي بتسعين محل، بس يمكن أنت تختار إنك تشتري أغلى بلوزة من هدول التسعين محل لأنه هن عم بيبيعوك إحساس معين. الإحساس هذا هو مش بس المنتج ومش بس الخدمة اللي أنت ماخدها مقابل
0: وإنما يعني كل هذا
1: وإنما التجربة ككل واللي هي بتبدأ بالجو عام تبع

0: المنتج تبعنا. يعني إذا أنت اليوم بدك تفوت تشتري بلوزة اللي سعرها أغلى بكلب محل اللي هو مش مصمم بطريقة صح، أو في تعال نقول صرف من ناحية تصميمية على المحل بس فيش قاعدة مريحة، أو فيش جو، فيش إضاءة مضبوطة بالمحل، فيش موسيقى بتلائم المحل، هي عبارة عن تجربة. يعني اليوم التصميم اتحول من بس إني أختار كنباي أو أعمل حيط أو ما أعملش حيط، لإني أبني تجربة كاملة وصيرورة شغل كاملة من الألف إلى الياء للزبون، اللي تساعد أصحاب المصالح التجارية بأنهم عن جد يقدروا يسوقوا المنتج تبعهم صح. اللي تسويق المنتج صح بتخيل عبارة عن 60% تصميم محل وتخطيط محل بطريقة اللي هي مضبوطة، والباقي هو عبارة عن الخدمة، عن البراندنج الصح، عن المنتج، عن جودته، عن كل الأشياء التانية.
1: أخيرا وسيم، يعني مرقنا يعني حرب، ويعني شفنا أنه الشراء والاستهلاك كان عاطفي ما بعد الحرب، هل يعني متوقع أن يكون هذا أيضا في المطارات فجأة؟ يعني ما بعد العزلة والحرب سنشهد دعنا نقول مبيعات هائلة في المطارات.
0: المبيعات بفكر انه المفهوم تبعنا اتغير لإلها ما بعد الكورونا. المبيعات ولا مرة عن جد بتوقف، وانما بتزيد بشكل ملحوظ كتير كبير
1: في الأزمة.
0: بالمحلات التجارية بشكل فيزي بعد انقطاع عن الحرب، لانه الناس اليوم حتى لو بتشتري بأونلاين وبتشبع رغبتها بالشوبينج او بالمقتنيات ككل من بعيد، هي بعدها بحاجة الاحساس تبع الخدمة، تبع انه انا موجود بكل محل وحدا عم بيعطيني وحدا عم بيعمل لي
1: لمس المنتج
0: بشكل عام، انه احس حالي جزء من تجربة الشراء. فإذا بتيجي بتحكي إسا أو بتعمل هيك فحص لموضوع المشتريات ما بعد الحرب، راح تشوف أنه عن جد كل محل، إذا كان مطاعم، إذا كان كافيهات، أو حتى محلات أواعي، مجوهرات أو أي شيء، في عندهم بالتأكيد ارتفاع بمستوى المبيعات بسبب حاجة الناس لأنها تعيش التجربة من جديد أو تحس الأشياء بشكل ملموس.
1: رحلات موفقة نرجوها للجميع. وسيم سول، شكرا.
0: إن شاء الله، شكرا.

0: حبيبي ماليش.
1: في آخر فقرات الساعة الأولى من بيت العيلة راح نكون مع هذا اللقاء المسجل حول المنتج الغذائي فينيا. نذكركم في الساعة الثانية الكثير من مواضيع، منها سنتحدث عن حذر المراهقين لاستخدام مواقع التواصل في أستراليا، والأبحاث تثبت بأن هناك طرق لتجاوز هذا الحظر.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز ليس ساحة لعب للولايات المتحدة بل منطقة سيادية إيرانية، مشددا على أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالمرور عبر المسار الذي حددته طهران. وحذرت القيادة من أن أي مخالفة لبروتوكولات الملاحة الإيرانية في المضيق ستواجه برد فوري وحازم من القوات المسلحة، معتبرة أن استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة بأسرها. في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء من قطر وباكستان أنهوا لقاءات منفصلة في الدوحة مع وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني، وأحرزوا تقدما إيجابيا في القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وأضاف الأنصاري أن الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة المقبلة في أقرب وقت بعد انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد 3 شبان من الطيب وباقي الغربية بتهمة مساعدة منفذ عملية إطلاق النار في منطقة الشارون عمر ياسين قبل تنفيذ الهجوم. وبحسب لائحة الاتهام، أوفر 2 منهم السلاح وساهما في شرائه، فيما نقل 3 المنفذ وهو على علم بنيته تنفيذ العملية دون إبلاغ السلطات. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بحيازة الأسلحة، إضافة إلى تهمة عدم منع عمل إرهابي بحق أحدهم كما جاء في اللائحة. كشف تقرير جديد لوزارة الصحة أنه سجل خلال عام 2025 نحو 4000 إصابة بعدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهي عدوى تتطور أثناء المكوث أو تلقي العلاج في مؤسسة طبية. وأظهر التقرير أن مستشفيات شعرت سادك وبيلينسون وشيبا سجلت أعلى معدلات الإصابة بعدوى الدم المكتسبة في أقسام العناية المكثفة. وأشار التقرير إلى أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات ومقاومة المضادات الحيوية تشكلان تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية حول العالم، وتتسببان في نحو 5 ملايين وفاة سنويا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير أذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت الآلهة الجزء الثاني حتى الساعة الواحدة يستمر. تحية لزميلة زهرة سعيد من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة تنتظرنا، منها سنتحدث عن حدوتة، تطبيق جديد يصاحب الأطفال في رحلة صناعة القصص الخاصة.

0: الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا. الحديث عن هذا الموضوع يومي, وفي كل برنامج نتحدث ونتناول موضوع جديد حول الذكاء الاصطناعي. واليوم سنخصص هذه الفقرة لتطبيق جديد يصاحب الأطفال في رحلة صناعة القصص الخاصة, حدوتة اسم هذا التطبيق. وينضم إلينا مدير منتج في شركة ساب ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي في شركة سوميريا للاستشارات والذكاء الاصطناعي مروان جبر. تحياتنا.
1: تحياتي, هلا بيك.
0: أهلا وسهلا, نحييك. يعني زي ما ذكرنا حدوتة, يعني الفكرة ابتكار قصص خاصة للأطفال بواسطة الذكاء الاصطناعي. كيف يفعلون ذلك؟
1: صحيح, بالبداية حدوتة هو فكرة أجت من خلال تعاملي مع أطفالي. كنا وزوجتي كنا بيت الحال نقرأ قصص لأولادنا قبل النوم, وفاجأونا الأطفال, فاجأونا أنه صار يضيفوا شخصيات, ولكن أكثر من ذلك صاروا يستعملوا هاي الشخصيات عشان يحكونا عن الأحداث اللي بتصير معهم باليوم يوم والأشياء اللي إحنا ما كناش نكشف فيها.
0: يعني من خلال يعني القصص عن الشخصيات هاي.
1: صار عند الولد او البنت صار عنده شخصيه معينه خياليه متخيلها, وانا احكي له بالليل احكي لي شو سوت هاي الشخصيه, تمام, فيجي يحكي لي عن الاشياء السيئه اللي عملها في هذاك اليوم, او انه شاغب, او انه ما رد على امه, ولا اسمه. انا صرت اعرف بطريقه حال ما كانش يعترف فيها, يعني احكي فيه

0: ندمج هذا مع ذكاء اصطناعي.
1: صحيح. ففي طبيعة الحال احنا فكرنا انه ناخذ هاي الفكره ونعملها شيء اللي يستعملوه باقي الاهالي. فاستعنا بالذكاء الاصطناعي انه نبلش نستعمله عشان يحفز الاطفال يبنوا القصص تبعتهم من خلال السؤال والجواب والمحادثه. فكان فكره حدوته انه هو عباره عن تطبيق اللي الذكاء الاصطناعي فيه عن طريق الصوت ممكن انه يتفاعل مع الاطفال. طبعا الاهل لما يجوا يدخلوا معلومات الطفل بيدخلوا ايش العمر وايش الاشياء اللي بدهم الذكاء الاصطناعي يركز عليها، مثل مثال التفاعل مع الاخرين، ابداع، القراءه، الى اخره. فبالتالي
0: يعني هيك حتى نوضح، انت تقول بانه يعني عمليا هذه وظيفه الاهل، دعنا نقول تصميم او يعني اعاده تفعيل هذا التطبيق كجزء من يعني تحضير لاستخدامه للطفل.
1: بالنهايه هي تجربه شبيهه بكل التطبيقات الاخرى. على سبيل المثال التيك توك، اليوم اطفالنا كثير بيروحوا على التيك توك عشان الريلز وكذا، ولانه في سرعه بالتعامل معه. فاحنا اخذنا نفس فكره التيك توك وعملنا موضوع القصص القصيرة ولكن من وحي خيال الأطفال، ولكن عشان الطفل يولد هاي الفكرة مع الذكاء الاصطناعي المفروض الأهل يجوا يعملوا شوية، تحط شوية معايير عشان يأخذها بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي لما يساعد الطفل إنه يولد القصص. وكمان من خلال هاي المحادثة الذكاء الاصطناعي بس يتعرف على المشاعر تاعت الطفل، المخاوف تبعت الطفل، وبيبني لوحة تحكم للأهل اللي من خلالها ممكن يشوفوا أبرز المشاعر اللي بيحكي عنها، أبرز المخاوف، العوالم اللي بيحكي عنها عادة، وكمان إذا كان في أي تعامل خلينا نحكي خارج عن المألوف. سبيل المثال الطفل أحكى كثير عن التنمر أو أحكى كثير عن العنف أو أحكى، كل هاي تنبيهات بتوصل للأهل عن طريق لوحة التحكم هاي. فهم هيك بيصيروا يستكشفوا شخصية الطفل من خلال هاي القصص.
0: أنا مروان أكثر ما نخشى يعني منه في عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي بأنه هو يعني العكس تماما، يعني يمنع دعنا نقول الإبداع، يفكر بدلا من الطفل، يصمم بدلا من الطفل بصورة دعنا نقول سهلة وسريعة. أنت تقول بأنه يعني بالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في حدوته بشكل مغاير تماما.
1: تمام. وهاي هي الميزة، كانت القيمة المضافة في حدوتها، على أنه بدل ما الأهل يروحوا على تشات جي بي تي بشكل مباشر، إحنا في عندنا اللي هو اللاير تبعنا أو الطبقة تبعتنا اللي فيها كل أنظمة الحماية اللي إحنا حطيناها عشان نتحكم في طريقة التواصل بين الذكاء الاصطناعي والطفل، يكون الإشي مراقب ويكون شفاف، وكمان الأهل يشوفوا كل إشي بيصير وما يكون في إشي مخفي. فعمليا لوحة التحكم تبعت الأهل بتعطيهم نافذة مش بس على إيش إيش الإبداع اللي أبدعه الطفل، ولكن كمان إيش الـ AI عمل، الذكاء الاصطناعي كيف تتصرف، هل في شغلات لازم إنه يخضها بعين الاعتبار أو لا. وكذلك في إحنا عندنا اللايرز هاي اللي إحنا بنحطها عشان نتحكم بكل التفاصيل ونجبر الذكاء الاصطناعي يتصرف مع الطفل بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها واللي إحنا بدنا إياها، وهيك بيكون الإشي أكثر محوكم خلينا نسميه.
0: نعم. وإلى أي مدى دعنا نقول يعني الأطفال اليوم يعني جاهزون لتجربة من هذا النوع؟ إلى أي مدى هذا العالم، عالم الذكاء الاصطناعي، يدخل لتطبيقات تشد الأطفال؟
1: نعم، الذكاء الاصطناعي تطور بطريقة رهيبة بآخر أكثر بآخر سنتين خلينا نحكي، ووصل لمحل إنه إحنا نقدر نتحكم فيه، نقدر نتحكم نحكي بالنتائج اللي بيطلعها. والشيء اللي كان هو تحدي في البداية، يعني أول ما طلع الذكاء الاصطناعي كان التحدي إنه قديش نقدر نجبره يعطينا نتيجة اللي إحنا بدنا إياها مش نتيجة اللي هو بده إياها. مع الوقت ومع تطور الذكاء الاصطناعي اليوم وصلنا هاي المرحلة من الدقة إنه أنا بقدر أحكي له تصرف بطريقة معينة والأجوبة اللي لازم تعطيني إياها هي بإطار معين. فهي نسبة الأمان ارتفعت بطريقة كثيرة، ولكن هذا الشيء لا يخلو من المخاطر. لذلك في زي ما حكينا المحاذير اللي احنا بنحطها والإجراءات اللي احنا بنحطها علينا في حدوته، وفي كمان طبقة الشفافية والتحكم عند الأهل اللي عشان كمان هم يكونوا يعني على كافة على كامل كامل المراقبة والتحكم.
0: نتمنى لكم كل الخير، وبطبعة الحال الأطفال أيضا الاستمتاع والاستفادة من تطبيق من هذا النوع حدوتة. شكرا جزيلا مروان جبر، بالنجاح دائما.

0: شؤون صغيرة يغني كاظم الساهر. بعد الفاصل رح نحكي عن موضوع آخر. 85% من القاصرين في أستراليا استمروا في استخدام شبكات التواصل بالرغم من الحظر القانوني. هل يمكن للتكنولوجيا أن تتجاوز الرقابة والضبط وأصبحت غير قابلة للضبط؟ سنتحدث لخبير في هذا المجال بعد الإعلان.
1: قررت بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: رجعنا تبع بيت العيلة ونحكي عن مواقع التواصل والمراهقين. نذكر بأن أستراليا بدأت بتطبيق حظر شامل يعد الأول من نوعه، يمنع الأطفال دون سن 16 عام من إنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. وبدأ سريان القانون اللي يشمل تطبيقات مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك في ديسمبر عام 2025 العام الماضي، مع فرض غرامات تصل إلى 99 مليون دولار أسترالي على الشركات غير الممتثلة لهذا القانون. ولكن يعني هذا جميل، ولكن بحث جديد يكشف أن أكثر من 85% من القاصرين في أستراليا استمروا في استخدام شبكات التواصل حتى بالرغم من الحظر القانوني. والسؤال، هل يمكن للتكنولوجيا أن تتجاوز الرقابة والضبط؟ دعونا نرحب بالمختص في السايبر أمين أبو هيكل، تحياتنا.
1: مرحبا فيكم وبجميع المستمعين.
0: نحييك. فاجأك أمين يعني البحث أم أن يعني هذا متوقع كان؟
1: لا، هذا أمر ليس مفاجئ. يعني أي حظر رقمي بدون رقابة تقنية أو تربية رقمية اللي هي بتكون تربية حقيقية عند الأهل بتحول لا تحدي عند الأطفال. وطبعا إذا بنحكي على الأطفال بنحكي كمان على المراهقين. لا، يعني هذا إشي مش مفاجئ أنه بصير حظر رقمي بدون أي رقابة أو أي تربية أو أي تعامل بين الأهل والطفل أو المراهق لتوعيتهم للذكاء التقني وليش تم حظره بالأساس. لهيك الأولاد بيلجأوا لتحدي نفسهم وتحدي التقنية لكي يتجاوزوها. وإذا لاحظنا بالخبر كتير كمية كبيرة جدا من الأطفال والمراهقين اللي هن بحاولوا يستعملوا طرق ملتوية لحد يفوتوا على العالم اللي تم حظره.
0: تقنيا يعني أعتقد أمين بأنه الأمر يعني سهل نسبيا، خاصة يعني لمن يمتهنون مواقع التواصل وكل ما يتعلق بعالم التكنولوجيا في أجيال مثل 16 سنة.
1: نعم، هو الطفل إذا بنحكي على البنية التكنولوجية أو التقنية ممكن يتجاوزها بعدة أمور اللي هي عادية، ممكن أي طفل حتى يتعلمها على جوجل، إنه هو يسجل مثلا محل عمره يحطه 13 عام ممكن يحطه 20 عام، يعني ممكن يغير إنه هو فايت مثلا من بريده الإلكتروني إلى بريد إلكتروني الأبو أو الأم. هيك هو بتجاوز هاي الإمكانية اللي هي فيها حظر لمواقع معينة، وهذا خطر كبير أستاذ إيال. يعني إحنا بنتحدث عن مراهقين، نتحدث عن أطفال دون سن 13 عام اللي هن بتيح لإلهن مشاهدة أمور محظورة إن كان في أستراليا أو غيرها.
0: الآن يعني بطبيعة الحال ذكرت إنه الموضوع يعني هو تربية ومرافقة

0: ويعني من الممكن أنه يعني يجب بداية التعامل مع هذا ما قبل هذه الأجيال. ومع هذا أي خطوات تستطيع الشركات الكبرى القيام بها مثلا لتنفيذ قانون من هذا النوع؟ وذكرنا يعني هيك في المقدمة بأنه يعني هناك يعني القانون الأسترالي من الممكن يعني أن يكون هناك غرامات مالية، وأعتقد بأنه لا يطبق على أرض الواقع.
1: نعم، هو التطبيق بحد ذاته، كل تطبيق هو يغذي ما يطلبه المستخدم. إذا كان المستخدم بعمر قصير أو عمر قليل جدا وفات على مكان معين، التطبيق بيبلش يغذي بهذا المنتج أو هذه التقنية الرقمية اللي فيها المستخدم قاعد بحب هذا الأمر. إذا فات على فطبول مثلا، بيصير التطبيق نفسه يعطي فطبول، يعرض هذا الإشي ويغذي المستخدم بهذا النوع من المحتوى. ولكن التطبيقات فرضت غرامات على يعني القوانين فرضت غرامات على التطبيقات بهدف منع هذه الأمور اللي هي فيها عقاب للمستخدمين المراهقين أو الأطفال، هو بهدف إنه منعهم من فتح المحاور اللي هي لا تناسب جيلهم أو عمرهم. ولكن الغرامات اللي تم طرحها على التطبيقات هي غرامات بحال المستخدم كان صغير وتم عرض محتوى مثلا غير مناسب إله، ولكن ماذا عن الأطفال اللي هن بتجاوزوا هذا الحظر، بيقوموا باستعمال العمر تبعهن بدون تحقق رقمي فعلي مثلا عن طريق الكاميرا أو عن طريق باسبورت معين، لأنه الطفل ممكن يتجاوز هذا الحظر وهي التغذية اللي بتصير لعنده لأشياء سيئة.
0: الآن يعني دعنا نأخذ الأمور من جانب الأهل، ماذا بالإمكان القيام به تكنولوجيا يعني مثلا لتطبيق حظر من هذا النوع؟
1: اولا تكنولوجيا احنا بنرجح للاهل انهم بيستعملوا تطبيق المراقبه الابويه على الهواتف، ولكن تطبيق المراقبه الابويه على الهواتف هو يمنع حد معين من الخطر وليس كل الخطر. لكي تمنع الخطر عن ابنك انت لازم كاهل مش بس من ناحيه تكنولوجيه او تقنيه تفوت وتنصب على جهازه وتحمل تطبيقات المراقبه الابويه مثل فاميلي لينك أو غيرها، ولكن إذا أنت بدك تحد من الخطر بنسبة خطورة الموقف لابنك عشان تسهل الإشي عليه ويكون الإشي مش خطر لإله، لأنه أنا برجح أنه الولد لما بيصير عنده عصبية أو عزلة من لما بتأخذ الهاتف منه، أنت بتهون لازم تلاحظ أنه في إشارة اللي هي مش مناسبة لابنك، لازم أنت تنتبه لإلها وتوعي عليها. لازم الأهل يوعوا الأولاد لهذا الأمر. ومن ناحية تقنية، فوت على تطبيقات المراقبة الأبوية وحملها على جهاز ابنك وحط فيها عمره المناسب لكي يعرض له التطبيق المناسب ويحمله فقط بموافقتك، لأن أنا برجح إنه الأهل ممنوع يعطوا ولد لحد عمره 13 سنة جهاز مستقل مع إيميل مستقل ينزل شو بده ويشوف شو بده. إذا بنتحدث على اليوتيوب، وأغلب الأهل اللي عم بيسمعونا اليوم عند أولادهم في يوتيوب، واليوتيوب في إشي اسمه يوتيوب كيدز. هذا اليوتيوب انعمل للأطفال لعرض المحتوى المناسب لهم بدون دعايات،
0: وعادة الأطفال بيرفضوا هذا التطبيق بدون يعني تطبيق الكبار، ويعني هناك دائما يعني هذا النقاش.
1: نعم، الأولاد بيحبوا تطبيق الكبار لأنه بيعرض محتوى مغذي برضو للمستخدم، ولكن إذا أنت كأهل نصبت تطبيق مثل يوتيوب كيد، أنت هون تحكمت بسياسات التطبيق، ماذا يعرض لابنك. ممكن أنت تعرض له فقط أمور تعليمية، فقط أمور لحد جيل 10 سنين، وكل ولد، أنا بقولش إنه الولد تأخذ منه الهاتف وخلص، لا بالعكس، الهاتف ممكن يكون مفيد، ممكن يكون سلاح ذو حدين فيه خطر. انت اذا استعملت الهاتف صح ووعيت ابنك صح، انت بترشده باي وقت يستعمله، وانت يستعمله الاماكن اللي يستعمله فيها، وايش ينشر وايش يبعث ومع مين يتحدث، لانه الولد ممكن يصير عنده نوع من السهر الطويل وانخفاض بالدراسة والخوف المفاجئ اذا انت ما تحدثتش مع ابنك ووعيته على التقنية وعلى الهاتف. مش شرط انت كأهل تكون مختص في الحواسيب أو التقنية لحتى توعي ابنك، ممكن أنت ترشده بكلمات بسيطة تقول له أي إشي بيصير معك احكي لي، أي خطر، أي محتوى غير لائق أو غير مناسب انعرض على هاتفك احكي لي. أستاذ إيال، في منطقة ونقطة معينة لازم كل الأهل نسمعها، أغلب

0: اختيارية الستات اللي عندهن أحفاد الله يخليهن إياهم، هني بيستعملوا هواتفهن بيكونش عليها قيود. نعم. أنت لما بتنطي الهاتف لحفيدك بيكونش على الهاتف قيود، أنت هيك عرضت عليه خطر كبير جدا.
1: نعم. طب أمين، يعني هناك أيضا يعني دعنا نقول التعليمات أو يعني كل ما يتعلق بالهواتف الأولى أو يعني أجهزة لوحية عند إدخال الإيميل الخاص من أجل يعني وضع التطبيقات الأولية لهذا الجهاز، بالإمكان يعني تعريف الهاتف بأنه خاص بطفل دون مثلا سن 13، وهذا يعني يعطي الأهل دعنا نقول ليس فقط المراقبة وإنما أيضا موافقة عند تنزيل تطبيق معين. هل هذه الطريقة من الممكن أن تكون دعنا نقول ناجعة أكثر؟
0: نعم، هاي طريقة اللي هي يعني أهل بتعملوها تطبيقات الرقابة الأبوية، وهي طريقة ناجحة جدا لأن الأهل يمكنهم التحكم بأي تطبيق يحملون على هاتف الطفل وأي تطبيق يمنعون الطفل عنه. والولد يعني بيحتاج موافقة أهله لحتى يحمل هذا التطبيق حتى لو كان لعبي أو حتى لو كان
1: ولكن هذا يعني من المفروض أن نضعه في الإعدادات الأولى عمليا للهاتف، صحيح؟
0: نعم، عندما ننشئ البريد الإلكتروني في جوجل أو في آي كلاود هناك يعطينا قسم خاص، هل هذا البريد لك شخصيا أو بريد أعمال أو هذا بريد لطفلك. نعم. إذا حطيت بريد إلكتروني لطفلي يخبرك كم عمره، أي تاريخ خلق، ومعلومات إضافية، أي محتوى مناسب له تعرض في هذا القسم. هنالك سياسات واضحة وخصوصية واضحة في داخل الموقع الإلكتروني الذي تنشئه لابنك أو داخل البريد الإلكتروني الذي تنشئه لابنك، هنالك سياسة واضحة، هل يتم عرض الإعلانات، هل يتم حفظ الموقع، هل هنالك تحكم في الموقع، ويخبرك أيضا كأهل، أنت مش حاجة تكون مختص لحتى تحط تطبيق المراقبة الأبوية لابنك، لأنه تطبيق الجيميل لما تفوت على الجيميل وتحط أنه أنا بدي أعمل إنشاء بريد إلكتروني لابني بيجيني أنا هل هو لطفلي، بحط السياسات الاعتمادات والعمر، بيجيني الطريقة الصح، بقول لك فوت على الإعدادات، فوت على جوجل، نصب البريد الإلكتروني عند ابنك وهذا هو، إحنا بنكمل الباقي.
1: وعلى فكرة عندي يعني بلوغة عند بلوغة الطفل يعني مثلا جيل 13 عام يعني يرسل لك أيضا التطبيق رسالة إشعار بأنه يعني ووصل للجيل القانوني، وهل تريد الاستمرار يعني بنفس البريد الإلكتروني أم تسمح له يعني بالقيام بحساب خاص به؟
0: نعم، هنا يطرح خاصية التعديل، يخبرونك هل أنت تريد أن ابنك يعدل على البريد الإلكتروني، يغير موقعه مثلا، يطفئ الموقع أم لا، يحمل تطبيقات أخرى أم لا، يخبرك من السياسات التي يخبرونك بها، لأن طفلك مهم جدا. إذا أنت عامل بريد إلكتروني خاص بطفلك لازم أنت كاهل تكون متبع وراء الإشعارات اللي بتيجي مثلا بتطبيق فاميلي لينك. فاميلي لينك يتيح لك إدارة العائلة بأجمعها، أنت مش بحاجة لكل ولد يكون عندك تطبيق خاص فيه، أنت بتفوت على تطبيق واحد حتى على الآيفون أو على الأندرويد وانت بتتحكم بعائلتك جميعا. تقدر تعرف وين هني موجودين، اذا الهاتف ضاع تقدر ترنه، بتقدر تعمل مسح للهاتف، وحتى في امور جديدة اضيفت حصريا انك يمكنك فتح الجهاز من غير كود الجهاز، يعني اذا طفلك حاطط كود وانت ما بتعرفه انت يتيح لك استعمال كود خاص فيك لتدخل الى الجهاز فعليا. هذا امر. والامر الاخر تتبع الموقع تبعه، تتبع الاشعارات. انا لا اقول للاهل راقبوا اولادكم، انما اقول للاهل تحدثوا معهم بشكل دوري، لانه هذا الامر كثير مهم وممكن يعالج ويعني يعالج الخطر قبل حدوثه. احنا ما نستنى الخطر يجي لعنا مثل الابتزاز الالكتروني والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا. انما الاهل لازم يوعوا انه لازم اتحدث مع ابني وافوت اشارك هاي المعلومات مع العيلة، لانه العيلة كلها ممكن تكون مراقبة من قبل الاهل ومحدثة. يعني انا كابو عندي 4 اولاد قاعد بشغلي، بعرف ابني إذا نزل تطبيق وقديش قاعد وقت على التطبيق، وممكن أتحكم بوقت استعمال الهاتف. اليوم أنا بحدد له 2 ساعة في اليوم. جميل. بعد 2 ساعة التطبيق بيرسل لي إشعار إذا بدي أعطيه مهلة معينة إضافية أم أوقف عنه الجهاز. الجهاز يقفل بالكامل

0: يعني الأم والأبو بيقدروا يتحكموا بوقت استعمال الهاتف ووقت إدارة البيانات ووقت تحديد من يعمل على التطبيق الإعلانات والإشعارات وقبول أو رفض بشكل دوري ودائم.
1: أمين أبو هيكل، شكرا لكل المعلومات.
0: شكرا لكم ولجميع المستمعين.

0: نكمل بيت العيلة بالجزء الأخير.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90 شيكل، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: مسافرين مصيفين
8: بس مع مغارين،
7: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
8: السلام،
7: اليونان،
8: أجرم،
7: سينا،
8: فينا
7: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
9: عالشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
3: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. قبل ما نتابع نذكركم اليوم الكثير من نشاطات ومظاهرات في معظم أنحاء البلاد بمناسبة مرور 1000 يوم على 7 من أكتوبر تنظمها عائلة الضحايا والكثير من لجان وجمعيات، وعليه من يتابعنا على الطرقات انتبهوا لحركة السير، من المتوقع أن تكون هناك ازدحامات شديدة، وأيضا من الممكن أن تكون هناك إغلاقات لبعض الشوارع المركزية.

0: من ديسكات بالرقبة، وجع بالكتاف والإيدين.
1: حلو.
0: وشفت له دعاية بالفيسبوك أظن، وكان في
1: دعاية لازم تسمعه بالراديو، بالراديو دعاية
0: هاي إسا بالراديو طبعا.
1: هذا أنت قبل بتحكي قبل مظبوط.
0: أنا بإسا بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
0: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر، بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبي. كان عندي 3 ديسكات برقبتي وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوترابيست.
1: ما خليتش
0: محلات ودفعت كتير مصاري شراء يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
0: فطلبته وجابولياته واتصلوا فيه وعملوا لي علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا يعني.
1: واو.
0: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي
1: جاي خبال شاطره مبين ما هو أمير خبيه مترفت بشوت موت
2: بانتي شو إجيا دخل منتصر شو ميكي بيركوفيتش السخكان
1: نخون نخون
2: عشيتي أخذ ود أخذ
1: يفه ليات ليات أتتخيل لدبر جام مكمل محمد. نعم.
0: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو. زي كوسام زي مكسيم
0: حتى لو ما فيش عندي أوجاع يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
1: بتجنن يعني أنت اليوم ممليتس بجدول أنت بتنصح باستعمال المخشير.
0: كل واحد عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر وجع كتاف إيدين ركب إجرين اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. إذا هو مرشو زي كوسام زي بشوت مود زي مخشير كوسام جاي.
2: أنا تمد أمير عندك يولد لو كسم زي مدى
1: زي مدى زي لو كسم بشوت مود نخل
0: مدى أبل هو عسي كسم همدى عسي عسى كسم
1: إذا كيف. نعم محمد فضل.
0: واستعماله جدا جدا هين فيه 3 كبسات، كبسة مدورة من فوق بتطفيه بتشغله، كبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
0: وكبسة عن الجانب بتشغلها بتعصت عليها كبسة طويلة بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل بتحطه وين بجعل. أنا مثلا على الرقبة.
1: نعم.
0: بحطه على النحتين من هون تحت الدينين. على الشريان.
1: على الشريان نفسه بالضبط.
0: على الرقبة وبالنص من فوق. بالطول بالواقف وبرضه تحتيه اخرى مره وين بتلتقي الرقبه مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبه انا بقول لك اذا بيعمل هذول الـ4 محلات 5 محلات انا بقول لك انه وجعه بيطير.
1: ايه كيف بشوت مود يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو او هو عمر قلت ترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسم زي وزي مدى وعشان كان احكي محمد
0: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
1: شرفيا. وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
0: انا 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا وانت بتلتقي فيه وبتحكي بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
0: طبعا طبعا كثير والاحترام. حكيت عن الجهاز هذا
1: كل احترام بشوت مواد شيء أتامر زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم.
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عشان مش عم بيشتروا.
1: أز كخا كودم قلتوا ده محمد شكرا لك. جاي يش لانو مفتاح أدخلنا ندبر على مفتاح وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام.
2: نخل. أز ما أتامر. أنا بأمت شمعتي ات محمد إخو ممليت على المخشير ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי, מה קורה?
1: זאת השאלה,
2: אז
1: כן.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز ليس ساحة لعب.

0: للولايات المتحدة بل منطقة سيادية إيرانية، مشددا على أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالمرور عبر المسار الذي حددته طهران. وحذرت القيادة من أن أي مخالفة لبروتوكولات الملاحة الإيرانية في المضيق ستواجه برد فوري وحازم من القوات المسلحة، معتبرة أن استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة بأسرها. في السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء من قطر وباكستان أنهوا لقاءات منفصلة في الدوحة مع وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني، وأحرزوا تقدما إيجابيا في القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وأضاف الأنصاري أن الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة مقبلة في أقرب وقت بعد انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي. محليا، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 3 شبان من الطيب وباقة الغربية بتهمة مساعدة منفذ عمليات إطلاق النار في منطقة الشارون عمر ياسين قبل تنفيذ الهجوم. وبحسب لائحة الاتهام، وفر 2 منهم السلاح وساهما في شرائه، فيما نقل 3 المنفذ وهو على علم بنيته تنفيذ العملية دون إبلاغ السلطات. صباح اليوم، تظاهر العشرات عند مفترق كركور على شارع 65 تزامنا مع مرور 1000 يوم على هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر، احتجاجا على أداء الحكومة في إدارة تداعيات الهجوم. ورفع المحتجون لافتة اتهموا فيها الحكومة بالإهمال والتستر والفشل، فيما أغلق آخرون المفترق ورفعوا الأعلام الصفراء. في الوقت نفسه، حاول متظاهرون إغلاق مداخل الكنيست، كما نظمت وقفات احتجاجية أخرى.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 29، الجليل الأعلى أيضا 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 29، يافا وتلأبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في ملفين محليين يرتبطان أيضا بساحة القضاء ولوائح الاتهام، وكذلك البيان الذي صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام بالنسبة للعملية التي كانت في منطقة الطيب كوخاف يائير في 7 الماضي، حيث نفذ الشاب عمر ياسين عملية على خلفية قومية، هكذا دعت الأجهزة الأمنية الشرطة وجهاز الأمن العام، وإطلاق نار في بعض المواقع من بين سوري إسحاق وكوخاف يائير، أدى هذا إلى مقتل مواطن إسرائيلي، وفي المقابل تم إطلاق النار على هذا الشاب وقتله، ولكن بعد ذلك نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات. واليوم تم الإعلان عن تقديم لوائح اتهام بحق 3 شباب من الطيب ومن باقة الغرب.

0: الغربية. المحامي علاء تلاوي يجب أن يكون معنا الآن على الخط الهاتفي. أستاذ علاء هل تسمعني؟ أستاذ علاء هل تسمعني؟ تحياتي.
1: يا هلا هلا
0: أخي. إذن أنت تتابع الملف وأعتقد اطلعت على ما ورد في البيانات، ماذا يمكن أن تقول في ردك على لائحة الاتهام؟
1: ترويجات الشرطة كاذبة من الأساس. يعني اللي صار اليوم بس بفرجي قديش الشرطة بتدعي وبتروج كإعاد اللي لا أساس لها من الصحة. يعني الإعلان اللي أعلنوه كان الصبح، بعد نص ساعة تقدمت لائحة الاتهام. لائحة الاتهام واضحة للثلاث شبان اللي موجودين في لائحة الاتهام، فيش إلهم ولا أي علاقة لا بالعملية. كان إلهم علاقة بمنفذ العملية أي نعم، ولكن بأشياء اللي لا تمت ولا تربط العملية نفسها أو يوم العملية بأي صلة. فكل رواية الشرطة كانت من الأساس كاذبة. ولو الشرطة انتظرت نص ساعة مشان تشوف لائحة الاتهام كان الاشي واضح انه اعلان من هالشكل ما كان لازم يضبط.
0: يعني انا استاذ علاء فقط يعني للنزاهة الصحفية اقرأ هذه الفقرة تحديدا، وتدعي السلطات في بيانها ان اثنين من المشتبهين كانا على علم مسبق بنية المنفذ عمر ياسين من مدينة الطيب تنفيذ الهجوم ولم يبلغا، فيما تتهم النيابة المشتبه الثالث بتزويده ببندقية محلية الصنع من نوع كارلوس استخدمت في تنفيذ العملية. يعني هذا واضح في بيانهم.
1: اوكي، البيان كاذب جدا. لائحة الاتهام اللي تقدمت اليوم كما ادعينا من اول يوم قلنا فيش صلة للشباب بالعملية. لائحة الاتهام ضمت ثلاث تهم. تهم تجارة سلاح عادي، اللي هي حتى بيقولوش انه السلاح اللي اشتراه عمر منفذ العملية هو السلاح اللي فيه انعملت العملية. هاي اول اشي. اثنين، لائحة الاتهام بيكون على سلاح ثاني مسوق من نوع كلاشينكوف اللي هو لا يبط العملية باي صلة. والاتهام الثالث كان لشاب واحد مش لاثنين بتهمة منعات بيشع اللي هي لا تمط العملية. يعني ولا واحد من الشباب كان يعرف انه عمر
0: ولكن امنعات بيشع منع تنفيذ جريمة على. اذا عن ماذا يتحدثون
1: انه عمر احكى لواحد من الشباب مش لاثنين انه بده يعمل عملية واقترح عليه يشترك معه، وهذا الشاب رفض تام. نقطة من هون، نقطة اقترح عليه ورفض رفض تام. من هون لا كان في تحديد لا لمكان لا لزمان لا لحيثيات. يعني زي ما اجي اقول لك دعم العملية اقول لك جاكي حل عني وخلصنا، غيره ما فيش ولا اي اشي. فترويجات الشرطة كاذبة كذب رهيب.
0: طيب السؤال، ماذا ورد في لائحة الاتهام؟ يعني هنالك فجوة كبيرة بين ما نشر في البيان من قبل الشرطة وجهاز الامن العام وبين ما ورد في لائحة الاتهام.
1: أكيد.
0: وماذا ستكون الخطوة القادمة؟ أولا طبعا في هكذا تهم وهي تعرف بأنها تهم جنائية أم أمنية الآن بالنسبة للمحكمة؟
1: وهنالك حتى الحاكم اليوم بعث طلب لدائرة السجون، مصلحة السجون، إنها تغير نوعية الاعتقال من أمني لجنائي. يعني اللي إيش بنقوله شنو يسيفوق.
0: وهنالك طلب للاعتقال حتى نأتي الإجراءات، ستطالب بإطلاق سراحهم في مرحلة ما أم إلى أين تذهب؟
1: ولكن جاكي إحنا بنحكي يعني في لائحة اتهام، في تهم اللي بتتعلق بالسلاح، تهم عادية يعني اللي بعد بحث الملف إن شاء الله راح نطلب الإفراج عنهم وربنا كبير إن شاء الله.
0: وإذن المخالفات بالأساس هي جنائية لا ترتبط بالبعد الأمني، والاعتقال كان مباشرة في يوم العملية أستاذ علاء أم متى كان الاعتقال؟
1: لا كان الاعتقال، في ناس اعتقلوا بيوم العملية وفي قسم مرحلة أكثر متأخرة.
0: نعم، وهم يعني فقط الثلاثة لأنه كان في اعتقال في حينه لأفراد عائلي وغيره عمليا.
1: لا كله تحرر. كل اللي بنته الشرطة من الأساس، في له مساعد وفي في كمان واحد هارب، كل هاي الأمور

0: أحد الاتهام من مخالفات بصلبها الجنائية، وبين بيان الشرطة وجهاز الأمن العام الذي ربط بينهم وبين عملية إطلاق النار التي كانت الشهر الماضي في منطقة تسوريغال وكوخاف يائير من قبل شاب من مدينة الطيب. كنا قد تابعنا في حين هذا الحدث، وتم الإعلان في حين عن عملية على خلفية قومية، ولكن كما استمعنا على الأقل موقف الدفاع هنالك فجوة كبيرة بينما ورد في بيان الشرطة وجهاز الأمن العام وبينما قدم إلى المحكمة من تفاصيل وبينات وكذلك لائحة الاتهام. نحن طبعا سنواكب هذا الملف في حال كان هنالك أي مستجدات، سنوافيكم بالتفاصيل. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من جول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: الشمس دائما.
9: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
10: لا نفدال.
11: سلام، معك أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
10: ما صرت شارح 100 مرة.
12: الشمس، من حط النقط على الحروف.
13: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
11: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
12: الشمس، من حط النقط على الحروف.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، والآن إلى قضية أخرى. نواصل في برنامج الظهيرة. حتى الآن كنا في قضية طبعا ترتبط بلوائح اتهام ضد ثلاثة شبان من الطيبي وباقة الغربية، وترتبط هذه القضية بما كان في العملية، عملية إطلاق النار في الشهر الماضي. الآن إلى قضية أخرى أثارت أيضا عناوين هذا الصباح وبيان صدر عن النيابة العامة، حيث قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام ضد مدير

إذن كانت هذه المحامية عدي لينغشتين وهي تدافع عن المدير المتهم واستنادا للائحة الاتهام التي قدمت بحق محمد كبوب من يافا مدير مدرسة. وهنالك طبعا عدة روايات من يرفض هذا, وهي قالت بشكل واضح أن موكلها ينفي ما نسب إليه من مخالفات وتهم وبشكل قاطع, وتعتبر أن هنالك من حاول تلفيق التهم لموكلها وترفض هذه التهم جملة وتفصيلا. وتقول هنالك من دفع لتوجيه عدد من المشتكين إلى الشرطة لتقديم شكوى ضد المدير, وهو شخصية معروفة في مدينة يافا, واستمعنا إلى روايتها. إذن هذه التفاصيل في ملفين, الأول يرتبط بمخالفات قالت الأجهزة الأمنية إنها أمنية, ولكن المحامي يرفض هذه الرواية بشكل قاطع. وكنا الآن مع هذه القضية الحساسة المرتبطة بمدير مدرسة في يافا, وقدمت بحقه لائحة اتهام فيها مخالفات جنسية, وهو ينفي هذه التهم باسم محاميته بشكل كامل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميل هاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج, هذه تحياتي لكم. جاكي خوري في تمام الثانية نشرة الأخبار مع الزميلة زهرة سعيد. تحياتي لكم, إلى اللقاء.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
6: بتكون مرتب وبسعر رخيص، بس أمكور.
7: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
8: الشمس دائما.
9: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
10: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
11: الشمس، من حط النقط على الحروف.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף, בסוף התוכנית, ומי,
1: נכון.
0: ומי מקבל עוד מכשיר לזר. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על, על המושרקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
0: יאללה, חברי, כוכבית. יעין עלי, כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية, גיא, תודה רבה, גיא. תודה רבה, מוחמד. יעתיק.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن اتفاقيات صيانة وغيرها شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز اتصلوا نجمة 3247 مش بس حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15.90 كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9.90 شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7.90 ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة الواحد ب 17.90 قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39.90 فقط الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة مجموعة المشهداوي
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل نعم نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة دورة نظرية دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل في دان نبدأ بالإجر اليمين لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد خاضع للأنظمة
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك الأخطاء والمشاكل آوت بلانكس إن بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX المستقبل بين يديك
6: الشمس دائما
7: يا يا أبو الحروف شفت صابو بندل بندل
8: طبعا شفت صح ركلة جزاء معك حق
6: الشمس منحط النقط على الحروف
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث
11: رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين مجمع التصميم والأثاث في الشمال 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد ريديزاين شارع حيفا 44 كريات آتا نحن بانتظاركم

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نفت المحامية عادي رينغشتاين الموكلة بالدفاع عن مدير المدرسة محمد كبوب من يافا جميع التهم والمخالفات الواردة في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه اليوم، مؤكدة أن موكلها لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه. وفي حديث لإذاعة الشمس قالت المحامية إن كبوب يتعرض لحملة تشويه ممنهجة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى وقائع صحيحة، كما ادعت أن جهات مختلفة مارست ضغوطا على عدد من المشتكين من أجل تقديم شكاوى ضده لدى الشرطة. وجاءت تصريحات المحامية ردا على إعلان النيابة العامة الذي

0: أفاد بتقديم لائحة اتهام بحق كبوب تتضمن مخالفات جنسية مزعومة بحق عدد من أفراد الطاقم التعليمي إلى جانب 4 طلاب. قدمت النيابة العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في اللد لوائح اتهام بحق 3 شبان تتهمهم بتقديم المساعدة للشاب عمر منذر ياسين من مدينة الطيبة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران الماضي في مناطق كوخاف يائير وتسوري إسحاق والسلعيت، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد فرقة التأهب المحلية وإصابة عدد من الأشخاص. في المقابل رفض المحامي على تلاوي الموكل بالدفاع عن أحد المتهمين في حديث لإذاعة الشمس وصف المخالفات المنسوبة إلى موكله بأنها مخالفات أمنية، وقال إن هناك فجوة كبيرة بين ما ورد في بيان الشرطة والشباك وبين ما تتضمنه لائحة الاتهام، موضحا أن النيابة نسبت إلى موكله وإلى المتهمين الآخرين مخالفات جنائية تتعلق بحيازة السلاح وعدم منع وقوع الجريمة وليس مخالفات أمنية. وأضاف تلاوي أن هيئة الدفاع تنفي جميع التهم المنسوبة إلى موكليه وترفض بشكل قاطع أي ادعاء بوجود دفاع دافع أو توجه قومي أو أمني في القضية، كما أشار إلى أن المحكمة اقتنعت بهذا الموقف وقررت إلزام مصلحة السجون بنقل المتهمين 3 من الأقسام الأمنية إلى الأقسام الجنائية إلى حين استكمال الإجراءات القضائية. وقع لبنان وسوريا اليوم اتفاقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في الملفات الاقتصادية والأمنية. والتقى الشيباني بالرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف إسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما أكد الجانبان أن اللجنة الجديدة ستشكل إطارا لتطوير العلاقات الثنائية. كما وصف الشيباني اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بأنه شأن لبناني، مجددا رفض دمشق للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حار نسبيا في المناطق الجبلية والمتوسطة بينما يكون حارا في المناطق الساحلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مش بس حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90. شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17.90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط. الحملة حتى 5/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام.

0: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
1: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره، باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
3: أمكور أمكور أمكور.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
7: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجد كروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائما.
9: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
10: لا نفدال.
11: سلام، معكو أبو الحروف يا خروق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
10: مصر تشارح 100 مرة.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.

بنمس عليكم الحقيقة. السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين وهلي.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، إليكم التفاصيل. نفت المحامية عادي رينغشتاين الموكلة بالدفاع عن مدير المدرسة محمد كبوب من يافا جميع التهم والمخالفات الواردة في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه اليوم، مؤكدة أن موكلها لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه. وفي حديث لإذاعة الشمس قالت المحامية إن كبوب يتعرض لحملة تشويه ممنهجة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى وقائع صحيحة، كما ادعت أن جهات مختلفة مارست ضغوطا على عدد من المشتكين من أجل تقديم شكاوى ضده لدى الشرطة. وجاءت تصريحات المحامية ردا على إعلان النيابة العامة الذي أفاد بتقديم لائحة اتهام بحق كبوب تتضمن مخالفات جنسية مزعومة بحق عدد من أفراد الطاقم التعليمي إلى جانب 4 طلاب. قدمت النيابة العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في الليد لوائح اتهام بحق 3 شبان تتهمهم بتقديم المساعدة للشاب عمر منذر ياسين من مدينة الطيبة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران الماضي في مناطق كوخاف يائير وتسوري إسحاق والسلعيت، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد فرقة التأهب المحلية وإصابة عدد من الأشخاص. في المقابل رفض

0: محامي علاء تلاوي الموكل بدفاعي عن أحد المتهمين في حديث لإذاعة الشمس وصف المخالفات المنسوبة إلى موكله بأنها مخالفات أمنية، وقال إن هناك فجوة كبيرة بين ما ورد في بيان الشرطة والشباك وبين ما تتضمنه لائحة الاتهام، موضحا أن النيابة نسبت إلى موكله وإلى المتهمين الآخرين مخالفات جنائية تتعلق بحيازة السلاح وعدم منع وقوع الجريمة وليس مخالفات أمنية. وأضاف تلاوي أن هيئة الدفاع تنفي جميع التهم المنسوبة إلى موكليه وترفض بشكل قاطع أي ادعاء بوجود دفاع دافع أو توجه قومي أو أمني في القضية، كما أشار إلى أن المحكمة اقتنعت بهذا الموقف وقررت إلزام مصلحة السجون بنقل المتهمين الثلاثة من الأقسام الأمنية إلى الأقسام الجنائية إلى حين استكمال الإجراءات القضائية. وقع لبنان وسوريا اليوم اتفاقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في الملفات الاقتصادية والأمنية. والتقى الشيباني بالرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف إسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما أكد الجانبان أن اللجنة الجديدة ستشكل إطارا لتطوير العلاقات الثنائية. كما وصف الشيباني اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بأنه شأن لبناني، مجددا رفض دمشق للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أي تغير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حار نسبيا في المناطق الجبلية والمتوسطة بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
1: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
7: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد، فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
8: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائماً.
10: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
11: لا نفدال.
12: سلام، معك أبو الحروف يا أخي. روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
11: ما صرت شارح 100 مرة.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.

عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب.

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر، الواحد ب19.90 شيكل. أرز ياسمين شقحة 5 كيلو، الواحد ب24.90 شيكل. رباعية تونة ويليجر 440 جرام، الوحدة ب13.90 شيكل. بافلا XL بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام، الواحد ب17.90 شيكل. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل، الوحدة ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: يا يا ابو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
4: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
2: الشمس من حط النقط على الحروف.
5: عرقي وريشة بعد شوي.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

تمام الرابعة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام أن قوات الأمن ووحدات خاصة تواصل في عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه به، يعتقد أنه نفذ عملية إطلاق نار في شفعمر الليلة الماضية. ودعت الشرطة الجمهور إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في العثور عليه، مشيرة إلى أن المشتبه به قد يكون مسلح، دون الدخول بتفاصيل إضافية حول ما حدث. نفت المحامي عدي رينشتين الموكل بالدفاع عن مدير المدرسة في يافا محمد كبوب جميع التهم الواردة في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه اليوم، مؤكدة أن موكلها لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه. وقالت في حديث لإذاعة الشمس أن كبوب يتعرض لحملة تشويه ممنهجة، وأن جهات مختلفة مارست ضغوطا على عدد من المشتكين لتقديم شكاوى ضده. وجاءت تصريحاتها ردا على إعلان النيابة العامة تقديم لائحة اتهام تتضمن مخالفات جنسية مزعومة بحق عدد من أفراد الطاقم التعليمي وأربعة طلاب. ونبقى في المسار القضائي، حيث قدمت النيابة العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في اللد لوائح اتهام بحق ثلاثة شبان تتهمهم بتقديم المساعدة للشاب عمر ياسين من مدينة الطيبة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران الماضي في مناطق كوخافيير وتسوري إضحاك وسلعيت. وبحسب بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام، فإن لوائح الاتهام تتهم شابين من سكان الطيبة بعدم منع تنفيذ العملية رغم علمهما المسبق بنية المنفذ، فيما تتهم شابة من باقة الغربية بتزويد المنفذ بسلاح استخدم في تنفيذ العملية. وفي المقابل قال المحامي علاء تلاوي الموكل بالدفاع عن أحد المتهمين في حديث لإذاعة الشمس إن لائحة الاتهام تتضمن مخالفات جنائية وليست أمنية، نافيا جميع التهم المنسوبة إلى موكله، ومشيرا إلى أن المحكمة قررت نقل المتهمين من الأقسام الأمنية إلى الأقسام الجنائية إلى حين استكمال الإجراءات القضائية. إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أصيب عدد من الأشخاص جراء

0: انفجار وقع داخل مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع عدد من الجرحى، فيما فرضت قوات الأمن طوقا على المكان وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار دون أن تتضح الدوافع والأسباب حتى الآن. وقع لبنان وسوريا اليوم اتفاقا لتشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارة وزير الخارجية أسهمت في تبديد مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية سورية للتدخل في شؤون البلاد، مشددا على أن الاتفاق لطري يحفظ الحقوق والثوابت اللبنانية. فيما قال وزير الخارجية السوري إن دمشق منفتحة على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية والعالية والمتوسطة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للتعويض.

يلا حلقة جديدة، يوم جديد، بشهر جديد. الثاني من تموز 2026. من مدة صلني بفكر هيك، يعني إذا بنفتح إنستغرام منلاقي واحد بيجي بيحكي لك السكر مش مشكلة، إذا بنفتح تيك توك بتلاقي واحد بيحكي لك اقطعوا السكر، وحتى إذا نرجع لفيسبوك حدا بنصحك بالصيام المتقطع، وعلى يوتيوب حدا بوصل لك إنه الصيام المتقطع أكبر غلط. فجماعة كل يوم نظام غذاء جديد، كل يوم مكمل غذاء جديد، كل يوم السر الجديد للصحة، وكل يوم ما في حدا بيحكي لك هاي الطريقة اللي غيرت حياتي. إنه صارت السوشيال ميديا مليانة أطباء، أخصائي تغذية، مدربين رياضة، وصناع محتوى، مشاهير، وكل واحد عنده رأي، كل واحد واثق إنه معه الحقيقة، والناس ضاعت. نشوف واحد طالل علينا هيك بوكل خبز، يعني ضايعين بين حبة كاملة وبين بلا جلوتين، واحد بيطلع لنا بوك الفواكه، وحدا بيخاف من الحليب، وفي اللي مع الحليب وضد الفواكه أو مع الفواكه، وبيجوا بيحكوا لك البيض أفضل أكل بالعالم، وفي اللي بنفوها، وبين كل هالمعلومات بتصير تسأل حالك مين الصح ومين الغلط. جد بالفترة الأخيرة شفنا كمان كيف أسماء لأطباء وصناع محتوى بمجال الصحة والتغذية بتتصدر مواقع التواصل، وصارت نصائح توصل لملايين الناس خلال ساعات أو حتى دقائق يمكن. بس السؤال، هل كل نصيحة بتناسب أو بتتناسب حتى مع كل إنسان؟ وهذا سؤال مهم الجاي. وهل كل تجربة شخصية ممكن تتحول

لوصفي للجميع. ولا كل جسم قصة مختلفة وكل إنسان احتياجاته مختلفة. اليوم الطب بيقول إنه ما في نظام غذائي واحد بتناسب أو بناسب كل الناس. العمر بيفرق، الأمراض المزمنة بتفرق، الأدوية بتفرق، النشاط البدني بيفرق، وحتى نمط الحياة بيفرق. ومع هيك كل يوم نشوف آلاف الناس بتجرب لأنه شخص على السوشيال ميديا حكى إنه هاي الطريقة هي الحل. فببساطة اليوم بدنا نسمعكم، نسمع آرائكم، قصصكم، رأيكم بالأساس لما بتعلق الموضوع بصحتكم. مين بتصدقوا لما بتعلق الموضوع بصحتكم الخاصة؟ مين بتصدقوا؟ الطبيب، أخصائي التغذية، تجربة شخص قريب، ولا السوشيال ميديا؟ اتصالاتكم على 0460 10 101. رأيكم مهم مثل دايماً، وأيضا مثل دايما فيش هون حدا ع رأيه ريشي.

0: يعبر. فيش حدا هون على رأي ريشة.
1: يعني الصحة يمكن تكون أغلى إشي منملكه، مش عارف إذا يمكن، هو على الأغلب. عشان هيك أي قرار منوخده فيه لازم يكون مبني على ثقة، لكن بزمن كل شخص معه كاميرا وكل شخص عنده ألاف أو ملايين المتابعين، صار السؤال مش بس شو عم نوكل، السؤال مين أو لمين نعطي ثقتنا؟ وهل صرنا نخلط بين الشهرة والخبرة؟ وبين التجربة الشخصية والنصيحة الطبية؟ اليوم بدنا نسمعكم ونسمع آرائكم وأصواتكم على 04-60-10-101. وسؤالنا الأساسي لهذا اليوم من عرأي ريشي، لما يتعلق الموضوع بصحتك، لما الموضوع بتعلق بصحتك، لمين بتلجأوا؟ مين بتصدقوا في الأساس؟ نستقبل اتصال أول. مرحبا، لمن؟
2: مرحبا.
1: يا هلا يا هلا، مين معنا؟
2: شو أخبارك؟
1: يعني عم نحاول نكون تمام، أخبارك أنت؟
2: إن شاء الله بضلك تمام. معك يا سليمان من كارثة المشكلة والمواصل.
1: هلا صديقي، شو أخبارك؟
2: حبيب قلبي الله يخليك.
1: سمعت السؤال الأساسي؟
2: لا يزعل من إقامة لما هذا المصري الدكتور.
1: نعم، تحكي على نظام الطيبات أنت.
2: نظام الطيبات هو ليش فتحين البرنامج أنت بس عكس كاس، يعني كأنه إحنا جايين نشارك نظام الطيبات مشان نكون فاهمين على بعضنا البعض. إذا نطلع عليه مليح مليح مليح مليح مليح مناسب لكل جسم بني آدم، وأنا واحد من الناس اللي جربته. اليوم الطبيب شو بده؟ أما أنا بقول لك شو، إذا أنا عندي مزرعة دجاج ومزرعة بقر ومزرعة ربن متأسف، مزرعة دجاج ومزرعة بيض ودواجن، أنا بقول للزلمة هذا بعمل دعاية دير بالك لأنه بده يخرب بيتي. ولكن للناس الفقراء اللي زي حالاتنا إحنا، إذا بتطلع على الغذاء تاعه وشو بحكي وبيجيب من القرآن وبيجيب أحاديث وبيجيب كذا وبيصيغ الحقيقة، مناسب لكل بني آدم، مناسب بشكل. أنا بحكي لك عن حالي. والله والله والله زدت الأنسولين، والله
1: زدت الأنسولين لأنه عندك
2: عندي سكري. زدت تبعت الخبز اللي بيض اللي بتاكلش، تبعت الخبز الأسود بطلع مش خبز الدكان، وستشت الشعير واطحن واساوي واضبط واعمل لحالي، لانه اليوم التجارة اكثر اشي تجارة، الناس تجارة تجارة تجارة تجارة.
1: انت بالبداية حكيت انه احنا ليش عاملين البرنامج كأنه عكس عكس. اسا انا سمعتك وسكتت، لكن الحلقة شو يلا هنا اعوذ بالله، هنا فيش سجال، هنا ما فيش مناظرة، بس انه بدي اوضح لك هو البرنامج هو الحلقة هاي هو بجد فعلا. هل صرنا نخلط بين الشهرة والخبرة؟ ولما بتعلق الموضوع بصحتنا مين منصدق؟ احنا مش جايين نحكي على نظام الطيبات ولا على الطبيب العوضي الله يرحمه، احنا بنحكي عن جد هذا السؤال بشكل واضح. اما انت ادخلته بشكل مباشر او غير مباشر، مقبول. لا لا لا، هو مقبول وصحيح، لانه هذا احد الانظمه من كجمع نظام للتغذيه، هو موجود قائم بهالكوكب، فهو

0: وهي والله صدقا وامانه الحقيقه.
1: يلا ست لنا
0: اياها. يلا على السريع بنتجادل بالليل انا وجوز اختي بيشتغل صفوري عنده تايلانديه وكل صلب تايلاندي 7 سنين عندي 7 سنين بس باكل رز اسمع شوي صغير والله ما بزيد كلمه عليك امبارح صار الحديث قال لي 7 سنين باكل رز بتعرف ولا مره قال لي اليوم مريض ودي اروح على الدكتور والله بقول لك حلفت بالله كان يصلي 7 سنين بوكر رز بس رز مره بدي اعمل قال انا ايه قال بدي اعمل يعني ايش يعني هيك اعمل لنا الفرقه اللي عندي لحمه ودجاج قاموا يعني ازيك وما انبسطوش شيء شيء قالوا ما فيش حاجه لهذا الشيء ما احنا خلص انه 7 سنين بوكر بس رز ولا سادة مره
1: عمل عزيزي رايك مهم ومسموع نشوف طيب نشوف اللي بعارضك ولا بيوافقك كمان
0: حبيبي يلا
1: الله يخليك
0: بدي احكي كلمه لاهلي مشهد الله يخليهن ويطول اعمارهم ويخلي ربي الشمس شوي شوي ان شاء الله شوي شوي,
1: شوي
0: ديروا بالكم حالكم يا جماعه الخير ديروا بالكم حالكم
1: هلا عزيزي ورسالتك منا لكل البلدان وقرانا ومدننا
0: الله يخليك
1: مع السلامه الاتصال القادم مرحبا لمن
2: السلام عليكم
1: وعليكم ما ذكرتم والله يزيدك من نعيم وهنا
2: بدي احيد عن الموضوع تبعكم كبير يعني بمت سامحني يعني
1: تفضل هات نشوف
2: هذا شو من الصبحيات والله وانا بخالي وانا بستنى بهاي اللحظه عشان بدي اطلب فيك واحكي فيها انتظار انه عشان اليوم طلع موضوع ثاني بس انا كان المفروض انه احكي عن هذا الشيء
1: سريعا باذنك وممكن اوجهك وممكن حتى الموضوع انت تثير الفضول اللي نطرحه الاسبوع القادم فكل سمع تفضل
2: لا ما هو هذا الموضوع اللي احنا عايشينه خالي اللي قاعد بيصير الوضع نحن قد اللي قاعد بيصير ايش مبالغ فيه خالي
1: نعم احنا صرنا شوف بواجبنا احنا بشكل يومي في الاذاعه بنطرح هذا الموضوع من كذا باب ومن كذا زاويه وخصوصا في هذا البرنامج سمعنا كثير اراء مستمعات ومستمعين وطرحنا هذا الموضوع لكن هذا ما بيقول انه هو بقمه الاهميه فمعنى مع حضرتك دقيقة واحدة سمعنا رسالتك
2: بعرفش أنا بتأمل من الجميع أن يسمع الكلمة هاي بتأمل جميع للسلام والأمن والأمان لكل وسطنا العربي لكل أمتنا طبعا هاي بلادنا شك والله يا خالي بس كمان بطلب منك أنت كمان تظن يا أخي انظروا على الشارع
1: نعم
2: اسمع شو بيحكي الشارع يا عمي احكي وتو مواضيع فوت على ياقط الناطر فوت على النصري فوت على سخنين فوت على الرابط
1: انت هيك طلع انت اسمعني اول اشي احنا التغطية دائما عندنا مستمرة وعم نكون بكل القرى والبلدان ونتناول من الصغيرة للكبيرة لكن انت شو اللي دفعك خلاك تحكي هذا الحكي بهاي الحرقة شو اللي صاير معك
2: اللي انا شخصيا لا بس مع الشعب تبعك عم بيصير يا عمي
1: امبارح
2: واحد واللي قبله اثنين واللي قبله ثلاثه واللي قبله اربعه هون متزوج هون واحد يعني بطل في امان صرت تطلع من الضام ما ترجعش على الدار
1: صح
2: يعني صار ايش مبالغ فيه لازم تلاقي لنا شيء يوميا بنعد ارقام 131 132 135 137 يا عمي لو انت بدنا نعد ارقام احنا
1: فش
2: نعد ارقام
1: فش غبر على اللي انت عم تتفضل فيه واللي عم تحكيه وبضم صوتي لصوتك
2: يعني طبعا عن حركه بحكي لك يعني سامحني انا بحكي لك عن حركه يا خالد
1: لا يا رجل شو اسامحك بالعكس ما الحال واحد الحال واحد
2: بتأمل خير للجميع إن شاء الله
1: الله يخليك الله يخليك تسلم
2: الله
1: خليك على السمع ومهم رسالتك شكرا لإلك
2: أنا دائما أسمعك وخير
1: مع السلامة سلامات اتصال سريع قبل الإعلانات مرحبا لمن أنت على الهواء أنت بالسيارة وعلى الهواء يا هلا أنت على الهواء تفضلي وعم أهلك
3: شعرتك أني بالسيارة
1: لأنه مسموع الخلفية
3: كيف حالك دولاب
1: تمام التمام مين معنا
3: أنا سيما من النوتي إحنا كنت عم تحكي أنت عن إخبزيم وهي الشغلات
1: عن كمان مرة متأسف ما سمعتش عن؟
3: عم تحكي عن نظام الأكل
1: صحيح
3: عن اللاز يعني عن
1: السؤال السؤال السؤال
3: نظام الطيبات أكيد بقى عنه نظام الطيبات
1: من شوي كنا نحكي أنا والمستمع الأول أو اللي فتح فيه حكينا عن الدكتور الله يرحمه ضياء العوضي وذكر نظام الطيبات لكن هو وحكيت له هناك أنه هذا الحلقة مش عن نظام الطيبات لكن نظام الطيبات هو ضمن الأنظمة اللي مطروحة فسؤالنا الأساسي هو لما بتعلق الموضوع بصحتنا إحنا مين منصدق؟ هذا هو
3: أكيد السؤال. الدكتور أكيد الدكتور أساساً هو هذا الغلط وهذا هو السبب تدهور صحة البني آدم أنه بيسمع لحدا هو فاهم ربنا
1: والحافظه فبتتدهور صحته اكثر تعرفي كم من شخص انا قابلت بشكل شخصي اللي وطبعا بدون اي مس باي تقذيف حتى على الاطباء يعني مشكورين على كل المجهود اللي بيقوموا فيه لكن من كم من شخص انا سمعت انه الدكتور او الطبيبه ما ساعدوني ولما اتبعوا انظمه تانية تساعدوا عليه أو ساعدوا أنفسهن أكثر مش مهم شو كان المصدر وفي عندي فئة تانية اللي قالوا لا 100% بالعكس 180 درجة إنه أنا بس لما بمشي مع الطبيب الخاص فيي المتابع هيك أنا صرت سليم أكتر بتوجيهات الطبيب.

0: وبطلت أمشي على الأنظمة اللي هي من جداتنا، الوصفات من الجدات تعال نسميها هيك. هاي جبنا الأبيض للأسود الحامض للحلو، طبعا في ما بينهما كتير كتير كتير ورح نذكرهن خلال الحلقة طبعا.
1: انت حكيت اشي مهم، انه الناس بتتبع اكثر السوشيال ميديا، اليوتيوب، الفيس، الانستا، يعني الناس صارت اذا واحد مشهور عمل هيك بدنا نعمل زيه، استعمل انت عمل لانه مجرد انه مشهور استعمل هاي الطريقة بدي استعملها، هن هيك ماشيين اصلا الناس اليوم، هذا الاشي اسه دارج كتير.
0: صح، مش من عبث عشان هيك بطرح حلقة اليوم، لانه اخر سنة بتحديدا آخر سنة عم بلاحظ هاي الظاهرة عم بتكون كل الموجودين على عبر وسائل التواصل، وآخر 3 أشهر بشكل خاص عم بيكون بكثافة مكثفة، فهو مش من عبث.
1: أنا بتعرف أني أنا متضايقة من شغلي كمان، أنه لدرجة إذا حدا عنده عيسك عنده شغل بده يعمل شغل صار مضطر أنه يشوف حدا مشهور يعمل له برسومت عشان إيه، عشان يشتغل.
0: فتحت باب جديد أنت، لكن جدا مهم. وقال يعني هيك عم بيكون
1: الباب نفسه أنه إذا المشهور استعمل طريقة معينة كلنا نستعملها، لدرجة وصلنا شغلنا مشان نشتغل بدنا واحد مشهور يجي يعملنا برسومت. ولا مش بس هيك، المشير تبعهم يفوق الخيال، مش قدرة أي بني آدم.
0: يعني بوافقك، وأنا مطلع على الأرقام الموجودة في السوق إذا يصح التعبير بهاي المفردة، أرقام خيالية لأشخاص. يعني تعال نقارن، إذا شخص متعلم أكاديمي عنده كذا لقب، هو أو هي طبعا بأخذ أقل بكتير من شخص بما يعرف بالمؤثر أو المؤثرة اللي بيكونوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مش عم بحكي لك، أنا عم بحكي لك إنه فتحنا إحنا فتحنا باب جديد وحياتك.
1: بس اليوم البني آدم بيصير يتقيم بشو عنده متابعين، فاهم؟
0: نعم. طيب عشان ننهي بشكل اللي هو يخص بسؤال الحلقة الأساسي، أنت عمين بتردي بالأساس بجد هيك ببساطتها؟
1: لا، هو أنا برد خلينا نقول على الدكتور، بس بالنهاية أنا بآمن إنه البني آدم هو طبيب نفسه، أنا شو بحس الصح.
0: طيب أنت انوجعتي حسيتي بألم معين لا قدر الله دكتور. بس كلنا بنعيا، كلنا بنمرض بنص الليل ومش جعبالك قصة تنطي على الطوارئ في المستشفى، أول مصدر بتلجئي له لما يكون عندك هذا العارض الصحي تشات جي بي تي؟
1: لزوجي بفهم كتير وبحب أوجه له تحية لأطرف أبو
0: صلوطة. ألف تحية لزوجي
1: أطرف أبو صلوطة، بحب أني أوجه له تحية. بني آدم بتقدر تقول أنه هو بفهم كل إشي
0: رائع. هو الـ AI تبعك هذا اللي بفهمه يعني. طيب اسمعيني، لحظة توان عشان سريعا مجبور أني لأنه لازم أطلع على فاصل إعلاني. حسيتي بوعكي للطوارئ AI؟ يعني إذا بدك تلجأ إلى زوجك أنت عم تسألي مصدر، هو مش طبيب زوجك، فليه بتسأليه؟
1: هو مش طبيب بس هو كتير بفهم.
0: تمام، كمان الـ AI بفهم، كمان جوجل بفهم.
1: صحيح، بس صار معي عدة شغلات الـ AI غلط فيها. نعم. وجوزي ما غلطش فيها، فعشان هيك
0: حلو
1: طب أبو طلوطة نرالي هو الـ AI الأقبل، الـ AI الأحسن
0: لإلك. الله يديم المحبة ويخليكوا لبعض. بس أنت هيك آخرا وسريعا، بس هل أنت عن جد ممكن تفضلي قرار أو رأي زوجك على رأي طبيب مختص؟ بجد؟ يعني بدي أهنيك على الحب، هذا اللي بقدر أحكي لك إياه.
1: ثقة عمياء،
0: بس هو مش طبيب كمان مرة، هذا اللي أنا متفاجئ منه.
1: هو مش طبيب، أنا بحكي لك هو بفهم بكتير شغلات، وخلينا نقول عبار بكتير شغلات، فهو حرفيا بفهم كتير.
0: اليوم رح تروحي ورح يكون في عندك باقة ورد وكمان هدية، ورح يطلعي على الشيك بشي محل لطيف إذا عم بسمعنا.
1: هو يمكن يكون بسمعنا، بس بحب أقول لك أنه الرجل العربي لا يفعل هذا.
0: هاي تسميعة. أوكي طيب يلا منيح. عزيزتنا عمهلك، شكرا لإلك، ويحترم رأيك، ونشوف إذا في بيعارضوك أو بيوافقوك، كل هذا بعد الإعلان. شكرا لإلك.
1: شكرا لك،
0: مع السلامة. جماعة، لما بتعلق الموضوع بصحتنا لمين منلجأ، مين منصدق بالشكل الأساسي؟ 04-60-10-101 راجعين يلا.
2: عرقي وريشة بعد شوي.

0: على أمكور إنفرتر.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7.90 شيكل، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب 17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
6: الشمس دائما.
7: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
8: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
9: الشمس من حط النقط على الحروف.
10: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
11: أول مصدر منلجأ له لما يكون عندنا سؤال صحي؟ هل سبق وجربتوا نظام غذائي بسبب السوشيال ميديا؟ نجحت التجربة ولا ندمتوا عليها؟ هل كل نظام غذائي ممكن يناسب كل الناس؟ مين أكتر شخص بتثقوا فيه لما بتعلق الموضوع بالأكل الصحي؟ هل كمان صرنا نعطي المؤثرين ثقة أكبر من أهل الاختصاص؟ هل التجربة الشخصية تعتبر دليل كافي حتى ننصح غيرنا؟ أما السؤال الأساسي لما بتعلق الموضوع بصحتكو، مين بتصدقوا؟ 0460101. مرحبا لمن؟ أنت على هوا، مين معنا؟
12: ألو،
11: يا هلا، تفضل، مين معنا؟
12: في
11: صدى للصوت، نسكر الراديو بعد إذنك لأنه ما سمعتش اسمك حتى.
12: بحكي محمد من فحب.
11: يا هلا، الاسم الشخصي حابب مش مجبور.
12: مصطفى، مصطفى محميد من الفحم.
11: شو يا مصطفى، كيفك عزيزي؟
12: الله يرضى عليك ويقويك.
11: الله يخليك يا رب، عمهلك على الطريق يا اخوي.
12: انا بعتقد انه الانسان هو نفسه طبيب نفسه.
11: يعني ما نلجأ للاطباء، ايش اللي عم بتحاول توصل لي اياه؟
12: بدي اوصل لك اياه انه اول شيء الوجع او الالم او المرض وحالي نفسي اي واحد. اثنين، انا اعتقد نظام الاكل مش هو اللي بعمل لك نظام صحي صراحة،
11: انما
12: اللي بعمل المرض والاوجاع هي القهر.
11: يعني العوامل النفسية، هل أنت حسب رأيك أنه هذا بحث 100% ولا في الأمور الفيزيولوجية مثلا؟
12: في
11: نعم تفضل.
12: أنا لو نفض الواقع يعني مين، مش أنا احترامي لكل الناس الطبقات، أما لو أخذنا نسبة الأمراض عند الفقراء أكثر من الأغنياء، هذا إنسان هذا إنسان.
11: عم تحكي إيش أنت إسا، أنه الفقراء يعيون بمرضوا أكثر؟
12: بمرضوا أكثر لأنه أعصاب، تعب، إرهاق، اكتئاب.
11: بس عفوا، تتواني أول جانب، أول شق، الأشخاص المقتدرين كمان ممكن ما بيشتغلوا بشكل جسماني جسدي، لكن دماغهن بتعب، التفكير بتعب هناك، وهذا قسم جزء من الإرهاق، وهذا بالضبط اللي انت عم بتشير عليه، انه العامل النفسي ممكن كمان يعكس على الجسد ويرهق. هذا

0: احد. نمره ثواني بس ثواني بعد اذنك. نمره 2 انا مجبور اوطي صوتك لانه في هواء كتير تمام، الا اذا بتقدر تسكر على تليفونك تمام
1: ان شاء الله.
0: الجانب الثاني هو كل قضيه يا عزيزي انه اذا انه الفقير هو عاده، عفوا على المصطلحات جماعه، كلمه فقير وغني بس للتوضيح، اللي اقل معه ماديات اذا بنرجع للزمان زمن القلي كانوا ياكلوا دسم وشحوم ولحوم حتى لو كان قليل تمام، بس كانوا اصحاء اكثر من اليوم. فاهم انه كيف في الموضوع جدلي وفي ازدواجيه بالمعايير؟
1: لا ما اقول لك، زمان انت كل الزمان زمان بك الخيار والبندوره كل شيء بلدي، حتى الدجاج بلدي.
0: نعم.
1: اليوم كل شيء مصطنع او كيماوي.
0: نعم.
1: اي واحد يعني انت حطيتنا بزمان وحطيتنا في الحاضر، في فرق بين الحاضر والزمان
0: يعني واضح. انا حطيت كلا الحالتين بين المقتدرين ماديا وغير هيك، وايش كان في السابق بزمن القلة وبين اليوم، فحطيت المستويين مع بعض. انا معك يا سما
1: حبيبي، الله يرضى عليك، ان شاء الله رسالتي وصلت. يعني
0: فإذا بتلخص بسطر واحد قبل ما ننقل للاتصال الثاني، يعني أنت اللي عم تحكيه أنه كله يعتمد على النفسية وهي بتعكس على الجسدي، على الصحة الجسدية.
1: صح صحيح.
0: وصلت
1: صح.
0: عزيزي وصلت الله يخليك، مع السلامة. مرحبا، لمن الاتصال القادم؟ مين معنا؟
2: ألو.
0: يا هلا تفضلي، مين معنا؟
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك صفاء من دير الأسد.
0: صفاء
2: من دير الأسد.
0: يا هلا صفاء، هلا تفضلي.
2: بالنسبة للسؤال اللي قلته، فأنا بفضل إنه الطبيب
0: أوكي،
2: لأنه هو صح في حالات الإنسان نفسه بيكون طبيب نفسه.
0: نعم.
2: بس أغلب الحالات و90% من كل أوجاعنا ومتاعبنا بس للطبيب. لو انه الطبيب، لو كل واحد بده يتكل على بقول انا طبيب نفسي ولا على جاره ولا على اخوه، ما كانت هاي الدكاترة تخصصت 7 سنين و10 سنين بجامعات وتعلمت عشان تساعدنا. يعني انا بنطيك ابسط مثال، مريض سرطان بيقدر الواحد جوزها يشفيها؟
0: يعني في كتير يعني بعض الأنظمة، مش رح نذكر أي واحد، بقول لك أنه في نظام غذائي أو عدة، يعني في كذا نظام غذائي ممكن أنه يحد من تفاقم مرض السرطان أو أنه ينسفه نسفا تام.
2: المفارقة إذا الدكتور بقول لك أنه امشي على نظام دكتور متخصص للسرطان، بقول امشي على هذا النظام، منته متأكد منه، فأنا باخذ بنصيحة الدكتور، مش أنا بمشي على نظام بعرفش مين اللي مخترعه.
0: طيب اسمعيني هيك، في عندي صديق تمام مقرب، كان من زمان كان عامل، خرج من عملية معينة وكان بمستشفى معين ومش مهم بأي بلد، طلع خرج من العملية وأعطوه نظام غذائي كيف بحكوها باي ذا بوك، حسب كيف مكتوب في الكتاب الذي يدرس في سنوات في الطب او عند الاخصائيين التغذية وما الى ذلك تمام. يكتشف بعد هيك انه هذا النظام الغذائي ضار 100% على صحته، خصوصا بعد العملية اللي قام فيها. ولما واجه الاطباء او بالاخص اخصائية التغذية اللي موجودة هناك وجاب لها الادلة، ضلت ساكتة وراجعوا الخطة تعال نسميها الشفائية أو الغذائية المطروحة، وصار في حديث إنه ممكن يغيروا هاي الخطة الغذائية لأنه ما بتلائم الحالي، هني مشيوا تحديدا كيف ما اكتملهن بالكتاب إذا صح التعبير.
2: لا بصير اليوم بكل مجال في الحياة بصير أخطاء،
0: بس هاي أرواح بني آدمين،
2: هاي أرواح صحيح،
0: هذا وجع، هاي ألام، هاي معاناة.
2: صحيح انا معك، يعني وكمان يعني انه انا متاكد انه في كثير حالات يمكن صارت هيك.
0: نعم.
2: بس اليوم كمان الدكتور اليوم هو بيقاتل عشان صحتنا
0: طبعا. لا مش
2: بيقاتل يعني في دكاتره طبعاً. بيفوت مريض يعني او انه حادث او لا سمح الله مطقوخ او اي إشي بيجي، يعني يمكن بينه وبين حاله يقول 90% الميت، بس بيقاتل عشان 10% حتى لو واحد. بيقاتل وبيعمل وبيطيب، فمن ناحية

0: كلام نقول الأعمار بيد الله.
1: لا لا مفهوم مفهوم. ونرفع
0: الأطباء عشان
1: نرفع لهم القبعة هذا.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد.
1: طيب
0: طيب ماشي على كل حال.
1: شكراً
0: وأنا بأيد الدكتور. بس بدي أقول لك شغلة.
1: نعم.
0: إنه إحنا الأميات إيه لما الواحدة بيكون عندها 3-4 أولاد وبتربيهن وكل إشي بتصير ربع دكتور بكثر اللي بنشوفه. ففي حالات للأولاد إحنا مندويها حالنا بحالنا من غير
1: يعني
0: دكتور.
1: بالذات حسب إذا بنمشي على صيغة الجدات اللي كانت وما زالت كموروث يعني.
0: أنا لكن ثلاثة أولاد.
1: نعم.
0: ثلاثة أولاد اللي أشياء اللي الواحد بيقدر من غير دكتور على أمي.
1: نعم.
0: على أمي وأختي اللي هي أكبر مني وتقول لي اعمل هيك واعمل هيك والحمد لله.
1: يا رب شكرا لك. شكرا على اتصالك.
0: الله يشفينا الجميع ويخلي عماركم يا رب. يلا يديك العافية.
1: مع السلامة. سلامات. شو جماعة برأيكم مين بتحمل مسؤولية المعلومات الصحية الخاطئة؟ هذا كمان سؤال مهم. وهل لازم يكون في رقابة أكبر أو أكثر على المحتوى الصحي؟ طبعا بنحكي على السوشيال ميديا وسائل التواصل. كمان إذا جعبالكم هل الإعلان عن المكملات الغذائية صار مبالغ فيه؟ وإذا بدكم تنصحوا المستمعين بنصيحة صحية واحدة شو ممكن تكون؟ تعال ما ننسى سؤالنا الأساسي لهذه الحلقة ولهذا اليوم. هل صرنا نخلط بين الشهرة والخبرة؟ والأساسي هو لما يتعلق الموضوع بصحتنا مين منصدق؟ مين بتصدقوا يا جماعة الخير؟ على 0460-10-101. شكرا اللي بالانتظار موجودين شايفينكو راجعين بعد شوية يا جماعة الخير. شو مدة الإعلانات؟ دقيقتين. يلا تحملونا.
2: عرقي وريشة شوي ورجعين.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شكل و90، ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
2: أنتم تستمعون إلى عرقي وريشة مع دوريد للدعوي.
1: يعني اليوم إذا بنفتح السوشيال ميديا راح تلاقوا الكيتو والكرنفور والصيام المتقطع، الباليو والنظام النباتي والديتوكس واللو كارب والداش، وبعد في كتير مليان. كل واحد بيقول إنه هو الصح، والسؤال هل فعلا في نظام واحد بتناسب أو بيناسب كل الناس؟ على 0460-10-101 جاوبوني لما بتعلق الموضوع بصحتك وبصحتك، مين بتصدق ومين بتصدقي؟ مرحبا لمن؟ انت على الهواء، مين معنا؟
10: مرحبا.
1: يا هلا.
10: معك سميحة مستمع.
1: يا هلا يا سميحة، كيفك؟
10: الحمد لله رب العالمين.
1: يلا كلنا سمع معك.
10: تمام. اللي فهمته عم تحكوا على أنظمة الغذائية وعلى تأثير

0: أصحاب الشهرة على قرارات الناس بما يخص الصحة.
1: هاي ضمن الأمور الأساسية صحيح؟
0: تمام.
1: أنا ليه حاسس أنه أنت بوظيفة إلها علاقة باللي عم نطرحه؟ ويمكن أنا غلطان.
0: صراحة لا، ما إليش علاقة بالطب، لكن الإنسان من خلال أكله وحياته بيهتم بهذه الأمور طبيعي، لأنه الإنسان أغلى شيء عنده صحته. من دون صحة صعب يعني كثير أشياء يمارسها بحياته حتى يثبت زياداته.
1: سميحة، شو أول مصدر بتلجأ إليه لما يكون عندك سؤال صحي؟
0: بتعلق شو الشيء، لأنه في مواقف إنه ممكن أمي وعلاجات ستي أو ستها هاي بخطها، وفي أوقات اللي بدي طبيب. فالإنسان كيف بقوله إنسان طبيب نفسه حسب الحالة اللي أنا موجود فيها. طبيعي ما بيستغني الإنسان عن طبيب.
1: هاي مش الكل، هاي مش الإنسان طبيب نفسه، هذا هاي لكل مقام مقال. فهمي علي كيف، إيش الفرق هنا؟
0: هي ملائمة الأداء للوضع الموجود أو الوسيلة للوضع الموجود.
1: صحيح.
0: أنا معك. بالنسبة للأنظمة الغذائية اللي عم بتصير في نظام الطيبات، أنا بالنسبة لي كسميحة نظامي هو كله من طيبات ما رزقناكم. الإنسان يأكل من كل شيء باعتدال وخير الأمور أوسطها. في بعض الأجسام عندها إفرازات معينة أو بحاجة لمعادن معينة بدها مكملات، بيجي دور الطبيب نعمل بحث دم. أما مش نعتمد على المكملات اللي بتسوقها الشركات التسويق وشركات الأدوية والمخدوع المشاهير، ما نعتمد عليها لأنه في عندي مصادر حيوية من الطبيعة.
1: بس يا عزيزتنا، في كتير ناس بترد على المشاهير، المؤثرات، المؤثرين، في ناس بترد وبترد عن جد بترد.
0: لا، هو العامل فيه عامل نفسي. أنا ما بقدر أقول الناس كليتها غلط، بس الأشياء النفسية حتى بجي بطلع على نفسي أنا بالإعلانات اللي بترجع لي أو الأسامي اللي بسمعها دائما أسامي الشركات بتضل في راسي. يعني حتى لما فوت على أي مكان تجاري بدي أشتري منتج معين، عمليا بلفت نظري، لكن انا بحكم ان انا عارفة ايش بدي، مقررة من داخلي ايش انا بدي، بالرغم المغريات بروح بطلع على هذا المنتج. بس الانسان نفسه لازم يكون عنده هذا القرار يتحكم شو هو بحاجة اللي يشتري او يعني
1: يتناوله او يتعامل معه.
0: يعني نفس الموضوع، مش قصة انه هون بخل او اقتصاد، لا، انا بحاجة يعني شيء معين، منتوج معين، فانا لازم اخذ هذا المنتوج بالطريقة الصح، مش اللي اعلن فيه. يعني إذا نحكي عن المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، ما في لحظة بنفتح فيها راديو أو تلفزيون أو بنكون على السوشيال ميديا في عنا مشروبات طاقة، لكن هل هي صحية؟ فأنا ليش أتأثر بشيء أنا عارف هو جايب لي ضرر لصحتي؟ هون الإنسان
1: التاجر بده يعلن وله الحق أن يعلن، والقرار للمواطنين، للناس، للبشر، إنها يا تأخذ يا ما تأخذ، ممكن تنغري ممكن ما تنغري، يمكن عن جد بتحب المنتج يمكن لا. فبفهم كلامك جدا. حتى نشوف باقي المستمعات والمستمعين.
0: بدي أزيد جملة بعد إذنك.
1: تفضلي.
0: إنه إحنا عندنا كمان جيل صغار، جيل خلينا نقول أطفال عم بيكبروا، والأحداث والفتيان والفتيات، وإحنا كمان نفسنا، هو تهذيب النفس على الاختيار الأصح. يعني نعود الأولاد إنه مش كل شيء فيه إعلان أو اسم اللي هو عمليا هو
1: ما هو الصح. فهمي الكل اللي بدأ استعمل كلمة بالدارج، شو الفيلم؟ شو القصة وما فيها؟ إنه أنت عم تحكي نختار شو الأصح، بس الفكرة إنه شو هو الأصح؟ ما احنا مش عارفين. ما كل مرة يعني كل مرة في نظام غذائي شكل، كل مرة في مكمل شكل، وكلهم بيقولوا انه هن الافضل والانجع والانجح والافضل والى اخره. وبالمقابل في اطباء بيحكوا ما تلجأوا لهناك، تعالوا على الطب المعتمد وما الى ذلك. وبناتهم في كمان ملان.
0: سؤال صغير من شريحتين،
1: ممكن؟ تفضلي.
0: اول من 1400 سنة شو قالنا سيدنا محمد؟ قالنا إنه كله خلوا ثلث للغذاء، ثلث للماء، وثلث للهواء. يعني الإنسان ما يأكل ويشبع، وهي بالأنظمة الحديثة كليتها، أو خلينا نقول 90% اللي سمعت عنه. تمام. والإشي الثاني إنه زمان كانوا يبنوا أسوار وقلاع وأشياء موجودة لإسا اللي هي الحجر اللي إلها أطول مني وأعرض من طولي أعرضه. فعمليا هذه الأشياء كيف قدروا يقيموها؟ أوكي، ده تقول لي في آلات، لكن عندهم كان مجهود جسماني، اللي كانوا يأكلوا كل شيء من الطبيعة ويعيشوا ويأكلوا كل شيء، واعتمدوا على اللحوم، واعتمدوا على البيض، واعتمدوا على الحليب، واعتمدوا على الأعشاب من البقول وخيرات الله. بس كان الإشي

0: هو قال كيميائيات، عشان هيك اذا انا بدي اخذ بس مكملات انا عم بدخل لجسمي اغلبها كيميائيات كيماويات، فهون هذا مدخلتي.
1: جدا مهم ايش انت تفضلت فيه وبسوى الواحد يناقش فيه ويكمل. وتعال نسمع باقي المستمعين. شكرا لك،
0: يعطيك العافيه.
1: هلا وانت كمان سلامات. مرحبا، لمن مين معنا؟
2: يعطيك العافيه،
1: الله يزيدك، تفضلي. مين معنا؟
2: ميرا معك.
1: ميرا،
2: نعم
1: يا هلا، كلنا سمع.
2: بالنسبه لصحتنا فيش شيء اسمه جواب صحيح وفيش شيء اسمه مين اللي بيقرر او على مين اسمع صحتنا.
1: طب وين نروح يا ميرا؟ وين نروح؟
2: هاي هي صحتنا، هي عباره عن عمل مشترك. يعني في حال احنا قررنا انه بدنا نهتم عن جد ونمشي على نظام غذائي او صحي او رياضي، فلازم يكون في زي تيم وورك بين الطبيب، ان كان طبيب عائلي او مختص،
1: تشبيك تشبيك شغل جماعي بين الطبيب و
2: وان كان اخصائي تغذيه او رياضه اللي ممكن يفهم اكثر في مركبات التغذيه اللي عم تناولها. وانا هي اهم جزء بالفريق هذا اللي ممكن احكي انه هذا النظام بيلائمني بالاخر. النظام اللي كنت ماشي عليه من سنتين مش 100% ممكن يلائمني اليوم، ولا 100% ممكن يلائمني كمان سنتين. فالتغيرات اللي بجسمنا، التغيرات اللي بنظام حياتنا بشخصيتنا كمان بتأثر على النظام الصحي اللي نمشي عليه.
1: صحيح كلامك، يعني ما بتبناه، بفكر يعني كله من كله لازم نوازن بين الأمور، لكن في كتير في كتير حالات بتكون جدا فردية وشخصية اللي بتحطك بخانة تبعت انه انا مش ظابط معاي هذا، فدا اجرب هداك، واذا جربت هداك لازم ارجع لهون. فنرجع لنفس الدوامة تبعت انه الاشي جدا شخصي، لكن
2: جدا بس الاهم من هذا كله انه نقرأ نبحث. يعني لما احنا نسمع عن النظام ما بيصير نتبنى التجربة.
1: يا ميرا ما انت فاهمي انه اذا انت اسا كتبت لاتشات او اي اي اي او اي محرك بحث، مش مهم يعني انه كل واحد ممكن يجي يحكي لك شكل وهو مش مش ملائم لجسمك ولا لنفسيتك ولا لعمرك ولا لحالتك.
2: نعم، احنا امي لا تقرا، اللي احنا القراءه هي مش انك تكتب لشات جي بي تي ولا تكتب للاي اي. القراءه الحقيقيه انك ترجع لكتاب، ترجع لمصدر اللي هو موثوق، لابحاث اللي انعملت جديد على المكونات الغذائيه والاكلات اللي عملناها او الطب نفسه.
1: بس بتعرفي اخرا بدي اعمل انا مداخله اسا، بس انه المفارقه بالموضوع انه حتى بالعصور الوسطى كان في امور او امراض مثل الربو او الزكام او اللي هي امور ممكن تكون بسيطه اليوم كانت تقتل انسان زمان. فصار في عنا تقدم بالتكنولوجيا وبالطب وبالمعرفة اللي عم بتساعد الإنسان كإنسان إنه يعيش أكثر، لكن في كيميائيات وكيماويات دخيلة على الجسم وبلاستيك وألمنيوم.
2: صح، عشان هيك الأحسن كل واحد يرجع لأصله ويبحث عن الأصل تبع الإشي، وبالآخر الربو اللي كان زمان صعب اليوم صار سهل لأنه صار في أبحاث، لأنه الناس بحثت شافت التجارب، جربت دواء معين شافته على شخص معين، ممكن فات حدا ممكن ما فات حدا، ومن هنا نعم. بلش القرار تبع الجرعات والعلاج وكل هاي الأمور.
1: نعم نعم ميرا، شكرا لإلك،
2: أشكرك،
1: يعطيك ألف عافية. مرحبا، لمن مين معنا؟
3: مرحبا،
1: يا هلا، تفضلي. مين معنا؟
3: يعطيك العافية، تحكي معك نور.
1: شو يا نور أخبارك؟
3: أول إشي يسلموا كتير، يعني كل أسبوع موضوع كنت أحكي لك أحلى من قبله.
1: إيه شكرا لإلك، شكرا.
3: وبالذات اليوم أصريت يمكن إلي نص ساعة بس بحاول إني أصل، لأنه هذا الموضوع حتى بده حلقتين ينحكى فيه، لأنه
1: أنا فاهم
3: منشر بشكل مش طبيعي. أنا إلي تقريبا يعني شهر وهيك جر، وين ما بروح وين ما بقعد أنا متبع نظام إكس، أنا واي، أنا بعرف.
1: طيب نور نور اسمعي، شو اللي بجد بجد شو اللي استفزك أكتر إشي اللي خلاك تطلع إسعى على الهواء وتحكي بجد؟ إيش
3: أنا بحكي لك،
1: إيش اللي بحركك؟
3: يعني ثلاث أرباع الناس اللي أنا كانت معهن وحكوا لي مثلا متبعين نظام معين، بسألهن طب هذا الشخص اللي أعطاك النظام أنت شو بتعرفوا عنه؟ ولا إشي. يعني إحنا مش يعني بنسمع من شخص تقدر ممكن هو يكون معاه حق، ممكن يكون جايب معلومات صح، بس هل إحنا بندور وراء هذا الشخص؟ وين اتعلم؟ إيش معاه ألقاب؟ شو كتب أبحاث حياة؟ يعني مين هو هذا الشخص اللي أجا أعطاني
1: الخلفية نور؟ الخلفية والأجندة مهمة قدر ما هي أهمية المعلومة نفسها اللي ممكن تنقذ حياة أو تساعد بإزالة ألم.
3: أنا بالنسبة إلي المفروض أول إشي أعرف مين هذا الشخص اللي عم
1: بعطيني. هو طلعي ما هتأوصل نور، عفوا بس أنا هذا أوصلك الفكرة من باب تاني، من زاوية تانية. يعني إذا أنت ممكن تتبعي أو اتبعتي ما بعرف نظام من وصفات جدتي ستي وستك، تمام، اللي هي مش ستك، اللي هي جد جد جد جدتها لستك، تمام، وبعدها ساري مفعولة لليوم كموروث، هل أنت بتعرفي مين هاي ستك؟ شو كان اسمها أصلا؟ هل أنت واعيتي لها؟
3: لا بس أنا فاهم عليك،
1: فهمت الفكرة.
3: عارف شو المصدر؟

0: المصدر الأساسي لها. بس أنا بقدر أجي مثلاً أدور المكونات الموجودة بالنظام شو بتعمل بجسمي لما تفوت على جسمي. إذا أنا بعرف في ناس يمكن ما عندهاش هاي القدرة تفوت وتقرأ أبحاث ويمكن شوي صعب الموضوع، بس بالذات إذا تقدر بكل سهولة تفوت على AI مثلاً تحكي له أعطيني مواقع صحية اللي هي يعني مثبتة 100% علمياً، واقدر اعرف مثلا عليها غاد اقرا عن المكونات هاي. لازم احنا شوي نعمل جهد، ما بنفعش احنا بس نتبع نظام، لازم نعمل شوي نبذل جهد نبحث ورا هذا النظام ورا الاشياء الموجوده فيه وبعدين انه نقرر اذا او لا يعني. انا حتى احكي لك شيء، انا اذا بروح عند دكتور هو المرجع الاول والاخير اللي هي الدكاتره، بس انا حتى لما بروح عند دكتور مثلا بيكتب لي على دواء انا بروح بقرا عن الدواء شو بيعمل بالضبط لشو معمول هذا الدواء وبعدين يعني باخده انا مرتاحه.
1: نعم.
0: فالكلام لازم الواحد أكثر عن جد يصير أكثر ثقافة إنه نقرأ.
1: مهم اللي عم تحكيه، يعني إذا بلخص صرنا نخلط بين الشهرة والخبرة.
0: بالضبط.
1: هاي واحدة من الأسئلة اللي كانت وجاوب عليها. نور شكرا لإلك.
0: شكرا كثير لك يا
1: عبد العالي. يزيدك ألف عافية، سلامت ومرحبا. لمن مين معنا؟
2: مرحبا.
1: يا هلا تفضل أنت على هوا.
2: كيف حالك يا غالي شو أخبارك؟
1: الله يخليك. مين؟
2: سليم من الناصر، شو وضعك؟
1: هلا يا سليم. سليم اليوم مش راح احكي لك معك دقيقة، طيب؟
2: لا وقت كل بعدك معك، اوعك دخيلك.
1: يلا تنتين روح معك.
2: يلا حبيب قلب الله يسعدك. طلع كل شيء نذكر بالكتب المقدسة مش ممكن ينقرض بالحياة، يعني من عدس وتوم وبصل هاي شغلات بتنقربش.
1: طلع
2: كل الشغلات اللي بيقولنا اياها،
1: مع انه عفوا انا دغري انا فت فيك عفوا يعني، بس انه انت عم تحكي انه البصل والثوم انه هذا إشي صحي،
2: هذا إشي صحي
1: تمام.
2: وصحي
1: لكن
2: جدا
1: هون لكن بالنظام الاخير هو مش اخير، هو بس مؤخرا انتشر يعني تبع نظام الطيبات. وهذا جماعه لكل واحد بيفتح اسا الاذاعه، مش عم نحكي عن نظام الطيبات تحديدا، عم نحكي هل لما يتعلق الموضوع بصحتنا مين منصدق، هذا السؤال الاساسي. وهل صرنا نخلط بين الشهره والخبره عشان للتوضيح. اوكي اسا اللي بدي احكي لك اياه بخصوص نظام الطيبات، مستند هذا قول العوضي انه الثوم والبصل هن مش مفروض جسم الإنسان يتناولهن، وحسب القرآن استشهد من هناك أتستبدلون الذي هو خير الذي هو أدنى بالذي هو خير، كان يحكي على الثوم والبصل وكمان أطعمة عديدة هناك. ففهم المفارقة شو صارت،
2: هو شاف حاله أكثر من اللازم، فهم كيف
1: هو توفى الله يرحمه،
2: صار بده يعني زي ما تقول يحكم الناس أكثر من اللازم، فاهم كيف؟ فالبني آدم هو طبيب نفسه، البني آدم هو بيعرف إيش اللي بنفعه وإيش اللي بضره. أهم إشي يعني زيادة الوزن، أهم إشي ما يكونش الحافظ الواحد على المشي يوم يأكل بصل يأكل توم يأكل بطيخ، ومنع البطيخ، منع الخضار، منع كل إشي لونه أخضر، منع البيض، منع الدجاج. فالدجاج هي بتاكل يعني كل شيء
1: بس عزيز سليم مش بهالحدية، كان في توضيح هناك. اسمعني على الدجاج تحديدا، انا عارف انه اعطيتك دقيقتين وانا حكيت دقيقه منها، هسه بعطيك تحكي فاهم بس خلص انا سكتت لك الحكي.
2: حبيبي يا غالي والله انت البركه، انت بتحكي كثير، خلينا احنا نحكي لما نطلع
1: انا وظيفتي يعني وظيفتي اكون محامي الاخر، مجبور
2: خلينا نجود. وصف الدجاج انه هو خنزير الارض، يعني بوكل من كل شيء، مدود ومشدود وخراريف من هالشكل. كل حياتنا ناكل دجاج وكل حياتنا ناكل بيض وخير الله، يعني فاهم كيف؟ البني ادم هو طبيب نفسه، وهو اللي بعرف ايش اللي بضره وايش اللي بنفعه. هذا اللي بدي اقوله انا.
1: طلع كلامك جدا مهم، البس فيه هو انه بحبش انه تنتقل معلومات مغلوطة غير كاملة. يعني كيف انت تفضلت على قضية الدجاج، مزبوط انحكى هيك، لكن المفروض انه مش راح اسا افتح لانه كل اللي معاي اسا 3 دقائق ونص للحلقة، بس بسوى الواحد يبحث انه الاقوال اللي احنا بنستلمها حاولوا يا جماعة، أو مهم أنه تعالوا نتحقق منها قبل ما نبلش ننشر هذه المعلومة، إذا كان على الطيبات أو أي نظام أو أي مكمل أو أي دواء. فأنه بضم رسالتي لرسالتك، ويا رب أنه نعتمد هذا الأسلوب. سليم شكرا لك.
2: حلقاتك بتجنن دشرك، حلقاتك بتجنن، معلوماتك كمان فل، والله يبارك فيك
1: حبيبي يا سليم. حبيبي شكرا لك، الله يخليك، مع السلامة. سلام شكرا جدا جد. مسك الختام.

0: الاتصال الأخير حددنا له دقيقتين. مرحبا لمن؟ أنت على الهواء، مين معنا؟
1: هلو.
0: يا هلا تفضلي، مين معنا؟
1: مرحبا، كيف حالك؟
0: تمام التمام.
1: معك مريم.
0: هلا يا مريم. شو يا مريم؟ معنا دقيقتين عزيزتي، تفضلي.
1: يلا، مع أنه أنا يعني كنت
0: استغل الوقت وابدي.
1: كثير شيق.
0: بعرف.
1: كثير شيق.
0: فاهم، شكرا.
1: بالنسبة لإلي أنا بحكيك عن تجربة.
0: نعم.
1: قبل 7 سنين سمعت دكتور اللي هو مسؤول عن السموم الأكلينيكية، هو طبيب يعني عام، وبنفس الوقت هو طبيب مسؤول عن السموم الأكلينيكية. شو يعني؟ يعني هو بقول لك إنه الإنسان صح المفروض إنه يأكل أكل صحي، ومن الطبيعة ما يأخذش مكملات، ولكن الزراعة اليوم صارت يدخلوا لها مواد كيماوية، حتى البذرة نفسها عم بدخلوا لها مواد كيماوية، فإحنا بالآخر بناكل أكل اللي هو مش صحي. حتى الخضار، الفواكه، الدجاج، اللحوم، الأسماك، كله مدخله مواد كيماوية. فأنت عشان أنت تحاول إنك تفيد نفسك لازم تأخذ مكملات. وأنا بحكيك عن نفسي، أنا التجربة ساعدتني، 70% من الفيتامينات اللي صرت أخذها ساعدتني بأنه عندي حساسية وقفت عندي بنسبة 75%.
0: وما كنت تقدر تأخذ المصدر الغذائي من أطعمة غذائية غير كيميائية مصنعة؟
1: يعني أنا بحاول، أنا كل أكلي بحاول أنه أخذ أشياء طبيعية اللي هي من الطبيعة. أو أنا مثلا عندي بالبيت كنا نزرع، خلينا نقول بامي، ملوخية، بندورة، خيار، عنا من البيت، بس هذا بكفيش. في أشياء تانية لازم تاخدها، مع العلم أنه الدجاج واللحم زي ما قلت لك مدخل له كله مواد طبيعية. اليوم بتلاقيش إشي طبيعي بالمرة، ما فيش. فأنت المكملات هاي في معادن اللي أنت بتاخدهاش، يعني هاي بالأرض موجودة. فأنت لازم تاخدها عن طريق المكملات. أنا بحكيك من تجربي، أنا كتير ساعدتني المكملات الغذائية. وبالنسبة للدكاترة أو الأطباء، مع احترامي لإلهم،
0: سريعا مريم بس بحياتك 15 ثانية،
1: بالنسبة للأطباء، الأطباء اليوم هاي المهنة هي صارت تجارية، عم بعتوا بحاولوا قديش يعطوا أدوية للمرضى عشان يورجوا إنه هن بعرف تجارة، كل إشي تجارة اليوم.
0: مريم رأيك نحترم رأيك هذا أكيد. ياريت طالت الحلقة يطلع طبيب كان كحق الرد، يعني كان بيسعدني، لكن كل ما تبقى معنا نص دقيقة بالتمام والكمال. شكرا
1: الأدوية
0: مريم.
1: الأدوية آخر كلمة، الأدوية تعمل مضاعفات للجسم، هي صح بتداوي
0: مريم
1: شيء معين للجسم، ولكن بتبرد الإنسان.
0: الله يخليكي.
1: شكرا،
0: شكرا مريم، سلامات. طيب انهينا الحلقة. عادي ياسين شكرا لإلك، ألف تحية لإلك. كنت أنا معكم يا جماعة الخير بالإعداد وتقديم هذه الحلقة والبرنامج من عرائي ريشي دوريد للداوي. يكونوا بصحة وبخير، ودائما اتأكدوا من المصادر، هذا جدا مهم شو ما كان يكون. سلامات وكونوا بخير.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مدارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
4: السلام
3: اليونان
4: أجرم
3: سينا
4: بينا
3: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجم 26-92. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيريو.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رقص الساعة برعاية
11: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

تمام الخامسة في إذاعة الشمس لحضراتكم نشرة الأخبار. قررت المحكمة العليا إعادة الانتخابات على منصب مراقب الدولة بعد أن قضت هيئة مؤلفة من 5 قضاة بوجود خلل في إجراءات انتخاب المحامي ميخائيل رافيليو قد يكون أثر في نتائج التصويت. وجاء القرار في عقاب التماس طعن في النتائج استند إلى قيام عدد من أعضاء الكنيسة بتصوير أنفسهم أثناء عملية الاقتراع السرية في مخالفة لإجراءات التصويت. ومن المقرر أن تجري الكنيسة انتخابات جديدة لاختيار مراقب الدولة، إلا أن مصادر سياسية تحدثت أن رئيس الحكومة والائتلاف يدرسون إمكانية الالتفاف على القرار ورفض تنفيذه. دعا رئيس الدولة إسحاق هرتوغ إلى إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي من دون أي تحفظ، مؤكدا أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الأمن الشخصي بصورة متساوية لجميع مواطنيها. وجاءت تصريحات هرتوغ خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من ما يسمى ببرنامج تأهيل الأئمة لمواجهة العنف والجريمة، حيث وصف ما يجري في المجتمع العربي بأنه حالة طوارئ وطنية كما قال. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام أنها تطارد شخص مسلح قام الليلة الماضية بإطلاق نار في محيط مدينة شفعمر دون الدخول بتفاصيل إضافية. وطلبت الشرطة وجهاز الأمن العام المواطنين بتوخي الحذر وتبليغه، وتحديدا في منطقة الشمال، عن شخص مشبوه قد يكون يحمل سلاح. وأشارت مصادر الشرطة وجهاز الأمن العام أن حتى الآن لم توضح حتى الآن إذا ما كانت الدوافع قومية أم على خلفية جنائية. في المقابل أشارت مصادر محلية في مدينة شفعمر أن المشتبه به أطلق النار في محيط أحد مساجد المدينة الليلة الماضية. في سوريا أعلنت الداخلية السورية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى بمنطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية. وأعلنت وزارة الداخلية عن فرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار، فيما بدأت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابساته. وقالت مصادر أمنية سورية أن التحقيقات تتم في مسارات عديدة، من بينها أن تقوم جهات محسوبة على النظام السابق بتفعيل عبوة ناسفة في موقع المقهى أو من خلال تنظيم داعش. أما في لبنان فقد وقع لبنان وسوريا اتفاقا لتشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة بهدف تنظيم العلاقة الثنائية وتعزيز

0: تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت. من جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق يحفظ الحقوق والثوابت اللبنانية. فيما قال وزير الخارجية السوري إن دمشق منفتحة على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك كما قال. وفي الختام الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا المساء صافيا وينخفض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. فاصل ونكون في حصاد هذا اليوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 أهلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس ونحن في حصاد هذا اليوم. قرار المحكمة العليا يلغي نتائج الانتخابات على منصب مراقب الدولة بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم وتخوف الآن من أزمة دستورية. هل سيوافق الائتلاف على هذا القرار ويعيد الانتخابات أم لا؟ في المقابل من التمس يؤكد على أهمية القرار ونزاهة الانتخابات وضرورة تطبيق القانون ليس فقط في موضوع مراقب الدولة وإنما في شكل عام بما في ذلك الانتخابات القريبة. نتوقف أيضا عند تصريح رئيس الدولة بالنسبة لدخول جهاز الأمن العام ومطالبته لمكافحة العنف والجريمة في ظل استفحال العنف والجريمة، وتابعنا اليوم صباحا جريمة في حيفا وأخرى في بلدة الريني. نتوقف أيضا عند قرار المحكمة بالنسبة للاعتقالات الإدارية وبالنسبة للناشط تامر خليفي وأيضا محاور أخرى كنا قد واكبناها. سنحاول أن نكون أيضا في العاصمة السورية دمشق والبلاغات التي وردت عن انفجار عبوة ناسفة في مقهى بالقرب من القصر العدلي وهو الذي فيه تتم محاكمة رموز النظام السابق، وكذلك في لبنان التطورات الحاصلة هناك. ولكن بداية مع الزميل ينال جبرين وقرار المحكمة العليا، تحياتي ينال، مساء الخير.
1: مساء الخير جاكي. بالفعل يعني قرار المحكمة العليا كان دراماتيكي بالغاية، يعني نتحدث عن قرار يلغي فعليا كل عملية انتخاب التي كانت قبل شهر بموضوع مراقبة الدولة وإرجاء وطلب من جديد لانتخابات جديدة. يعني بالفعل جاكي هذا القرار لم يأتي من وحدة الصدفة، كان هناك طلب مسبقا من الرئيس الكنيسة أمير روحانا يطلبون منه بالفعل، وكان ذلك بدور بنفسه قرار رئيس الكنيسة بالقيام بإعادة انتخابات بتاع الرئيس للهيئة العليا للكنيسة، ولكن أمير روحانا رفض ذلك. ولذلك اجتمعت هيئة القضاء يوم الأحد المنصرم، وكان هناك جلسة بهيئة مؤلفة من 5 قضاة والتي بالفعل يعني قررت اليوم يعني قبول بإجماع كل القضاة للالتماسات المقدمة وإعادة يعني الانتخابات.
0: نعم، وردود الفعل حتى الآن طبعا هنالك تأييد ومباركة من المعارضة ومن التمس، ولكن حتى الآن الائتلاف لم يؤكد على دعمه أو لا يوافق على هذا القرار. هنالك تصريحات لبن غفير ويدرسون إمكانية الالتفاف عليه في هذه المرحلة. ينال،
1: هناك تصريحات من أعضاء الكنيسة من الليكود، يعني ليسوا من المقدمة في الليكود. نحن نعلم أن الليكود يوجد لديه برايمرز انتخابات تمهيدية بعد شهر من الآن في مطلع أغسطس القريب، وأيضا يعني الكنيسة ستحل نفسها بعد 2 أسبوع تقريبا.

0: لذلك يعني هناك يعني كل خطوة مثل هذه القبيل يتم حسابها حسابات سياسية عميقة لكل عضو كنيسة في الليكود. من صرح من أعضاء كنيسة فعليا والوزراء هم فعليا هم الأكثر شراسة وعدوانية لهيئة القضاء وهيئة المحكمة العليا الإسرائيلية، وهم قالوا بالصريح العبارة أنهم لن ينصاعوا لهذا القرار، لذلك لن يقبلوا بأن تكون انتخابات معادة. نتنياهو كرئيس الحكومة هو الآن بالفعل يعني موجود في أزمة تلفية وأزمة دستورية، خاصة بعد يعني آخر أسابيع كونه منصاع لكل يعني ما يطلبونه الأحزاب الحربية في آخر أسبوعين. ونتنياهو بالفعل يفكر مليا هل يذهب إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وإرجاء عمليا فعليا انتخابات المراقب الدولة للكنيسة الجاي القادمة، حيث لا نعلم ما ستكون ترتيباتها.
1: نعم، أن يكون لك نوع من الفراغ أو سيبقى المراقب الحالي أنجلمان في موقعه، ولكن أعتقد في حال رفض نتنياهو الانصياع هذا سيعيد الملف إلى المحكمة العليا، وقد تكون التماسات وما يسمى الآن بتحقير المحكمة وعدم تنفيذ قرارها، ولكن بدون شك قرار مهم وله انعكاسات وأبعاد عديدة. نشكرك ينال في هذه المرحلة، تحياتي لك، مساء الخير. إذن زميلي ينال جبرين، وقرار المحكمة العليا بالنسبة لإعادة انتخاب منصب مراقب الدولة من قبل أعضاء الكنيسة بعد أن ثبت أن لم تكن هنالك سرية في الانتخابات، وخاصة أن بعض النواب قاموا بتصوير أنفسهم وهذا نشر على الملأ. المحامية دافنا لغنر، وهي من الجهات التي التمست إلى العليا، علقت أيضا لإذاعة الشمس على هذا القرار.
2: אני מברכת על פסק הדין שניתן כעת בהרכב של 5 שופטים פה אחד. ההחלטה היא חשובה ביותר, היא קובעת כי החשאיות היא לא זכות פרטית של חבר כנסת מסוים, אלא על ההצבעה עצמה להיות חשאית. כל השופטים סברו כך, ובטוחני שכנסת ישראל תכבד את בית המשפט העליון ותורה על הצבעה חוזרת כפי שנדרש בהתאם לפסק הדין. אנו מאוד מברכים, ואני שמחה מאוד שהצגתי בעתירה הזו את חברת הכנסת נעמה לזימי ואת חברי מבצר הדמוקרטיה.
1: إذن كانت هذه المحامية دافنا لغن الهولتس من الملتمسات إلى المحكمة العليا تعليقا على القرار الذي صدر قبل قليل، واستمعنا إلى مداخلة الزميل ينال جبرين. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في حصاد هذا اليوم.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
9: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون.

0: مساعدة عائلات توزيع مؤن، كل هالأمور كان يعني هو طباق فيها جو. عشان أنا بقول لك هو ترك بصمة كتير قوية بتنوية النجاة، وش مؤسف ليش عم بيصير مجتمعنا حقيقة.
1: صح إن عن نجاحه في التعليم وكأنه جو كان طالب استثنائي، يعني في ظروف اللي بيجوا منها أو بيجوا معها طلاب المدرسة مع تحديات هنا هناك.
0: عندنا طلاب يعني من كل من بيجوا من كل المدارس لثانوية النجاح، مش طيب معهم بشكل فردي، بيطلع الطالب بالآخر مع شهادة بالآخر، ومش بس شهادة يعني بيطلع مع أشياء كتير عملها من المدرسة، أشياء منيحة اللي خليه يكفي حياته. يعني من هون يعني عم بقولك إنه هو طالب مجتهد، خلوه تعا إنه ينجح، عنده طموحات. يعني متواصل معي هذا الأسبوع ويتركوا هاي البلد ويطلعوا.
1: بتلاحظ نوع من الانكماش عند الطلاب؟ يعني حكيت انه يعني خوفك على اولادك، لاي مدى هذا يعني بتشوفه كمان عند الطلاب عندكم في المدرسه؟
0: الخوف موجود كتير عند الطلاب وعند الاهالي، والشيء بياثر سلبي. دير بالك انت يعني شو بنقول، الخوف اكثر من لازم بش منيح، بس عم نوصل محل بطلنا نعرف كيف نتصرف صراحه احنا كاهل كمان مع اولادنا. مشكلة صار يعني أنت بتلاحظ إنه التربية صارت صعبة أصعب من قبل، المشاكل كبرت، الدولة كمان عم بتحسها عم تتراجع لورا بكل النواحي.
1: كيف مفكرين كمدرسة تشاركوا بالجنازة؟
0: إن شاء الله كطاقم راح نشارك بالجنازة، بس عنده عنا لأنه في عنده أخو هو موجود في بلد برا، شوف وانت برجع كمان عشان يقدر يشارك
2: اخو المرحوم.
0: نعم.

0: إذن كان هذا الأستاذ نشأة أبو داش مدير مدرسة النجاح في حيفا، وعلى اطلاع على ما حصل على الأقل وفق المعلومات الأولية، وتحدث عن الطالب جوناثان الخوري. نبقى في محاور أخرى ترتبط أيضا بسلطة إنفاذ القانون ولكن بقراءة مختلفة. اليوم أعلنت النيابة العامة عن تقديم لائحة اتهام بحق مدير مدرسة في مدينة يافا، والشبهات أنه ارتكب مخالفات جنسية ضد معلمين وأربعة طلاب، وهو ما رفض بشكل مطلق من قبل المربي وكذلك من قبل لجان أولياء أمور وجهات عديدة. ونحن تحدثنا إلى المحامية عدي رينشتين التي تترافع عن المدير محمد كبوب وترفض ادعاءات النيابة كما ذكرنا.
1: שכתב האישום הזה כולו בבסיסו וכל היבט שבו הוא פשוט עלילת שווא מכוערת שנרקמה על ידי שני מורים שפוטרו מבית הספר ובמשך שנים רודפים את האיש הזה בתביעות ובתלונות לרשות המקומית ובאין ספור דרכים שהם הגו במוחם, אף אחד מההליכים האחרים לא הביאו לשום דבר. כשהחקירה הזו נפתחה, הפרקליטות הציעה אין ספור דרכים כדי לסיים את זה, כדי שהתיק הזה לא יצטרך להתנהל, כדי שכתב האישום לא יצטרך להיות מוגש. והוא פשוט, לאורך כל הדרך, אמר וגם היום אומר שהוא נלחם על חפותו. מדובר באדם שהקדיש עשורים, הקדיש את כל חייו למערכת החינוך ביפו ולקידום החינוך במגזר הערבי, והעלילה הזו היא שקרית ומכוערת.
0: إذن تلفيق التهم، هكذا تقول المحامية الموكلة للدفاع عن المربي الأستاذ محمد كبوب بعد إعلان النيابة العامة عن تقديم لائحة اتهام بحقه للمحكمة المركزية في تل أبيب، والتهم هي تهم جنسية، هكذا قالت النيابة العامة في بيانها. واستمعنا إلى رد الفعل الأول من قبل المحامية. نبقى في ساحات القضاء، والنيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من الطيب وباقة الغربية، تتضمن مخالفات تتعلق بمساعدة شاب من الطيب نفذ عملية إطلاق النار الشهر الماضي في منطقة الطيب كوخاف

0: إير، ولكن كما يبدو هنالك فجوة كبيرة بين ما ورد في لائحة الاتهام والبيان الذي صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام، وفيه تقول الشرطة والجهاز بأن الشبان الثلاثة كانوا على علم مسبق بنية هذا الشاب تنفيذ العملية، بل وساعدوه، وأيضا قاموا بتوفير أو أحدهم قام بتوفير السلاح. المحامي علاء تلاوي يترافع عن أحد المتهمين ويرفض أيضا ما ورد في بيان الشرطة وجهاز الأمن العام.
1: كاذبة من الأساس، يعني اللي صار اليوم بس بفرجي قديش الشرطة بتدعي وبتروج جائعات اللي لا أساس لها من الصحة. يعني الإعلان اللي أعلنوه كان الصبح، بعد نص ساعة تقدمت لائحة الاتهام. لائحة الاتهام واضحة للثلاث شبان اللي موجودين في لائحة الاتهام، فيش إلهم ولا أي علاقة لا بالعملية. كان إلهم علاقة بمنفذ العملية، أي نعم، ولكن بأشياء اللي لا تمت ولا تربط العملية نفسها أو يوم العملية بأي صلة. فكل رواية الشرطة كانت من الأساس كاذبة. ولو الشرطة انتظرت نص ساعة مشان تشوف لائحة الاتهام، كان الاشي واضح انه اعلان من هالشكل ما كان لازم يضبط.
2: يعني انا استاذ علاء فقط يعني للنزاهة الصحفية اقرأ هذه الفقرة تحديدا، وتدعي السلطات في بيانها ان اثنين من المشتبهين كانا على علم مسبق بنية المنفذ عمر ياسين من مدينة الطيب تنفيذ الهجوم ولم يبلغا، فيما تتهم النيابة المشتبه الثالث بتزويده ببندقية محلية الصنع من نوع كارلوس استخدمت في تنفيذ العملية. يعني هذا واضح في بيانهم.
1: اوكي، البيان كاذب جدا. لائحة الاتهام اللي تقدمت اليوم كما ادعينا من اول يوم قلنا فيش صلة للشباب بالعملية.
0: إذن هذا ما سمعنا من المحامي علاء تلاوي، ويعلق على القضية المرتبطة بلوائح اتهام قدمت ضد ثلاثة شبان من الطيب وباقة الغربية. الآن إلى قضية أخرى، المركز الحقوقي عدالة أشار في بيان إلى أن المحكمة المركزية في حيفا عقدت اليوم جلسة للنظر في طلب النيابة العامة المصادقة على أمر اعتقالي أو على أمر اعتقال إداري جديد صدر بحق الناشط السياسي تامر خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد الإفراج عنه. نحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع مع المحامي هديل أبو صالح من مركز عدالة. أخت هديل تحياتي لك، مساء الخير.
3: نائب وزير،
4: مساء الخير.
0: يعني أولا ضعينا في إطار هذا الملف، وإلى أين وصلت الأمور اليوم؟
4: عمليا تم اعتقال تامر للمرة الأولى بشهر 3 الماضي. هناك تم التحقيق معه على مدار أسبوع من قبل الشباك والشرطة، وبعد عدم وجود يعني أدلة اللي بتخولهن لتقديم لائحة اتهام، تم إطلاق سراح لاعتقال منزلي على مدار أسبوع. بعد مرور هذا الأسبوع تم اعتقاله مجددا من قبل الشباك بناء على أمر اعتقال إداري. هناك بأول أمر اعتقال إداري ترفعنا أمام المحكمة المركزية بحيفا وطلبناها أو بإلغاء أمر الاعتقال أو تقصير الفترة، نظرا لعدم وجود أدلة فعلية وحقيقية اللي بيرتكز عليها هذا الأمر، واللي بيشير له أيضا فكرة أنه أطلقوا سراح على مدار أسبوع. يعني شخص اللي بشكل خطر فعلي وعيني على أمن الدولة يعني ما كانش بيطلقوا سراحه على مدار أسبوع. وهناك المحكمة قررت تقصير فترة الاعتقال من 6 أشهر ل4 أشهر، وكان من المفترض أنه يتم إطلاق سراحه البارحة، ولكن فوجئنا بأنه الدولة أو عمليا وزير الأمن أصدر أمر اعتقال إداري جديد بناء على نفس المعلومات السابقة اللي كانت أمامه بالأمر الأول. وهنا منشوف يعني التفاف عمليا على قرار المحكمة الأول، يعني بدلا من أنه الدولة تتقدم باستئناف على قرار تقصير المدة الأولى، هني قرروا انتظار انتهاء المدة وعمليا تمديدها في النهاية.
0: تحدث عن أمر جديد ولفترة محدودة، أم كيف سيكون التعامل الآن مع هذا الأمر؟
4: عملياً عم نحكي عن أمر جديد اللي فترته 4 أشهر لحد 30/10 وتاريخه من البارحة. احنا طلبنا من المحكمة

0: عدم التعاون مع الأمر الجديد. يعني هذا اليوم بجلسة اليوم عرضنا عمليا عبثية مثل هذا الطلب، خاصة أنه لم تشر النيابة إلى وجود أي أمور جديدة، وأيضا نظرا لأنه تامر يعني متواجد في السجن على مدار أربع أشهر بدون أي تواصل مع العالم الخارجي، والأمر اللي بنفي يعني وجود أي خطر جديد اللي ممكن أنه تشكل. المحكمة أجلت البت بقرار البت بهذا الأمر لحد 14 شهر.
1: يعني حتى 14 من الشهر الجاري هو سيبقى رهن الاعتقال، وما كان اليوم هو طعن في أمر الاعتقال الجديد كما فهمنا.
0: صحيح صحيح.
1: وفي هذه الحالة أنتم كمحامين هديل، يعني واضح أنه قيود كثيرة، لا تطلعون على المواد، لا تطلعون على شيء، تطعنون في البعد المبدئي ضد قانون، ضد أوامر الاعتقال الإداري.
0: يعني في هاي الحالات نحصل على معلومات جدا بسيطة اللي ممكن تكون حتى معلومات بجملة واحدة، لا نطلع على أي أدلة موجودة بيد النيابة، وفقط القاضي يطلع على هاي المواد، فبالتالي الحق بالإجراء العادل للأشخاص هو جدا يعني بيتم المس فيه وهو جدا محدود. ولكن إحنا عم نشوف أيضا تصاعد لهاي السياسة كأداة لملاحقة سياسية ضد الفلسطينيين بالداخل منذ 7 من أكتوبر، واللي فيها الدول يعني بدلا من بكل مرة بدلا من إنه تقدم لائحة اتهام أو تمتنع عن تقديم لائحة اتهام
1: نعم،
0: ضد أشخاص اللي ما فيش ضدهم أدلة، هنا عليا بيتموا بيستخدموا هاي الأداة المتطرفة
1: نعم.
0: اللي بيتم
1: ونتحدث هديل انه كان في، اذا اخذنا بشكل يعني تصاعدي منذ 7 من اكتوبر، عشرات اذا لم يكن مئات اوامر الاعتقال الاداري التي صدرت بحق شبان عرب وهم يحملون الجنسية والمواطنة الاسرائيلية. عادة هذه الأداة تستخدم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد يكون يعني في القدس الشرقية، ولكن شباب من الداخل، ونقول بالعشرات هذا حصل.
0: صحيح. وبالمقابل يعني احنا شفنا تصريحات مباشرة وواضحة من وزير الأمن اللي بحسبها هو بيمتنع عن استخدام هاي الأداة ضد مواطنين يهود اللي ممكن يشكلوا خطر على أمن الدولي. ولكن أيضا في كثير من الحالات إن كان عندنا استئناف أو التماس للمحكمة العليا قبل قرابة 1.5 سنة، اللي عرضنا هاي الحقيقة أمام المحكمة العليا، وهناك تراجع الوزير عن هذا التصريح. ولكن بالممارسة الفعلية يعني احنا بنشوف انه الأوامر هاي تصدر فقط ضد فلسطينيين في الداخل.
1: إذن وطبعا ضد فلسطينيين في الداخل، وإمكانية مواجهتها محدودة جدا. على كل، نحن سنتابع، وكما ذكرت تمديد الاعتقال حتى 14 من الشهر الجاري، ونحن ما زلنا مع أمر الاعتقال، وعلى هذا هو يعتقل لأسبوعين إضافيين الآن.
0: صحيح.
1: شكرا لك هديل، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: إذن هذا بالنسبة للناشط تامر خليفة وتمديد اعتقاله إداريا والطعن بهذا الأمر. كما استمعنا، المحكمة في حيفا نظرت في هذا الموضوع، لكنها لم تتبنى موقف الدفاع والمركز الحقوقي عدالة، وتمدد الاعتقال حتى 14 من الشهر الجاري. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملفات الأرض والمسكن، ومحاولة من قبل المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عرض موضوع القرى على جهات تطمح لأن تكون في الحكومة القادمة، ومن بينهم رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان. وهذا اللقاء تم في الأيام الأخيرة، واستمعنا إلى الأستاذ سليمان الهواشلي وهو المدير العام للمجلس، مجلس القرى غير المعترف بها، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ولكن يؤكد أن هذه اللقاءات لا تعني الدعم السياسي لهذا الحزب أو ذاك. نستمع إلى مقال.
2: لقاء جيد. من ضمن هذا اللقاء عرضنا على يائير جولان من حزب الديمقراطيين خطة عمل المجلس للقرى الغير معترف فيها، وعمليا هي خطة شاملة للاعتراف بكل القرى الغير معترف فيهم طبعا على أراضيهم. هذا البند الأول. البند الثاني كان في الحديث، في سياق الحديث، هو هدم البيوت. شرحنا له بشكل مفصل على كم هذه الكارثة تؤذي بحياة الأطفال، وأيضا الناس يتركون بدون مأوى في العراء، ويجب وقف هذا الشيء بشكل فوري. والهدف

0: الثالث كان هو عملية تحييد أو ملف ما تسمى سلطة توطين البدو. هذا الملف هو مهم جدا بالنسبة لنا في القرى الغير معترف فيها وبالنسبة لكل سكان القرى في
1: نعم. السؤال يعني أنت تدرك موضوع هذا، يعني هذا اللقاء والتوقيت ونحن يعني في خضم حملات انتخابية، هل يمكن أن يندرج هذا في إطار يعني موقف يسجل عليكم أم هذا تواصل مع مختلف الأحزاب أستاذ سليمان؟
0: نحن نتواصل مع جميع الأحزاب، طبعا كان لنا جلسات مع جميع الأحزاب العربية، ثلاثة الأحزاب العربية، وهي ونحن نحاول نعلم أنه الفترة حساسة ونستطيع طبعا اغتنام هذه الفرص أن نأتي بمطلبنا ونضع مطلبنا هو حق أساسي على الطاولة. ويائر غولان والديمقراطيين حزب نتوقع أن يكون في الائتلاف القادم، وهذه من جهتنا فرصة حقيقية.
1: نعم، وكان هناك محاولات أو ما زالت مثلا التواصل مع أحزاب أخرى محسوبة على معسكر المعارضة إذا كان أيزنكوت لابيد وبنت، خاصة وأنت تذكر جيدا تصريحات بنت مؤخرا في المنطقة هناك وإن كان يحاول التعديل في بعض المواقف.
0: نحن في لقائنا مع طبعا مع الأحزاب بالتأكيد نعرف مع من نجلس ومع ومن نتحدث، ونحن نريد من أذن صاغية وليس من يحرضون علينا أو ما شابه.
1: نعم، وأنتم تعرضون خطة عملية مثلا فيها تفاصيل بالنسبة لآلية الاعتراف بدل التهجير والاقتلاع أم هو فقط لتسجيل موقف ليتم رفض مثلا أي مخططات؟ نعم،
0: لا هناك خطة عمل مدروسة من هي مقبولة على اللجان المحلية في القرى الغير معترف فيها. الخطة التي هي ذكرتها في بداية حديثي هي خطة اعتراف بجميع القرى، وهي خطة أيضا اقتصادية، يعني خطة اقتصادية كيف يروا السكان عرب النقب خاصة في القرى الغير معترف فيها مستقبلهم، وهي مقبولة عليهم أيضا التي تساعدهم حتى في عيشهم على أراضيهم.
1: نعم، وهذا يعني حتى يفهم المستمع، أنتم كمجلس إقليمي هذا لا يحمل أي التزام تجاه هذا الحزب أو ذاك، لأن أنت تعلم هذا قد يخلق حساسيات لدى بعض الأحزاب
0: مثلا. لا أي التزام، أي لا لا لا لا يوجد هناك أي التزام.
1: نعم.

0: إذن هذا ما سمعنا من الأستاذ سيمان الهواشلي المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترة بها، وبعد لقائه مع يائير جولان وعرض خطة من قبل المجلس، ولكن يقول هذا لا يعني دعم هذا المرشح أو ذاك، ولكن محاولة إيصال رسالة للتأثير على القرارات بعد الحكومة وبعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم، ونذهب الآن إلى ملف إقليمي. وفي سوريا تم الإعلان عن انفجار، أو أعلنت وزارة الداخلية أنها تحقق في ظروف انفجار وقع في مقهى بالقرب من قصر العدل في العاصمة السورية، وهذا أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين. وحتى الآن لا معلومات واضحة عن من نفذ هذه العملية ومن يقف وراء هذه العملية، ما إذا كان الحديث عن ما يسمى بفلول النظام السابق أم تنظيم داعش. قبل قليل تحدث أيضا محافظ دمشق في تعليق أولي على هذه العملية.
1: ما زادت سوريا ودمشق إلى حالة من الاستقرار، كل ما هناك أيدي عابثة تريد نزع هذا الاستقرار، ولكن وزارة الداخلية وأبطال وزارة الداخلية لا يوجد قضية هي ضد مجهول. كل من سبقهم ممن عبث بدماء المواطنين ودماء السوريين، الحمد لله كثير منهم نرى أنهم نالوا جزاهم العادل خلف القضبان. واليوم القضية هي كمان ما راح تسجل، نحن بالساعات الأولى حاليا للتحقيقات الأولية، والحمد لله الأخوة بأبطال وزارة الداخلية شغالين، وأيضا النيابة العامة جاهزة. فنحن عم نقول أنه الساعات القادمة أو التحقيقات الأولية القادمة هي هتكشف خيوط أكثر وأكثر، وإن شاء الله بإذن الله سيدان ويعاقب من عبث بهذه الدماء. وأنا بقول أنه منترحم على اللي قضوا من دماء السوريين الموجودين هون، أيضا من ندعو بالشفاء للمصابين، ومنقول أن سوريا بخير مدام نحن كلاتنا إيد واحدة، سوريا بخير، وهذا الشيء ما راح يهز أي شريحة من شرائح الدولة السورية ولا من كياناتها، نحن كلاتنا إيد واحدة. وأنا بقول أنه هذا الكلام هو بيزيدنا أمل أنه نحن في بناء وفي استقرار صحيح. الله يعطيكم العافية.

0: إذن ما قاله محافظ دمشق قبل قليل بعد المعلومات التي وردت من هناك عن انفجار في العاصمة السورية يؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وما زالت التحقيقات في بدايتها، ولكن هل هذا مؤشر إلى يعني عدم استقرار الآن في سوريا تحديدا في العاصمة؟ ونحن نتابع في الأيام الأخيرة من يتابع هذه الملفات بالنسبة لمحاكمة رموز في النظام السابق. من دمشق إلى بيروت وزيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة السورية وتوقيع مذكرة تفاهم، ولكن أيضا ترقب وانتظار لكل ما يحدث الآن ميدانيا في منطقة الجنوب. إلى زميلة الصحفية جويس الخوري مراسة التلفزيون العربي، تحياتي جويس، مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا جاكي.
0: نبدأ بهذه الزيارة، كيف تقرأ في بيروت؟ وزير الخارجية السوري يأتي كوزير خارجية وليس كمسؤول مباشر عن الملف اللبناني.
1: صحيح، هي رسالة سياسية واضحة للجانب اللبناني إن كان على المستوى السياسي وإن كان أيضا على المستوى الشعبي. وصفها رئيس الجمهورية اليوم اللبناني بأنها زيارة طمأنة لمن لديه هواجس من احتمال أن يقوم الجيش السوري بأي عمليات باتجاه لبنان، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور سوري فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله والقضاء على حزب الله. هذه الزيارة هي زيارة طمأنة، وهو ما ترجم في اللقاء الذي انعقد بين وزير الخارجية السورية ورئيس البرلمان اللبناني تحديدا نبيه بري. ولكن أيضا كان لافتا توقيع هذه المذكرة، وهي تؤكد على أهمية العمل بين دولة ودولة، وهي أيضا رسالة في مضمونها بأن الجانب السوري وأن الدولة السورية تسعى للعمل مع الدولة اللبنانية خلافا لما تقوم به إيران من دون تسمية الأمر بشكل واضح على هذا المستوى، وإنما مضمون هذه المذكرة بأن العمل سيكون بين دولة ودولة فقط ويحصر بين دولة

0: ودولة يؤكد على هذه العلاقة التي تريدها سوريا اليوم مع لبنان، والتي هي مخالفة تماما لما كان عليه الوضع مع نظام بشار الأسد السابق.
1: وبالتالي نعم، يعني عندما نقول هذه الزيارة وخاصة بعد التصريحات التي أطلقها أيضا الرئيس السوري قبل فترة في مقابلة أعتقد تلفزيونية، تأتي لطمأن، لأنه واضح أنه تصريح الرئيس الأمريكي قبل أسابيع قليلة أثار يعني حالة قلق كبيرة في لبنان.
0: صحيح، خصوصا أنها لم تكن المرة الأولى، وحتى خلال لقاء جمعني برئيس الجمهورية كنت قد سألته عن هذا الأمر، قال بأننا نأخذ بعين الاعتبار وباهتمام كبير ومخاوف كبيرة ما يقوله الرئيس الأمريكي، وإنما كذلك الأمر قال بأن هناك تطمينات من الجانب السوري بأن ليس هناك أي أطماع ولا يريد الجانب السوري لعب هذا الدور، وهذا ما تؤكده اليوم هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية السورية.
1: ماذا يحدث ميدانيا جالس في الجنوب؟ يعني كيف تبدو الصورة خاصة مع الإعلان عن انسحاب تدريجي لا يتم؟ الآن إسرائيل تتذرع بعدم وجود آلية رقابة ومتابعة، بمعنى الأمور ما زالت على حالها؟
0: صحيح، الوفد اللبناني المفاوض والوفد السوري والوفد الإسرائيلي عفوا يتناقشان وينسقان في المرحلة الحالية مع الإدارة الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على كيفية العمل على الميدان، ولكن تم الإعلان قبل أيام عن المناطق التجريبية التي سيبدأ العمل بها والتي ستشكل زوتر الشرقية وزوتر الغربية واحدة من هذه المناطق التجريبية، وهي مناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة كما ذكرت جاكي، نعم، لم يتم أي انسحاب من هذه المنطقة التجريبية خلافا لما كان قد تم الاتفاق عليه، ولكن هناك ترتيبات ربما تحتاج إلى وقت إضافي، ولكن أيضا هناك مخاوف، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف من احتمال أن يقوم حزب الله بتنفيذ أي عمليات، وهو يتذرع بذلك لعدم الانسحاب في هذه المناطق التي يستعد الجيش الإسرائيلي للانسحاب منها، ولكن أيضا الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات الاستهداف لمن يقول أنهم عناصر لحزب الله، وهذا ما حصل أيضا قبل ساعات عندما تحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه تم استهداف عنصر من عناصر حزب الله كان لا يزال متواجدا وحاول الخروج من أحد الأنفاق الموجودة في علي الطاهر، وهي النقطة المركزية التي يسعى الجيش الإسرائيلي للبقاء بها والتي يعتبرها نقطة استراتيجية، وبالتالي الأمور على حالها. ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة هو وقف كبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ولكن عمليات الاستهداف متواصلة.
1: إذن هكذا تبدو الصورة والأمور على حالها ما بين بيروت والجنوب وأيضا الزيارة السورية. شكرا لك جويس على هذه المداخلة. تحياتي جويس. إذن هذا في بيروت وفي جنوب لبنان، وكنا في دمشق، الآن إلى القدس حيث كانت سلسلة احتجاجات اليوم من قبل عائلات لرهائن ومحتجزين إسرائيليين ومجموعات كبيرة في إطار ما يعرب بالألف يوم على بدء هجوم 7 أكتوبر. بدأت هذه الفعاليات عند الساعة 6:29 وهي ساعة بداية الهجوم في 7 أكتوبر على التجمعات السكانية في غلاف غزة. تظاهرات واحتجاجات لم تكن كبيرة جدا، ولكن إغلاق بعض المحاور لفترة قصيرة والتواجد أيضا في محيط الكنيست. يودا كوهن وهو والد الجندي نمرود الذي كان من بين المحتجزين الذين أعيدوا على قيد الحياة يقول: لا نستطيع أن نبقى صامتين، ولا بد من التحرك لإسقاط الحكومة وأن يتحمل نتنياهو شخصيا المسؤولية، وما يعرض من إنجازات عسكرية واستراتيجية هو مجرد هراء وكذب على حد وصفه. نستمع إلى ما قال يودا كوهن هذا الصباح لإذاعة الشمس. אחרי
2: קודם כל בוא נדעת בדברים, הבן שלי חזר, אבל הוא לא חזר בזכות נתניהו, הוא חזר למרות נתניהו. נתניהו בסוף נאלץ בכוח על ידי גורמי חוץ, בעיקר טראמפ, לשחרר את החטופים. הבן שלי חזר בגלל שנתניהו אולץ לסיים את המלחמה בעזה, דבר שאנחנו קראנו לו יותר משנה, ולכן הוא חזר. עכשיו אי אפשר להגיד קרה, או כמו שיגיד הליכודניק המצוי, מה יש לך, הבן שלך חזר. הדברים לא נשכחים. א', הדברים האלה יכולים

0: לקרות עוד פעם. נתניהו הוא סכנה למדינת ישראל. כולם זוכרים, נתניהו הוא מימן את החמאס. נתניהו מימן את החמאס, נתניהו תוך כדי מלחמה דרך המשרד שלו הדליף מסמכים סודיים לעיתון זר בשביל, בסוף, בשביל להפעיל אלינו טרור פסיכולוגי, בשביל למנוע עסקה. נתניהו הוא אדם מסוכן, נתניהו הוא גם עכשיו מסוכן. אתמול הוא הלך...
1: השאלה המחאה היום היא סוג של מה? להוציא קיטור?
0: המחאה היא לדאוג שבבחירות הקרובות הבן אדם הזה לא יהיה בשלטון. לא הוא ולא חמשת מפלגות הקואליציה, מפלגת הליכוד המושחתת, שני המפלגות המשיחיות ושני המפלגות האנטי-ציוניות.
1: יש צורך בוועדת חקירה ממלכתית.
0: התמונה בהירה, אבל צריך לשים את החותמת עליה, על ידי ועדה שיש לה סמכות להסיק מסקנות לגבי האחראים. אז כן, נתניהו דאג שכל האחראים האחרים במערכת הביטחון יעזבו את תפקידם. אבל הוא הראש, הוא קיבל את ההחלטות, הוא ניהל מדיניות של החלת החמאס ואימון החמאס.
1: إذن هكذا يقول يودا كوهن والد الجندي نمرود وكان في القدس اليوم في إطار الاحتجاجات التي نظمت من قبل منتدى العائلات ومن قبل جهات أخرى معارضة لنتنياهو ولحكومته وإن كان نتنياهو يتهمهم بتسييس ما حصل في السابع من أكتوبر وما بعد السابع من أكتوبر ولكن كيف تبدو الأمور في غزة وبعد 1000 يوم على بداية هذه الأحداث الزميل الصحفي عماد أبو شويش تحدث أيضا لإذاعة الشمس
2: 1000 يوم ونحن تحت هذه المعاناة 1000 يوم ونحن المنسيين 1000 يوم ونحن نعاهد ويلات ويلات ويلات 1000 يوم ومليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة تحت الخيام يتم شوائهم صيفا وقتلهم بردا شتاء 1000 يوم ونحن مسلوبي الإرادة نقصف بلا سبب بلا هدف بلا ذنب تقتل نساؤنا وأطفالنا ويموت شيوخنا وحتى كل شيء يذهب بنا يعني إلى الجحيم الاحتلال ونتنياهو وحكومة التطرف وحكومة المستوطنين تذهب بنا إلى الجحيم حتى ترضي غرور وترضي وتهرب من محاكمات نحن يعني رغم كل شيء في قطاع غزة إلنا نتابع ما يحدث سياسيا حول العالم لأننا نعتقد ونظن بأننا جزء مرتبط بهذه المعركة الكبيرة التي لها علاقة بتصفية حسابات دول ما بين أمريكا وإيران وإسرائيل لها علاقة بتصفية قضايا اقتصادية لها علاقة بالغاز والبترول ولكن نحن المنسيين نحن الشعب الأعزل الذي يحارب بأطفاله للأسف هكذا أرادوا أن تكون المعركة نحن لا نريد لأطفالنا إلا الخير نحن نبحث عن أن نكون آباء وأمهات صالحين نربي أطفالنا على السلام على المحبة على أن يتعلموا أشياء تفيدهم وتفيد المجتمع والعالم أجمع نحاول أن نعلمهم الموسيقى ونعلمهم الدبكة والرقص والأهازيز ونعلمهم أشياء جميلة نتمنى أن نرى أطفالنا حولنا دون خوف دون قصف ما زلنا
3: 1000 يوم وكل الحاجات الأساسية كل مقومات الحياة الأساسية في غزة من صحة من طعام من شراب من دفء كل مقومات الحياة الأساسية لم تعد مفهومة ضمنا
2: الناس تنظر لها بأننا قضية إنسانية الناس عم بتشوفنا صرنا شعب شحاد الناس برا عم تتعاطف معنا يعني مثل ما كنا نشوف شو كان يصير في جنوب أفريقيا شو كان عم بيصير في الدول اللي عم بيصير فيها مجاعات في العالم هكذا ينظر لنا العالم الآن ينظر لنا بأننا شعب بلا قيمة بلا هوية بلا قضية سياسية بلا أرض بلا وطن بلا شيء من يفهم قليلا يعي أن هذه أرض عليها شعب منذ آلاف بل مئات آلاف السنين هذا الشعب يريد الحرية يريد الخلاص احنا نسمع نصحى من النوم نلاقي نفسنا مثل الناس اللي في السويد مثل اي جمهورية في العالم مثل اي دولة في العالم ما عندنا مشاكل تنغص علينا من الاحتلال احنا الاحتلال هو من ينغص علينا حياتنا هو من يمنع ادخال المساعدات الى قطاع غزة ليش احنا بدنا نضلنا نقول مساعدات يا اخي؟ ما بدنا

المساعدة، أعطونا فرصة نعيش ونبني لحالنا، عندنا مصانع، عندنا خبرات، عندنا عقول، نبني بحرية. ولولا وجود الاحتلال لما وجدت المقاومة، فبالتالي علاقة طردية. هلا بغض النظر مع أو ضد، أنت بدك تكون في مقاومة سلمية، بدك تكون في مقاومة حربية، بدك تقاوم بالكلمة، تقاوم بالرسمة، تقاوم بقلمك، بشعرك، بفنك، بهويتك، بالرياضة، بالكرة، هذه اسمها مقاومة. لكن اليوم أنا لو ما عندي هذا الاحتلال، كان أنا مثل أي شعب في العالم، بصحى الصبح بروح على شغله، بشرب فنجان قهوة، بسمع فيروز، بتمتع في حياته مثل ما كل الناس عم تتمتع في حياتها، بيروح بلاد أولاده، يروحوا من المدرسة، ثلاث سنين أولادنا، ألف يوم أولادنا بلا تعليم، ألف يوم

يا أبي أنا يوسف يا أبي، واستمعنا إلى الزميل عماد أبو شويش تحدث صباحا أيضا للزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد الألف يوم بين الرؤية الإسرائيلية لعائلات وبين ما يعيشونه في واقع أليم في قطاع غزة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج لحظات، ونكون أيضا في نشرة الأخبار في موجز لهم الأنباء في تمام السادسة بعد قليل، ونلتقي أيضا غدا صباحا في برنامج الشمس أسبوع مباشرة بعد أخبار الثامنة. تحياتي لكم، مساء الخير وإلى اللقاء.

0: انتو قررتوا. بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: إسه خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
1: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسام المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك.

0: عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: السادسة في إذاعة الشمس إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. قررت المحكمة العليا إعادة الانتخابات على منصب مراقب الدولة بعد أن قضت هيئة مؤلفة من 5 قضاة بوجود خلل في إجراءات انتخاب المحامي ميخائيل رافيليو قد يكون أثر في نتائج التصويت. وجاء القرار في أعقاب التماس طعن في نتائج الانتخابات واستند إلى قيام عدد من أعضاء الكنيسة بتصوير أنفسهم أثناء عملية الاقتراع في مخالفة لإجراءات التصويت السري. هذا ومن المقرر أن تنظم الكنيسة انتخابات جديدة لاختيار مراقب الدولة، إلا أن مقربين من رئيس الحكومة أشاروا إلى إمكانية تأجيل القرار وعدم تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات القادمة. دعا رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ إلى إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ومن دون أي تحفظ، مؤكدا أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الأمن الشخصي بصورة متساوية لجميع مواطنيها. وجاءت تصريحات هرتزوغ خلال حفل تخريج للدفعة الأولى من برنامج يسمى بتأهيل الأئمة لمواجهة العنف والجريمة. في سوريا أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق. وأعلنت وزارة الداخلية عن فرض طوق أمني، فيما أكد محافظ دمشق أن التحقيقات مستمرة ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها لهذا الحادث. في لبنان وقعت الحكومة اللبنانية والسورية اتفاقا لتشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة بهدف تنظيم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية. وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت. وأكد الرئيس اللبناني أن الاتفاق يحفظ الحقوق والثوابت اللبنانية، فيما قال وزير الخارجية السوري إن دمشق منفتحة على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتأتي هذه الزيارة لتوضح الموقف السوري بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع، والذي أشار إلى إمكانية تدخل سوريا في لبنان ولمحاربة حزب الله. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو صافيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي الشمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يعني حلقة جديدة من المرتدة، دائما بستنى يوم الخميس حتى نطلع عليكم ونرفع الطاقات مع بعض بعد نهاية أسبوع حافلي من مباريات مونديالية بامتياز. جماعة، النتائج اللي كانت مفاجئة خلال هالأسبوع هي رح تكون محورنا الأساسي. طبعا بعد شوي رح نبلش بشكل رسمي.

0: دائما عبر موجات الشمس على 101.91 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني تطبيق الشمس. لصرنا كل يوم نفوت عليه أكثر من نفوت على أي تطبيقات ثانية بسبب دوري الشمس اللي مشتعل بطريقة مش طبيعية. أنا تراجع ترتيبي خلال هذا الأسبوع، رح أحكي القصة بعد شوي جماعة، بس ما نشوف شو وضع خسكية.
1: يعطيك العافية طبعا إليك لجميع المستمعين والمستمعات. أنا فيش مجال إنه وضعي يتراجع، بتعرف ليه؟
0: ليه
1: أنا من محلاته الأخيرة
0: متراجع من البداية
1: متراجع من البداية
0: أنا صار معي قصة غريبة، نسيت عبي مباريات، يعني أو ما بينوا عندي أو نسيت يوم وعبالي هون تلقائي. المضحك كان بالجولة ما قبل الأخيرة إنه أعطى قطر تفوز، يعني أعطى قطر. حسيت هيك في مؤامرة داخلية بديع عملها ماجد، عملها جواز التطبيق.
1: كيف ان تلقائي هو بديع بعبي؟
0: على الأغلب بديع، لأنه على حسب النتائج أكيد بديع، يعني هيك مستقصدني رجعني إلى الوراء. لكن كمان نسيت مباراة كندا، أعطاها لكندا فعملها
1: صار في توازن،
0: صار في توازن
1: صحيح.
0: أما الحلو بالموضوع أني مسكت إنجلترا،
1: أوه.
0: خمس نقاط، أنت عارف إسا خلصنا.
1: مسكتها بالنتيجة ولا مسكتها
0: بالنتيجة
1: كمان؟
0: أعطيتها 2-1. يعني أنا كنت موجعين لقلبي الكونغو مبارح أنهم يخسروا، بس كنت عم شجع، بتعرف صار انه بدي حتى بفرنسا كنت معطيتها 3-1، قل يلا ناكل جول عشان اخذ خمسة، خلص اخذنا الانتصار، اخذ خمس نقاط على التطبيق.
1: مين وجع قلبك ازيد، الكونغو ولا السنغال؟
0: الكونغو. السنغال ما بيجعوا لي قلبي
1: ولا ماله، كانوا غالبين 2-0،
0: ما بيجعوا لي قلبي كفريق.
1: نعرف بلجيكا
0: لا اتعاطف معهم،
1: مع انه كورتوا يعني كان موجود، بس انه السنغال كانت تستحق اكثر من بلجيكا.
0: بوافقك، بس بلجيكا في حضور وهيمنه.
1: السنغال كمان، السنغال اللي هو
0: افريقيا يعني بطل افريقيا
1: الفعلي، ويعني منتخب.
0: بس انا لهذا السبب بعد النهائي اللي كان والازمه والنزول من الملعب والعوده وقتل المباراه، صار عندي موقف ضمني منهم
1: عشان منظم من الملعب.
0: لا، لانه التصرف اللي كان غريب من نوعه ولا يمس لعالم كره القدم بصله، ويعني بيستحقوا سحب الكاس منهم.
1: طيب اخذوا العقاب، ليش كمان يتم اكسارهم من المونديال؟
0: بوقتها كل اللي صار مع دياز، ولما رجع ومفتش على الاجواء وكل القضيه انك انت تفجر نهائي وما تكون عندك مسؤوليه كفريق بانه هذا نهائي امم افريقيا اللي انت لازم تتعامل معه بمسؤوليه وتكون بروفيشنال ومهني، مش لعبه اولاد صغار بالحاره اخذت الطابه وطلعت برات الملعب لانه حاجه ما عجبني تحكيمه.
1: طيب بدي اسالك سؤال،
0: فعمليا هيك كان في مساس للمهنيه بشكل كبير.
1: المانيا وهولندا، اقصاء المانيا وهولندا،
0: واو، رح نحكي عنهم ملف كامل، يعني ملف رح كامل. نفتتح بعد شوي بعد ما ينضم.
1: وجع لك قلبك عليهم؟
0: ضيف لا
1: كمان
0: المانيا
1: لا.
0: اكيد
1: اليوم انت والعاطفيه بعد شوي عن بعض.
0: انا اليوم واقعيه، ليش
1: واقعيه؟ انت مره تجينا عاطفيه مره تجينا واقعيه، وليش بيغلبوا ستي؟ شو اليوم احنا باي مود؟
0: نحن مود الواقع.
1: الواقع الواقع الفرنسي الكبير.
0: أوه. أوه. أوه. الجمال والكمال الكروي.

0: ويتجسد في تسونامي الرعب في فرنسا. لو تشوفوا حركاته بس لما يصير يحكي عن فرنسا يا جماعة شو مستفز. نحن طبعا اليوم كمان بدنا نتحدث عن كل النتائج اللي كانت وعن المباراة الكبيرة يلي عم ننتظرها البرتغال وكرواتيا أيضا. يعني هاي ما عرفتش أعطيها على التطبيق، تسألني شو كان عندي صعوبة عن جد كيف أحسمها، أعطيتها تعادل. يعني أنا رح تمتد،
1: أنا يعني عاطفيا ما عرفتش، مع يعني
0: عاطفيا عن جد
1: صعب.
0: لا
1: شو طلع عم الكل أكيد فيش مجال مقارنة، عم الكل
0: ما حدش حدا قباله
1: لوكا مودريتش، الأمير الكرواتي،
0: الأمير الجميل الإليجنت اللي بدك إياه، بس مش يعني لا ما بينحط قبل كريستيانو. خلص وصل للنصف نهائي يكون مبسوط، وصل للنهائي 2018 عمل إنجازات خلص
1: أخذ حقه.
0: أخذ حقه، بدنا رونالدو كمان،
1: بدنا ننصف رونالدو يعني عم الكل،
0: عم الجميع،
1: عم الجميع.
0: أكثر كومنت كررته خلال هاليومين، وين ما بتفوت على أي صفحة حاطين لرونالدو بتلاقي ليلى القيش كاتبة عم الجميع وعطل عليه عدد لايكات كبير. اصحى تفكر. طيب جماعة
1: لايكات وسمايلي من جماعة الغريم،
0: جماعة الغريم بقولوا لي تعليقات تبع المطبخ، شو عم تعملي هون، تحكي شو لحرق
1: قصة المطبخ،
0: انه خذوا دقيقة فوتوا على بروفايلي جماعة شوفوا اسمع المحتوى الرياضي.
1: أنا مزبوط جسدية موجود في الاستوديو بس عقلي في المطبخ في كل الحلو والكرز.
0: عاملين لنا أزمة اليوم تحت الهواء جماعة، نحن دفشونا دفش لبلشنا البرنامج
1: شدونا.
0: خسكي فات متأخر لأنه كان عم يستنى تورتة الجبنة،
1: كعكة الجبنة
0: فهمين يعني يعني أنت عامل حالك رياضي بس بيأكل سكر طريقة.
1: اليوم تشيت داي بس لمعلوماتك، اليوم مسمحتوك لكل إشي
0: تشيت داي، كل إشي أنا بسمع
1: تشيت داي
0: هاي جديد علي
1: ما تحكيش لحدا.
0: طيب حبايب نحن حنكون مع فاصل أول قصير وسريع عشان يأكل كعكة الجبنة.
1: ممنوع تنبل أنت بتمك الفول هيك ممنوع.
0: خسكية كم دقيقة فكرة معنا إعلانات كثير
1: بالضبط. 4 دقائق.
0: عندك كم ثاني بالثواني بدي أعد لك إياهم. يلا فاصل قصير رح نبلش المرتدة بشكل فعلي، ونضم لنا ضيفنا من عالم التشجيع، كل حدا بحب يشجع معنا بالستوديو كمان يتواصل معنا وممكن تكونوا ضيوفنا للحلقات القادمة. خليكم معنا.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: رجعنا معكم ومكملين المرتدة، وانضم لإلنا الممثل المسرحي عبيدة زيد. وعبيدة يعني بدنا نسألك عشان ما نحرجك، مين بتشجع بهذا المونديال مش بشكل عام؟
1: هي عارفة ليش عم تسألي؟
0: أكيد عرفه.
1: أنا طلياني. توقع
0: مين بشجع؟
1: لا بدون ما تضحك. لا أنا بلاش تجع.
2: اشتقنا لك اشتقنا لك.
1: مش زعلان. أنا أصلا مبسوط إنه ما تأهلوش.
0: ليه؟
1: لأنه كانت بهدلنا.
2: لا لا لا لا.
0: على فكرة عن جد عندك هالشعور؟ يعني كنت عم بتابع المباريات اللي كانت التصفيات ما قبل كأس العالم؟
1: أنا كل مرة بتابع، بس يعني لما وصلنا آخر المباراة كان عندي هيك بصيص من الأمل
2: إنه
1: نتأهل.
0: ما هي آخر مباراة هي اللي
1: ما هي
2: مع البوسنة.
1: القصد يعني
0: كان في أمل.
1: كان في أمل مع إنه بلشوا
2: 1-0، بس
1: التحضيرات بالبداية كانت منيحة. بعدين فعرف شو صار، بس أنا أتوقع لأنه الأكاديميات في إيطاليا، الدوري الإيطالي كله في حالة
0: تراجع
1: من زمان.
0: مزبوط. الكرة الإيطالية كلها في حالة تراجع. رح يزعلوا منا إسا، بس يعني
1: لا أنا طلع.

0: مش للمونديال الجاي واللي وراه. اللي عم بصير في المغرب هذا هو الصح. المغرب بلشت بأكاديميات عم تستقطب كل اللاعبين الموجودين في أوروبا، عم طالبهم بتغيير، يعني اختاروا جنسياتكم، هل أنتم بتكون معنا ولا لا. اليوم بتوقع أي شخص مغربي بيلعب في دوري أوروبي رح يختار المغرب.
1: كان عندنا على فكرة عبيدة وليلى، كان عندنا ريل الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع، عن منتخب المغرب كيف يتم استقطاب اللاعبين من جميع الأكاديميات الكبيرة في الأوروبية الكبيرة، وفي بالإضافة زي ما انت حكيت عن أكاديمية محمد السادس
0: طبعا
1: اللي هي المعروفة. يعني
2: إذا رح نفوت أكثر بتفاصيل تطور الكرة الأوروبية، بس بما أنه جبنا سيرة إيطاليا خلونا نسمع.

0: طيب رح نضل نسمع الأغاني الإيطالية على الأقل ونتذكر مجد الكروي لإيطاليا من سنوات التسعينات، مع أنه مبارح هيك عملت مسابقة عندي على الصفحة وكان أصعب سؤال على مشجعي إيطاليا بال94 من ضيع الفيلانتي.
1: هذا أنا بسببه حبيت الكرة القدم روبرتو باجيو.
0: صح،
1: أنا وأنا صغير كنت ألعب بالحارة فوتبول، كان نادي علي من كثر ما أنا كنت مجنون باجيو باجيو
0: باجيو
1: لأنه
0: بتشبهه كثيرة بايدان
1: على آخر
2: واحد لواحد.
1: أنا بالنسبة لي أعظم موهبة كروية كانت في تاريخ إيطاليا رغم الإصابات، يعني هذا كان مصاب بجيل 17-18 سنة وانتقل على فيورنتينا ومن بعدها على يوفنتوس، بس كان أسطورة بالنسبة لي، وأصلاً لولا ما وصلتش إيطاليا للنهائي.
0: صح،
2: بس كثير مشجعين على فكرة بتذكروا من روبرتو باجو هي تضيع
0: البيلانتي.
1: بس على فكرة إذا بترجع للتاريخ حتى لو تصدى إلها تفاريل أعتقد كان وقتها كمان كان يعني احتمال
0: برزيل. بس أنا رح أخذكم إسا على مكان آخر واحدة. من هذا الموضوع
2: بس آخر ملاحظة آخر معلومة هيك عن روبرتو باجو، أعتقد سدد 116-117 بنالتي، الوحيد اللي ما كان باتجاه المرمى هي ضد البرازيل عشان تكون عارف،
1: وعوضها بال98 أعطوه كان بديل لديل بييرو وفات وجاب.
0: طيب
2: يلا
0: بالحديث عن كل قضية أنه وصمة العار اللي بترافق اللاعبين اللي بيضيعوا بلانتيات، نحن شوي كمان بنشوفها دائما أنه في يعني حالات خاصة بعالم كرة القدم اللي بتظل وصمة عار. بيكهام لليوم بعده بيحكي عن البلانتي اللي ضيعوا مع منتخب إنجلترا، بس نحن بهذا المونديال بعنا مش شايفين عن جد أنه في أزمة حقيقية وكأنه لاعب اللي بيحمل هم خروج منتخب بالكامل. وخلونا نحكي عن جد عن الصدمات الكبيرة اللي كانت بخروج منتخبين كبار أوروبيين اللي ما حدا توقع، يعني هولندا كان في توقع من بداية المونديال إنه عن جد توصل للنصف نهائي، كان إنها تكون بالمربع الذهبي، وطبعا ألمانيا اللي دخلت بدون رحمة وحققت نتائج كبيرة في دور المجموعات شافت حالها اليوم خارج المونديال.
1: متوقع ألمانيا المباراة الأولى مش مقياس، ما كانتش مقياس، فأنا ما يعني قلت واو شو هالفريق، لأنه مش مقياس،
0: مش من اختبار حقيقي.
1: لا لا لا، الاختبار الحقيقي شفناه بعدين، عانت جدا بالمباراتين الثانيات وحتى التركيبة في إشي غلط. أول إشي فيش مهاجم تسعة،
0: صح، هي أزمتهم الكبيرة.
1: فيش أنا يعني من كلوزي
0: من وقت كلوزي ما في مهاجم.
1: بالتسعينات كان بيرهوف، يعني في كان أسماء كبيرة وجود مولر وملان غيرهم، بس ألمانيا تحديدا فيش عنده مهاجم تسعة. مع احترامي للأرسنالية
0: ليه؟ شو خص؟ شو الأبلجات؟
1: مين عندكم؟
0: نحنا كان في بدائل، في حلول فردية، بعدين ساكا عمل المهمة بطريقة

0: رائعة.
1: انت كان فيرتس؟
2: لا بحكي عن مش فيرتس،
1: هافرت متأسف،
2: فيرتس بليفربول.
0: اه ما فهمتش،
2: هافرت حاطينه كمهاجم
0: بس هو ملعبينه غلط. هافرت بيلعبش طب شو خاص ارسنال؟ خاص ناجلسمان انه ما يعرف يعني يلاقي الحلول.
2: هو المفروض يلعب تحت المهاجم، انا هيك بعرف. بس
1: بس بدي اقول لك شغله واحده بالنسبه لهافرتس في الارسنال، لما كانوا مزبوط يعني الهداف المهاجم انت بتقيسه بعدد الاهداف، ولكن ايضا تاثير الاهداف، هافرتس جاب اهداف في الارسنال اللي كمان حسمت البطوله.
0: بس كان يدخل بعدين، مش دائما كان يدخل.
1: بس طلع ناجلسمان كمان مثله مثل كمان يعني المدرب الالماني اليوم بيحكوا على كلوب انه راجع للتدريب المنتخب.
0: هاي الحلول اللي عم يبحثوا عنها.
1: بس بعتقد انت بتشوف انه منتخب المغرب ومنتخب زي تركيا، بالرغم من اقصاء تركيا ومنتخبات اخرى اللي الاسهم تبعتها في ازدياد وارتفاع متواصل، بينما في تراجع في كره القدم الهولنديه والالمانيه. اعتقد في خط مباشر بين الامور، لانه كل هاي اللعيبه اللي كانت من المفروض، يعني احنا كنا بزمانات سامي خضيره اللي هو من اصول كمان تركي،
2: اوزيل كمان،
1: اوزيل اللي كان في منتخب المانيا كانوا شايلين منتخب المانيا على الاكتاف، بالتالي هاي اللاعب اليوم جداد رجعوا للمنتخب الأصلي تبعهم المغرب أو منتخبات ثانية،
0: والمستوى انخفض. أنا بدي زيد نقطة مهمة حسب رأيي بموضوع ألمانيا. ألمانيا مش مشكلة شو نحن عم نشوف اليوم. أولا هن واقفين على أطلال 2014 ومجرى 2014، مقارنة دائمة بين اللاعبين على الأسماء الكبيرة اللي جابت الكأس العالم في 2014 وما عرفوا يطوروا نفسهم مقارنة بباقي الدول الأوروبية اللي موجودة جنبهم. تحدث عن فرنسا وأسبانيا، والسبب بيعود لكل فكرة إنه الأجيال بالأكاديمية تعاملوا كثير بأنهم بيهتموا بالجانب الفني، جانب بناء اللعب، وما اهتموا كفاية بجانب حسم المباريات وحسم يعني وتحقيق الأهداف. وهذا اللي بيفسر ليش نحن اليوم ما في عنا نجوم ألمان اللي هن موجودين كمهاجمين صريحين، بينما خط الوسط فيه ألمان بشكل أكبر ومؤثرين بشكل أكبر. العقلية الألمانية في الأكاديميات اشتغلت على بناء جيل بيهتم بالتوجه الفني أكثر ما أنه يهتم كمنظومة كامل متكامل، يعني كان في تجديد عملية البناء. وهذا طبعا اللي حدث عنه كمان الاتحاد العام لكرة القدم الألماني بعد إقصاء ألمانيا، أخذ المسؤولية على نفسه. يعني كان غريب بأنه نخرج للإعلام مباشرة بعد ذلك وما يرموا، بتعرفوا بيرموا دائما اللوم على المدرب، ما رموا فقط على المدرب، قالوا نحن لما بيتكرر شيء للسنة الثالثة على التوالي، فنحن هون في أزمة 2018 22 و26 هي بطلت موضوع أزمة عادية، هاي قضية بناء، وبالتالي نحن رح نرجع ألمانيا ونعمل تغيير جذري بالفكر.
2: صح، بس في كمان شغلة اختيار اللاعبين، يعني اللي بتابع الدور الألماني اليوم في اختيار غلط. يعني موسيالا مش ما رجعش بعده لمستواه بعد الإصابة. نوير أنا ما فهمتش استدعائه،
0: كيف استدعائه؟
2: لا أوكي، ممكن تستدعيه زي ما استدعوا نيمار بالبرازيل، حتى عشان غرفة عشان غرفة الملابس، الخبرة اللي عنده وتشجيع اللاعبين وحضوره، بس ممكن كان يكون برا. يعني مش شرط تفتح في ملان لاعبين اللي هم اليوم، اعطيهم فرصة. ممكن اصلا المونديال واحدة من الاشياء الحلوة فيه انه احنا بنكتشف لاعبين جداد، ان كان في حراسة المرمى. يعني لما
1: الحرس القديم هو كان عمليا واحدة من مشاكل منتخب فرنسا، وعلى فكرة
0: ألمانيا
1: ألمانيا فرنسا ما عندوش مشاكل،
2: أكبر مثال السنة. يعني شو بيساوي في المنتخب؟ أنا مش فاهم.
1: ومن جهة ثانية كان في توخ المنتخب إنجلترا، مدرب منتخب إنجلترا، تم يعني هيك لموه كثير على الكادر اللي اختاره للمونديال، وهو بعكس التفكير اللي كان عند ناجلسمان اختار أسماء وجوه جديدة في المنتخب إنجلترا. مزبوط إنه إنجلترا مش مقنع 100%، ولكن بعده شغال في المونديال، بعده مساره شغال ومفتوح في المونديال. اختيار المدرب، يعني ناجلسمان تعال نحكي بشكل واقع، يعني انه على الطاولة شو كان انجازاته غير السنة الاولى كانت له كمدرب اللي هو مدرب شاب، بعدين راح على البايرن اذا مش غلطان، رونالد كومان كمان في منتخب هولندا. النجاحات يعني كمان بتحكي على مدرب اللي هو ما عندوش كثير نجاحات كمدرب ما عندوش كثير نجاحات، بالتالي كمان اختيار مدرب، اختيار كادر من قبل المدرب وكل الطاقم في له تأثير في نهاية الأمر.
2: بس
0: في هوية، في هوية نحن مش مفقودة في ألمانيا. يعني
1: وين بصمت الإصبع على المدرب إذن؟
0: طيب أنا معك، بس في هوية اللي مش دائما فقط المدرب قادر على خلقها.
2: يعني إحنا كنا نحكي من زمان لما كنا نسمع منتخب ألمانيا كنا نخاف،
0: صح،
2: جايين الماكينات الألمانية،
0: الحزم، البرود، اليوم العناوين تصدأت هذه الماكينات. يعني بالزبط. قلبت عليهم. لا شك انه في عمليه بناء من الاساس يجب ان تكون في المانيا انك تخرج من دور المجموعات بعد ان تكون بطل كاس عالم بال2014. هذا مش بس ازمه لاعبين او مدربين، في شيء بالمنظومه كلها لازم له تغيير.
1: طلع كمان منظومه دفاعيه عندهم، منتخب المانيا منتخب هولندا من اكثر المنتخبات اللي سجلت اهداف في المونديال، 2.8 بالمعدل، 2.8
0: بس. بس وين عمين سجلت؟ انا هاي الاحصائيات ما
2: المانيا انحسب الى السبعة،
0: سبعة للفريق هولندا اللي قبل اسمنا نقول لهولندا، بعدنا عم نحكي عن المانيا. بس المانيا دائما مثل ما عملت بال2002 سجلت لي 8 على السعودية. طيب
1: انت بتحكي عن
0: دائما بيفوتوا بمباراة وحدي بيجيبوا عدد اهداف جنوني فبيأثر على الاحصائيات،
2: بيعلي المعدل تاعهم.
1: ممتاز. هاي نقطة، بس كمان هاي بس بيكشف الخلل في المنظومة كلياتها، بالذات في المنظومة الدفاعية. وحتى لما لعبت كمان منتخب ألمانيا مع منتخب اليابان لما تعادل 2-2، المنتخب الياباني كان يستحق الفوز على منتخب هولندا
0: بدون شك.
1: فبالتالي بجوز الأزمة تأجلت لعبة لعبتين لازم تأجرت عند منتخب هولندا، ولكن في نهاية الأمر أنت ما بتقدر تغطي الشمس بغربال. وأعتقد الواقع يعني تغلب على كل حلم إن كان ألماني ولا هولندي.
2: بس حتى هولندا عندي نفس المشكلة، فيش عندي مهاجم تسعة.
0: هي مش بس مشكلته هولندا، يعني مش بس مشكلة
2: لا يعني غير بس إن كمان هني صار لنا سنين
1: ما بدي أقول لك شغلة واحدة. يعني منتخب فرنسا شو المهاجم تسعة اللي عنده؟
2: مين؟
1: منتخب فرنسا
0: مين مش مهاجم عنده؟
1: لا بس بقولك مش فيش مهاجم صريح.
2: منظومة
1: هاي بقولك إياه في الآخر، أنت ممكن تتغلب على كل النواقص اللي عندك عن طريق المنظومة. منتخب فرنسا 3.3 بالمعدل في كل المباريات بعد أربع مباريات.
2: أنا فرنسا أرفع لها القبعة.
1: مايكل أوليسي، ديمبلي، كيليان مبابي.
2: فريق بخوف. فريق بخوف. أنا يعني الصراحة بقولك أديك المونديال أعتقد اللي فات اللي طلع عن فرنسا طلعوا المغرب.
0: اذا مش غلطان بالنصف نهائي،
2: فهسه في احتمال يلتقوا كمان هسه بالربع.
0: صح
2: يعني ف رح تكون مجزره،
0: رح تكون مجزره كرويه،
2: مجزره كرويه، لانه كمان التنظيم المغربي اليوم تغير، صار اكثر ضغط هجومي من السابق من الركراكي. بس فرنسا انا برايي بالوضع الموجود فرنسا تستحق اللقب بجداره، وبعتقد انه رح توصل للنهائي مع محبتي لفريق المغرب. بس فرنسا مش راح، فيش حدا فريق راح يوقفها حاليا.
1: في عندك مواجهه محتمله امام منتخب البرتغال.
0: في عنا اليوم نحن نتحدث عن فرنسا والنرويج المباراه القادمه في دور ال16، ومن ثم راح يكون في الربع نهائي مع المغرب. ومن ثم البرتغال بحال وصولها الى نصف النهائي.
2: احنا المغرب بحاله
0: يعني هو المسار الاصعب.
2: هي اصعب. بالمغرب طبعا عنده مباراه مع كندا صاحبه الارض،
0: بتخيل رح تتخطاها،
2: فمشكل كان منها كثير. طبعا فيش لعبة كل واحد كلها لها سيناريو مختلف. بس
1: انا بختلف معكم السنين. منتخب كندا حضرت له لعبتين او ثلاث لعبات، منتخب جنن اللي عنده كمان اذا اذا اذا اذا ديفيس بيدخل كبديل في منتخب كندا، عرف انه عندك هناك الكادر.
2: بس السؤال هل كان امام اختبار حقيقي؟
0: نفس السؤال.
1: طلع فيش مباراة سهلة في المونديال، احنا شفنا هاي الشغلة.
0: لا بس مثلا انك تلعب امام النرويج ولا كندا، لا بختارنا كندا.
1: لا مفهوم، يعني هاي كمان كان اختيار منتخب الجزائر لما فضل انه يلاقي سويسرا ولا يلاقي منتخب اسبانيا. طبعا بس انه فيش في المونديال فيش اعتقد مباراة بهاي المرحلة
0: لما توصل لدور 16 بطل فيه كله
1: بطل
0: صعب
1: فيه. كله صعب يعني
0: في الاصعب والاقل صعوبة.
2: في كل مونديال احنا انا بتابع من 94، كنت 8 سنين بس متابع، متذكر منيح حتى وقتها كان أيام الأنتينة كان محطة، ومرات تعرف كمان كان في أمريكا على فكرة بال94 كان في أمريكا. صح. وكنا نحضرها في الإعادة لأنه ما كناش نلحق طبعا، لا في سوشيال ميديا ولا إيش اللي
0: خلص تتفاجأ وكأنه
2: كان
0: منيح أحسن.
2: يعني كان عن جد كان أحلى بكثير. برتغال عندها مهمة جدا صعبة أمام كرواتيا. صح. برتغال مش بأحسن حالاتها أنا برأيي، رغم كل النجوم في إشكالية. أنا برأيي كان أسوأ اختيار لمدرب واحد فشل مع بلجيكا بعز نجوميتها، واحد كان معاه هازارد ودي بروين وملان نجوم كان ممكن يوصل فيه النهائي. أعتقد المدرب مارتينيز أنا برأيي كان خطوة غلط. بعتقد لو كان مثلا زي حد زي مورينيو مدرب برتغالي له قيمته، ممكن برتغال كانت حتى بغرفة الملابس غير، الكل الأخبار تحكي مشاكل في غرفة الملابس.
1: بس هو كمان مورينيو رفض انه يدرب المنتخب لانه شاف انه مش مناسب، ومع ذلك منتخب البرتغال من المنتخبات عندك لعيبه زي برونو فرنانديش وعندك لعيبه زي سيلفا وعندك لاعبين اخرين المنتخب البرتغال ممكن يعملوا نيفيس،
2: بس انا ما شفتش 50% من قدراتهم لحد
1: ممتاز
2: اليوم.
1: ممتاز
0: لانه كمان كان في تذبذب بالمستوى يعني. صح. مباراه عن جد مقنعين، مباراه ثانيه بنشوف

0: والتكتيك وفي ضغوطات كبيره
1: بالضبط. والاعلام تدخل في قصه ما بين اللاعبين واللاعب نيفيس واللاعب فيتينيا مع رونالدو، هو القائد مش القائد في نهايه الامر. شوف كيف عن جد كيف رونالدو طفى طفى الحرائق بمنشور واحد،
2: مش بس بمنشور
0: واحد، ورجع بمباراه رائعه. بس بالمباراه ما يعني الاخيره صفر صفر،
1: بس هي كان مقصود، هم ما كانوا بدهم يعني، احنا شفنا الاداء كان مقصود، ما بدهم يفوزوا على اساس ما يلاقوا منتخب
0: اكبر
1: بالضبط في المرحله القادمه.
2: بس هم عمليا
1: على فكره هي نقطه مهمه،
2: هن بعدوا عن الارجنتين بهي الخطوه.
1: بس بدنا نحكي في شغله كمان مهمه،
0: بس مسار الارجنتين اسهل دير بالك.
1: احنا شفنا
0: النصف النهائي
1: ممكن لك البرازيل او انجلترا،
2: يا ريت والله
0: بالنصف بعد النصف يعني. اذا هو الربع
1: وهي واحدة من وهي واحدة من سيئات هذا المونديال على فكرة، إنك أنت في الأسبوع في الجولة الثالثة المنتخبات صارت تلعب على النتيجة وعلى
0: وتقرر
1: بالضبط. يعني منتخب النرويج مثلا لما لعب الكادر الثاني أمام منتخب فرنسا،
2: صح أنا استغربت
1: شو السبب،
0: عشان ما
1: يواجه منتخب بالضبط. فبنهاية الأمر أعتقد لازم يكون تغيير في المرحلات في المونديال القادم، إنه أنت بتخلص الثلاث جولات بعديها في قرعة ماكسيموم، بتكون قرعة بالنسبة للمباريات
0: ما تكون محددة
1: من أول.
2: أنا انتبهت لشغلة كمان مهمة جدا بهذا المونديال، اللي هني طبعا هني مخدين سيستم الأربع أشواط بشكل غير مباشر في أمريكا. في فرق يعني بالنسبة إلها هاي استراحة المياه الموجودة، طبعا هو عارفين عشان الإعلانات، عم ترجع
0: أقوى.
2: يعني حدا ثاني
1: بتغير من المومنتوم
0: بتغير كل هيكسر مع فرنسا في المباراة الأخيرة،
2: في إشي في بهاي الاستراحة عم بتخلي فرق معينة
0: وفرق معينة تنزل بالمستوى والعكس صحيح.
2: صحيح
1: ألمانيا والرأس الأخضر كان 1-1 النتيجة، والرأس الأخضر كان أعتقد مسكين يعني ماشيين بمشوار بالشوط أول ثلث ساعة أحسن من ألمانيا، طلعوا استراحة شرب المياه. ألمانيا سجلت هدفين أعتقد
0: رجع
2: ألمانيا مش مع الرأس الأخضر،
1: مع
2: ألمانيا
1: مع فيردي مع كيبيردي ولا أنا
2: لا لا لا لا كيبيردي تأهلت، الرأس الأخضر
1: أنا بحكي عن المجموعات،
0: عمل مع مجموعات
2: من المجموعات ما كانش معهم، لا مش معهم
1: منتخب كان منتخب مغدور
2: ضعيف
0: مش الرأس الأخضر،
2: يمكن جزر القمر
1: بجوز
2: مش عارف جزر القمر
1: كوراساو بجوز
2: كوراساو لأنه كيبيردي تأهلوا
1: بالضبط كوراساو، فبالتالي
2: كيبيردي مع الأرجنتين.
1: أعتقد حسب الإحصائيات في عندك 22 هدف عندنا باستراحة المياه الأولى بعد هاي الاستراحة، و26 هدف بعد الاستراحة الثانية، اللي هو بثبت لك انه هاي بهاي الدقائق تسجل عدد اهداف او بالنسبة للمئوية اذا مش غلطان مع بعض حوالي 22 او 23% من اهداف كل المونديال. بس بثبت لك انه عن جد زي ما انت حكيت انه استراحة شرب المياه بتعطي إفكت آخر.
0: أنا كثير عملت لي عاطل وحاسي هيك خربوا كرة القدم بسببها، وبمحل معين في شعور وكأنه يعني هاي الإرشادات لتدخل المدرب بأقل من 45 دقيقة نحن ما متعودين عليه، نحن متعودين الشوط الثاني هو شوط المدربين، وبالأول بتتحمل بالشوط الأول بتتحمل سوء اختيارك لتشكيلتك،
1: بدك نفتح الموضوع
0: أول فصف الموضوع وكأنه يعني في تدخل للمدرب بنص الشوط عم بيخلي المباراة غير عادلة بنظري، أو لأنه أنا يمكن بحب كرة القدم التقليدية بأنه أدفع ثمن أخطائك كمدرب إذا بدك تدفع هجزء من المباراة، يعني هجزء من اللعبة كثير
2: كمان شغلة صارت الريمونتادا بنص الشوط الأول بدل ما تكون بالشوط الثاني،
0: لأنه عمليا في تدخل لأنه عم بيصير في تدخل من المدربين.
1: معدل أهداف المونديال 26 أعلى معدل
2: التاريخ
1: أهداف التاريخ
0: واو لحد إسا
1: 2.7
2: خلاص
0: وقابل قديش يعني كان
1: 2.5 أو 2.6
0: ورح يعلى
1: ثلاث أسباب نحكي عن ثلاث أسباب. أول شيء توسيع المونديال ل 48 منتخب، في عنا منتخبات مغمورة اللي أكلت دزين من الأهداف أو عدد كبير من الأهداف
0: بالذات بوجود ألمانيا مثلا،
2: لا وللأسف منها الفرق العربية
1: كمان بالضبط
2: أكلتها منيح،
1: وهي سبب واحد. سبب ثاني اللي هو هاي المونديال الثاني اللي احنا بنشوف تبديلات خمس تبديلات،
2: صحيح.
1: كان اول شيء بمونديال قطر وما عرف المدربين يتعاملوا مع الخمس تبديلات، اليوم في تطور بهذا المجال
2: دخلت على الليغا
1: طبعا دخلت على الدوريات وصار طبعاً. المدربين كمان يستغلوا احسن استغلال، وفي كمان عندنا تبديل سادس له اذا انصاب طبعا الحارس ممكن تبديل سادس يكون كمان الفريق الثاني،
2: وكمان بالوقت الاضافي مسموح لك
1: بالوقت الاضافي
2: كمان تبديل.
1: والنقطه الثالثه هي هاي شرب المياه اعتقد فيها تاثير على تسجيل الاهداف، احنا
0: طبعاً.
1: حكينا في الاسبوع الماضي الثلاث دقائق اللي بتحكي عنهن لشرب المياه تعطيك انتعاش من ناحية اللياقة البدنية. وممكن شفنا كمان دقائق

0: المضافي الوقت بدل الضائع
1: كمان
2: انه صار يحسبوها كمان بالثانيه وبالدقيقه
0: بالضبط ثلاث دقائق وصرنا نشوف كميه الدقائق اللي بتنضاف تعادل تقريبا وقت التمديد
1: يعني عندك
0: ال 100 دقيقه صرنا نوصل
1: يعني
0: المباراه
1: عندك ثلاث دقائق اللي هن العاديات وثلاث دقائق اللي عم جبروا
0: واليوم تشوف
1: بشوط اقل شيء ست دقائق كل شوط
0: ست دقائق
1: بالشوط الاول تقريبا
2: على الاقل
1: على الاقل
0: انت بتحكي ربع ساعه تقريبا المباراه كلها
1: غير الفار طبعا هذا طبعا قصة
0: طبعا ولكن احنا نستنى المونديال تتقدم احنا انتقدنا كثير المونديال بالاول ولكن المونديال من ناحية مهنية شوي شوي بنشوف
2: لا في تغيير في عالم كرة القدم بعرفش اذا هو تقدم مهني او تطور ولا هو يعني يدرج تحت خانة تغيير
0: رح نفحصه في المونديال القادم طبعا مع في المغرب واسبانيا نشوف كل هاي التغييرات عن
2: انا عن جد عندي مشكله مع فكره انه انت عم يعني السؤال اذا رح يكملوا بنفس الطريقه بالنسخات القادمه بانه يكون في هاي الاستراحه للمياه ولا اسال حجه كانت انه فاتت بسبب فاتت لا لا هي لا كانت لا الحجه بسبب الطقس
0: خلص فاتت
2: يعني مؤسف يكون يعني عن شو موضوع الاعلانات
0: اي طقس في امريكا انا انتبهت لدرجه الحراره على فكره 23 29
2: يعني عادي
0: عادي
2: كيف عندنا
1: لا بس
0: والرطوبة حتى لو كانت عالية في عندك انت التكنولوجيا الموجودة داخل الملاعب انها تخفف من الرطوبة
1: انا بصدفة جاي من المغرب كنت في مهرجان للمسرح شاركت هناك انا كنت اخرب بلد اللي هي ساحلية تعتبر يعني شوي الاشي اهدى انا حكالي هناك لأوش الشعب المغرب الشعب رائع جدا وانا بفهم شو قاعد بيصير يعني مع المغرب لما عايشت هذا الشعب يعني فيس تو فيس مش عارف يعني انا مش عارف شو احكي من كثر الاداب والاخلاق والتعامل يا جماعه هناك مش طبيعي يعني التعامل مش طبيعي كان فانا فهمت من وين هذا الاشي جاي الاحترام التواضع هاي اهم كلمه كانت موجوده هناك التواضع من الكبير للصغير فانتبهت لشغله انه بيحكوا لي شباب صبايا من المسرح من جاي من فرقه مسرح بيحكوا لي بقول لهم حاب ازور البلد وين بدي اروح مراكش اشي كل لا استنى شوي في فتره هسه بالصيف من الساعة كنه 12 للساعة 5 ما فيش تطلع برا درجة الحرارة بتقطع ال 50
2: واو
1: في مناطق معينة
2: معناها يعني رح نشوفها
1: فبتوقع انه المغرب درجة الحرارة ببعض المناطق طبعا اللي هي الرئيسية رح تكون عالي جدا وبالتالي بتوقع تكمل قصة الأشواط وممكن وممكن بسبب كمان التغير الإقليمي في كل ما يتعلق بموضوع الموضوع البيئة احنا اليوم نلاحظ كمان حتى عنا في البلاد
2: اختلف بس الحراري كل ازمه
1: فهاي اعتقد يعني رح تاثر بقرار الفيفا
0: انا معك بس كمان بس نقطه مهمه بالنسبه لشرب المياه يعني معقول انه بس يجي المونديال انت بتعمل شرب المياه اما في الدوريات مش راح يكون هذا الشيء طبعا راح يكون في تاثير في تاثير وفي اختلاف بين مباريات المنتخب بين مباريات الدوري
2: لا سؤال اذا هذا الشيء كمان
0: راح اللاعبين كمان
2: هذا الشيء يعني دوريات لا اعتقد راح تصير بتاتا ومش بحاجه يعني في دوريات اللي هي اصلا برد كثير ومش بحاجه يعني. بس أعتقد بباقي البطولات العالمية رح يكون في حسابات ثانية بس الكل عارف أنه هي مش أزمة طقس هي أزمة إعلانات ومصاري واقتصاد اللي فاتت واجتاحت عالم كرة القدم
1: حكيت عن المغرب عن
2: لا أسأل نرجع لبقى نطلع لفاصل بس قبل بما أنكم حكيتوا عن المغرب أنتوا بتعرفوا أنه هو دخل التاريخ هذا المنتخب بأنه 11 لاعب اللي نزلوا أرضية الملعب هم من خارج المغرب وولدوا خارج المغرب
1: الـ11 كلهم؟
2: الـ11
0: المنتخب ضد منتخب البرازيل في الدقيقة 65 لما صار التبديل كل اللاعبين أرضية الملعب من الحارس للمهاجم كلهم ولدوا ترعرعوا ونشأوا ترعرعوا في خارج المغرب
1: هاي شطارة
2: شطارة ولا انتقاد يعني حسب مين لأمامك كيف يتم قياس الأمور نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع ورح نكمل المرتدة خليكم معنا
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
4: الشمس دائما
5: شو يا أبو الحروف مين باخد القفية على فكرك
6: خلي سر بيني وبيني المهم انت مين بترشح ياخد الكاس
7: الشمس منحط النقط على الحروف

0: تاريخ بتكتب بحروف ذهبية ديما ديما مغرب. على فكرة كثير ناس بيفكروا انه بيقولوا سي بس هم بيقولوا سير.
1: سير
0: سير امشي يعني جو. فالناس مفكرتها سي.
2: واحدة من الشغلات اللي منتخب المغرب جابها للملاعب اعتقد اللي كانت بجزء الاول بس ما كانتش بهاي الزخم بهاي النسبة احضار العائلات والامهات للملاعب.
0: احلاهم
2: منتخب المغرب اعتقد عن طريق بالضبط عن طريق الاتحاد المغربي. واحده من الشغلات اللي بيطلبوها الامهات تكون موجوده هناك في الملعب واول الحاضرين. شفناها في منتخبات ثانيه كيف بروح يحضروا بعض بعد
1: المونديال اللي فات انتبهت لها
0: بال 2022 هي تفجرت هيك عملت
2: بالضبط بقطر. وشفناها بالذات كمان في هاي المونديال شفنا
1: اشرف حكيمي
0: شفنا سايبيريا
2: ومحمد وهبي كمان المدرب مع العائلة. فأعتقد يعني واحد من الشغلات اللي حكوا فيها منتخب المغرب إنه هذا الدعم العائلي له تأثيره كمان على
0: بدون أدنى شك
2: على الأداء
0: بدون أدنى شك.
1: بس أنا برأيي الجوكر في المغرب مزراوي.
0: مزراوي
1: اللي قاعد بسويه يعني إشي يعني بالنسبة لي فوق الخيال. يعني بتطلع عليه بيونايتد أوكي بيقدم مستويات متذبذبة إصابات كذا بكلب لوحش في المنتخب المغرب بالذات المباراة الأخيرة.
0: هاي ظاهرة اللي عم نشوفها إنه بعض الأسماء اللي بتكون بتعطي أداء اللي هو متواضع أو عادي في
1: الأندية
0: عن جد عم تنفجر مواهبهم في المنتخب. بما إنه ذكرنا
2: المغرب في لقطة انشهرت لمزراوي بعشرة انتبهتوا لها في آخر الأيام مع مباراة اسكتلندا مش غلطان. مزراوي وقف في الهواء لاعبين اثنين من منتخب اسكتلندا من من من اقوى اللاعبين في الدوري الانجليزي كمان قدر انه يوقفهم بالهواء يعني انه بجسمه ابعد الخطر عن عن عن مرمى المغرب. وحكوا كثير عن هاي اللقطه كيف اللاعب بيلعب من كل القلب بيعطي. انت حكيت عن
0: يونايتد هذا اللي بغير فكره الانتماء والجرينتا وعالم انك عم تبقى يعني عم تلعب صح. لمنتخبك وبدون مشاكل وحتى لو عندك مشكله مع المدرب انت بتترفع عنها لانه هو منتخب بلادك. بينما بالانديه بتصير تصفيه حسابات وبتدخل امور ثانيه من داخل غرفه الملابس. بعدي مهتمين في مانشستر سيتي للاسف الشديد طار عقلي اليوم بس شفت بس شفت
1: انا تمنيته في الريال الصراحه
0: معقول وانا يا ريت ياخذوه الدوري الانجليزي حبيبي
2: للاسف الشديد.
0: سيباري مبروك على
1: بايرن.
0: تخيل اوليسي وسيباري بايرن.
1: سؤال اوليسي رح يضل ولا لا؟
0: لا لا معه لل 2029. ريال مدريد عم بيفوت على الخط
1: ممكن
0: بس خطفته صعبه خطفته صعبه.
1: بتوقع رح تكون مفاجاه كبيره. انا هيك توقعاتي بالصيف هذا رح تكون نقلات رح تكون نقلات. ممكن انا بتوقع ريال رح يستغنوا عن واحد من نجوم
0: ريال بس اوليسي مش رح يتركوا بايرن ميونخ. لا أظن.
1: إذا حطوا لي فوق 200 بتركوه.
0: لا أظن أوليسي بعد بعد كأس العالم لا أعتقد.
1: إحنا نستنى طبعًا إذا أخذ الكأس هاي كمان.
0: بس دير بالك مع هذا التعزيز في بايرن ميونخ وشو عم يعملوا السنة الجاي ممكن عن جد يحظوا دوري الأبطال.
2: كان ماشي ترند في التيك توك على موضوع إنه فينيسيوس مسجل أهداف منتخب مع منتخب البرازيل 4 أهداف. وأسيست 1 وعندك إمبابي 6 أهداف وأسيست 2 وعندك بيلينغهام. بكل لو جمع هذول الثلاث لاعبين في فريق واحد شو بيصير
0: فعلا
1: العقلية

0: مورينيو راح يعطينا جواب السنة الجاية.
1: راح يستغني أعتقد عن واحد من الأسرار.
0: تشاوميني.
1: كل واحد أنا أعتقد فيني خارج. أنا أعتقد فيني خارج أسوار الملكي.
2: مش راح يخلوه يروح ببلاش إذا بدي يطلع لأنه بدوش يجدد لحد صرفض يجدد
1: ياهو راح يكون قراره يعني
2: هو يعمل زي إمبابي كل لك أنا بدي أخلص هو روح على فريق
1: ثاني اسمه الدكتاتور مثل ما سمى إمبابي الدكتاتور بعد اللي عملوا مع باريس سان جيرمان
0: وبعد اللي عملوا مع منتخب فرنسا مع الكابتن شرطي كابتن شفتيها مع الحكم الإنجليزي وهو طالع بنادى الحكم كم بعدين شرطي كابتن بيقول له عطيها للاعب الثاني
1: ما شفت هاي اللقطة
0: لبسوه الدكتاتور
1: هو لقب
0: أوامر.
1: انت تعرف انه هذا لقب الدكتاتور من وقت ما عمل هاي الازمه مع باريس سان جيرمان واجا ديشام بانحناله وهو عم في لقطه التبديل طبعا هاي كمان اللقطه يلي اخذت شهره كثير كبيره
0: بس كمان اعطى احترام والتقدير كيليان مبابي لديشام بعد ما انه طبعا رجع من جنازه امه
1: طبعا في اجواء بمنتخب فرنسا كثير كثير صحية وهذا اللي شايفين انعكاسه على أرض الملعب حتى في لقطة كانت لمبابي كان يقدر أنه يسجل الهاتريك ويعادل ميسي ويتفوق صح. عليه في هاي النسخة وفضل يمررها لباركولا أهدرها صح. لكن ما تعامل بأنانية وهذا اللي هاي كلمة السر في المنتخب الفرنسي يعني بأنه ما في حدا عم يلعب لنفسه الكل يلعب للجماعة طيب. وهذا سر وتفوق
0: روعة.
1: منتخب فرنسا
0: انا اتفق معك وش منتخب فرنسا هو افضل منتخب في المونديال حتى من ناحيه الارقام من ناحيه اللاعبين
2: من ناحيه المنظومه حتى
0: من ناحيه الثلاثي الفتاك مايكل اولوسي بابي وعندك كمان ما ننسى عثمان ديمبلي 4-2 4 اهداف 2 اسيست اولوسي الشيف الفرنسي بس بدي احكي شغله حكينا عن هيك المشاعر والعواطف ديشام متوفى تعرفوا انه مباراه البرتغال كرواتيا هي عمليا الصبح
2: 2 الصبح
0: الساعه 2 الصبح
2: توقيتنا
0: شو بكون التاريخ 3/7 وشو هذا التاريخ بعنا لمنتخب البرتغال والبرتغال بشكل
1: يوروت
0: لا
1: الا
0: دييغو جوتا لاعب ليفربول منتخب البرتغال اللي انقتل بثلاثي سبعة
1: واو مؤثر جدا هذا
0: بثلاثي سبعة والحكي من المعسكر البرتغالي
1: عم يشتغلوا على الموضوع
0: احنا مش جايين عشان نفوز كرواتيا احنا جايين ناخذ الانتصار لجوتا
2: بالمباراة الأخيرة حطوا صورته على الشاشة
1: من بداية المونديال وهو معهم في كل مكان يعني من صور من شارات دييغو جوتا طبعا حتى نوضح للمستمعين عمل حد السير لاعب ليفربول
0: بعد زواجه
1: بشهر عنده 3 أو 4 أولاد وللأسف يعني
0: بثلاثة سبعة
1: مات بنفس اللحظة
0: حادث طرق وبنفس التاريخ 3/7 رح يكون
1: واحدة دائما من يعني الأشياء المثيرة في عالم الفوتبول وبالذات اللي بتتفجر في المونديال هي القصص الإنسانية ما وراء كرة القدم وباعتقادي هذا اللي بيخلي جماهيرية جدا عالية للبطولات العالمية غير قضية الدوريات اللي نحن اللي بنعشق كرة القدم دائما بنضل متلهفين إنه نحضرها لكن بطولة كأس العالم لما تجي كل 4 سنين بتلاقي هذا يعني الجمهور الوسيع حتى من الأمهات حتى من نساء أطفال كله بيتعلق فيها لأنه كمان في قصص إنسانية مثل اللي عم تذكرها دائما وبوجود السوشيال ميديا أسه صار في تجديد كثير على هاي القصص يعني صارت ظاهرة حتى قضية الترندات عم تعمل شعبية أعلى ومش من عبث نحن عم نحكي كمان في رقم قياسي لعدد الجماهير يلي عم بتشوف يعني 9 مليون عم بيوصل آخر مباراة لفرنسا اللي هي كسرت الرقم القياسي تعدد 9 مليون مشاهدة فعمليا نحن عم نحكي عن كأس عالم في ذروته في قمته مش فقط لأنه هو موجود في أمريكا أو بغض النظر عن البلد المستضيف وإنما شعبية هاي اللعبة السوشيال ميديا والقصص الإنسانية والترندات عم بتعززها عم بتطلعها أكثر لفوق.
0: رهيب وبعدين عندك منتخب المكسيك والانتصار لمنتخب المكسيك 2-0 والأجواء الخرافية اللي كانت في المكسيك في المباراة الملعب اللي استضاف نهائيات كأس العالم ونهائي 86 مع
1: مارادونا
0: أعظم اللاعبين على مر التاريخ دييغو أرماندو مارادونا ملعب
2: أسيكا أنا بالنسبة لرقم واحد تاريخيا
0: مارادونا بعرفش يعني أنا الصراحة ميسي عظيم رونالدو بجنن أعظم عم الكل طبعا بس
2: أنا هاي السنة ولدت فيها 86 يعني أنا بعشق إيطاليا وروبرتو باجي بس أنا دايما مارادونا بالنسبة إلي حالة خاصة لن تتكرر
1: وبدي أحكي لكم إشي
2: بكل حتى بكل الأشياء اللي مرقت في حياته لن تتكرر
1: في تصالح مع فكرة لما بعد فقدانك للأسطورة في علم النفس، يعني في تحليل لهذا الموضوع أنه لما بتفقد أسطورة

0: ومن أساطير تمجدها بشكل كمان أكبر. فشعبية مارادونا كان في بحث طلعت بعد وفاته أكثر عند الناس، وصارت الناس تعبر عن حالها شو كان يعني لها مارادونا، حتى لو مشجعين منتخبات أخرى ما بعد فقدانه وغيابه. نفس الشيء بيليه فيعني بتوقع لما أولادنا لما يفقدوا رونالدو ميسي رح يكون كمان التقدير مختلف، وهذا الصراع لما هنا عم يلعبوا بيصير مختلف لما يكون في عملية اعتزال مثلا.
1: أعتقد قصة حياته كمان فيها تأثير، مثلا إن كان لمارادونا أو بيلي بالذات، مارادونا القصة المأساوية. وعلى فكرة في كتاب، في كتاب عن مسيرة مارادونا بالذات في مونديال، إحنا شتينا شوي هيك رجعنا لورا 22 سنة، مونديال أمريكا بس كان في أمريكا 94 أرجنتين مع اليونان، الهدف الأسطوري لمارادونا وكان آخر أهداف مع المنتخب من خط 16 في حيث يسكن الشيطان. وبعديها بعد المباراة بخذوه لفحص السموم المخدرات،
2: لقطة الشهيرة مع الممرضة
1: توجهوا له هابلانج كان رئيس الفيفا البرازيلي، كان
2: ترجوه يلعب
1: يرجع للمنتخب، حكى لهم انا ما بقدر، انا في مرحله التعافي والتعرف الاقلاع عن الادمان المخدرات كل هالامور، حكوا له احنا بنعطيك كل التسهيلات ومش رايحين نعمل لك فحص السموم المخدرات.
2: غدروا فيه.
1: ومارادونا لما طلع مع الممرضة في له لقطة شهيرة وهو يضحك الابتسامة السفرية هاي
0: انه لعبوا علي،
1: انه بالضبط
0: لقد وقعت في الفخ
1: وهي حكى عنها.
2: مارادونا كان عنده مواقف سياسية يعني
0: مؤثرة جدا
2: ناش نفوت فيها، بس هاي واحدة من الشغلات اللي خلت الشعب، عامة الشعب تحبه، بقول لك أضمننا وفينا بحياته ما كان
1: مع فكرة. هاي الفرق
0: مع سلطة،
1: هاي الفرق بين ميسي ورونالدو اليوم كمان
0: 100%.
1: التعاطف لرونالدو مع جميع القصص المعروفة
0: لأنه بيعمل قضايا، يعني هو دائما موجود بجانب الحق وبيشتغل على القضايا الإنسانية ويدعم الشعوب
2: حتى في المباريات
0: كيف
2: بتعامل مع الجمهور مع الأطفال.
0: بس أنا بدي أقول لك شيء، الأرجنتين كسياسة هي واحدة من الأسباب أنه كسياسة حالية اليوم في تراجع في محبة الجماهير للأرجنتين بسبب أيضا سياسة الدولة. وهون كمان بنرجع منفوت على كل النقاش تبع خلط السياسي بالرياضة. كتير من المشجعين خارج أوروبا أو عفوا خارج الأرجنتين اللي مش مستعدين اليوم يشجعوا المنتخب الأرجنتيني بسبب مواقفه السياسية بالذات على قضية فلسطين وإسرائيل، بينما عندك في المقابل الشعبية اللي زادت بكثير لأسبانيا بالذات في السنة الأخيرة ولجوارديولا ولحتى السيتي ولمواقفها، لأنه بالآخر أنت كعامة الشعب
1: والنرويج كمان
0: أصلا هاي اللعبة هي لعامة الشعب، قد ما حاولوا يفوتوا فيها عمليات الاقتصاد والمصاري والأموال والعقود، هي لعامة الشعب والناس البسيطة اللي دائما بتقول أنا مع المظلوم.
1: تعرف شغلي كمان بالنسبة لهذا الموضوع نفس السياق، ترامي اللي هو لاعب منتخب إيران حكى عن هذا الموضوع، وكمان ما سلطنا الضوء كثير عن ظروف المنتخب الإيراني. هل تعلم أن منتخب إيران كان يلعب المباريات مثلا في أمريكا وكان بعد ما يخلص يرجع للمكسيك
0: ويجي نفس اليوم
1: ممنوع كان
0: يفوت ويدخل، ممنوع يبات
2: أصلا بالبداية كان مهدد أنه يقصوه من المونديال بالبداية،
1: بقدرش يقصوه لأنه ممنوع طبعا، بس حكوا سبب
0: عاملوا معه بطريقة إقصائية
2: بالزبط. يعني عمليا يعني عدو متحملينك غصبا عنك تعال
1: بالزبط. 100% يعني. وحكى طالما عن هالموضوع انه احنا الاستعدادات للمباريات كثير
0: وسيبك من كل شيء، حكينا عن قضايا المادية، عن قضايا التوقيت، عن قضايا الاستراحات، كلهم في كفة، وكل وانك انت لاعب كرة قدم وطواقم جاي من عالم كرة القدم تهان بهاي الطريقة، هي وصمة عار على
1: المنتخب الأرجنتين كمان.
2: انا اليوم شفت الفيديو تاع منتخب الارجنتين كيف عم فتشوا فيهم بطريقه مهينه،
1: واللاعبين
2: الحكم الصومالي حكم دولي
0: يعني
2: قالوا ارجع بس كرموه ببلاده يعني، بس برضه الاشي يعني اليوم هاي السياسه انك انت احنا فوق الكل امريكا،
0: حتى لو كنت لاعب
2: لما تكون صح. يعني هن مستعدين يورجوك مع انه ميسي بيلعب في الدوري الامريكي، يعني انا شفت الفيديو اليوم بصفن هيك كل ولا يعني حتى
1: اعتقد كان في شيء مفتعل، على ما اعتقد كان شيء مفتعل انه اوكي مش بس مع المنتخبات اللي كذا، مع منتخب الارجنتين تعال شوف كمان صوروا كمان في قصدي يعني كمان عملوا شيء عكس على عكس. بعتقد يعني شفتوا لقطه رئيس الفيفا لما المغرب
0: زعل، انا قلت ان كانوا معزوم عشاء بعد المباراه، قال لك هي بتصير تمديد. لا اعتقد انه هي يعني مقصوده، شخصيا لا اعتقد
1: او انه كان بده يروح الحمام
0: يعني شوي خلص مستعجل عليه شيء قال لك شو هسه تروح تتمدد اللعبه خلصونا يا عمي
2: فكره انا عندي تصور انه منتخب

0: المغرب بالإنجازات اللي قاعد بيعملها هو عم بيكسب محبة جمهور جديد من دول مختلفة، زي كيف أنا اليوم انولدت على إيطاليا البرازيل. بعتقد في جيل اليوم، جيل الصغير بقول لك أنا بدي أشجع المغرب، بالنسبة لهم انولدوا
1: بالعرب سيلكت أول مغرب
0: بحكي عن أوروبية
1: كتير من المغرب، مش بس لأنه هم مخرطين أصلا في دوريات أوروبية فبتحبهم من وراء
0: أكبر
1: وحكينا دليل. قبل شوي أنه انولدوا أيضا في دول
2: بس أخرى. شوف كمان يعني في منتخبات جديدة فايتة على الساحة، منتخب المغرب، النرويج كمان
1: إيه؟
2: شوف النرويج كل مباراة
1: مع
2: تعرف هلاندو أوديغار كمان أوديغارد مع ال ال ال الرقصة النرويجية المعروفة هاي اللي بيعمل بيشد فيها
0: الفايكن
2: بيشد فيها
1: هاي بيجي يعني سؤلنا عن هذا الشيء، هذا بجذفه يا جماعة لورا، وهي
2: تجذيف
1: إلى الخلف، وهي واحدة من التقاليد النرويجية.
0: صحيح.
1: طيب نحن نضل معنا دقيقة ونصف، شايف اوف الوقت بيمرق بسرعه، النقاش الرياضي دائما هيك بيخطف القلوب. عبيده، شو توقعاتك للمونديال هيك في النهايه؟ مين تتوقع ان يكون البطل؟
0: اوف صعب. طلع انا بدي احكي من ناحيه مشاعر، يعني اكيد بحب انه المغرب توصل نهائي، بس تاخذ اللقب بس في قدامها فرنسا، هي المشكله. انا برشح فرنسا الترشيح، يعني
1: ومن سيكون
0: مقابل
1: هداف المونديال؟
0: امبابي. اعتقد
1: رح يكسر رقم ميسي برايك؟
0: هذا الحلو، هذا العجبني في هذا المونديال، في منافسه غريبه اول مره بتصير انه اثنين عم بتسابقوا على هداف المونديال التاريخي.
1: مش بس هداف هاي النسخه،
0: بس انه بتحكي على امبابي بعد له ممكن يلعب مونديالين وثلاثه
1: اذا بيكمل
0: اذا بده يعمل زي رونالدو القدوه تاعته، ممكن يوصل جيل 40 عنده على الاقل ثلاث مونديالات، فراح يتسجل في اسمه. يعني لو دي لعب لعبة كل لعبتين كل مونديال رح تسجل في اسمه، فبعتقد مبابي يعني ميسي بس فترة زمنية. هاي بالمقابل أنا حابب البرازيل.
1: البرازيل توصل شوي أبعد.
0: لا توصل إن أنا اللي بدي إياه برازيل فرنسا.
1: أوه 98. طيب نحن وصلنا للختام خسكية
2: ليلى،
1: بتأمل تكونوا هيك استمتعتوا معنا بهذا الحوار الرياضي بقدر ما نحن بنستمتع يا جماعة دائما. وطبعا شوفوا في عنا فيديوهات رح تكون هيك نتوسع فيها في معلومات مهمة كمان على ديجيتال شمس، وما تنسوا انكم تكملوا معنا دور الشمس لنشوف يعني في عندكم إمكانية للكمباك خلال فترة قصيرة، تغيرت النقاط. كمباك خسكية. يلا إلى اللقاء يا حبايب، شكرا لكم.
0: شكرا.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

تمام السابعه في اذاعه الشمس، الى حضراتكم نشره الاخبار. يتظاهر العشرات من المواطنين الاسرائيليين في الساعه الاخيره في محور ايلون يطالبون بالاعلان عن تشكيل لجنه تحقيق رسميه في احداث 7 اكتوبر. وتاتي هذه الفعاليه في اطار الاحتجاجات التي اقرت اليوم مع مرور 1000 يوم على احداث 7 اكتوبر. وقالت مصادر ميدانيه ان المتظاهرين اغلقوا محور ايلون وطالبوا بتحرك سريعا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

0: وفي قرار آخر صدر عن المحكمة العليا، حيث ألغت المحكمة وبقرار هيئة مؤلفة من 5 قضاة انتخابات منصب مراقب الدولة بعد أن ثبت وجود خلل في إجراء الانتخابات. وقالت المحكمة إن الانتخابات تمت بمس صارخ لحرية التصويت وكذلك سرية، بعد أن قام عدد من أعضاء الكنيسة بتصوير أنفسهم أثناء عملية الاقتراع في مخالفة لإجراءات التصويت السري. هذا ومن المقرر أن تجري الكنيسة انتخابات جديدة لاختيار مراقب الدولة، لكن مصادر حزبية أشارت إلى إمكانية التأجيل إلى ما بعد الانتخابات القادمة، في حين طالبت الجهات التي قدمت الالتماس بضرورة إعادة الانتخابات وخلال الأسبوعين القريبين.
1: אני מברכת על פסק הדין שניתן כעת בהרכב של 5 שופטים פה אחד. ההחלטה היא חשובה ביותר. היא קובעת כי החשאיות היא לא זכות פרטית של חבר כנסת מסוים, אלא על ההצבעה עצמה להיות חשאית. כל השופטים סברו כך, ובטוחני שכנסת ישראל תכבד את בית המשפט העליון ותורה על הצבעה חוזרת כפי שנדרש בהתאם לפסק הדין. אנו מאוד מברכים, ואני שמחה מאוד שהצגתי בעתירה הזו את חברת הכנסת נעמה לזימי ואת חברי מבצר הדמוקרטיה.
0: وفي ملف العنف والجريمة، دعا رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ إلى إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة والعنف وفي إطار في المجتمع الدولي ومن دون أي تحفظ، مؤكدا أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الأمن الشخصي بصورة متساوية لجميع المواطنين. وجاءت تصريحات هرتزوغ في إطار مراسم لتخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل الأئمة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
2: יש להיאבק בנחישות בפרוטקשן המתועב. יש לטפל בכוח בתופעת הנשק הבלתי חוקי. יש להחזיר שקט לרחובות ולמנוע נקמות דם. יש להבטיח נוכחות משטרתית אפקטיבית ומתמשכת. ורבותיי, אני אומר, יש להכניס את השבק למערכה הזאת בלי שום הסתייגות ולקדם חקיקה מהר, כמו חוק הרוגלות, שתקוע סתם בגלל פוליטיקה, וכמובן לעשות הכל כדי לנצח במלחמה הזאת.
0: وإلى الملفات الإقليمية، حيث أعلنت مصادر طبية سورية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق. وأعلنت وزارة الداخلية عن فرض طوق أمني في محيط موقع الانفجار، فيما بدأت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. هذا وترجح مصادر أمنية سورية أن تكون جهات محسوبة على النظام السابق قد نفذت هذا الهجوم أو داعش، في حين رجحت مصادر أخرى أن تكون الدوافع كذلك جنائية. وفي الختام الأحوال الجوية.
3: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
4: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا المساء صافيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يولد الإنسان ولا يعرف شيئا عن السياسة، لا يعرف معنى حزب ولا انتخابات ولا برلمان. يكبر قليلا فيكتشف أن هنالك من يقرر عنه، يقرر أين يتعلم وكيف يسكن وما هي حقوقه. وعندها فقط يدرك أن السياسة لا تعيش في البرلمانات فقط، بل تعيش في تفاصيل حياته اليومية. ومع ذلك ربما لم يسبق أن كان هنالك جيل يشعر بهذه المسافة من السياسة مثل جيل الشباب اليوم. جيل يقول السياسة لا تشبهنا، وآخر يقول كلهم واحد، وثالث يقرر أن يبقى بعيدا لأنه لا يؤمن أن صوته يمكن أن يغير شيئا. لكن ماذا يحدث عندما يصل هذا الجيل إلى صندوق الاقتراع للمرة الأولى؟ هل يصوت عن قناعة أو عن انتماء أم عن تأثير العائلة؟ أم لأنه يشعر أنها مسؤولية؟ وكيف تنظر الأحساب إلى هذا الجيل؟ هل تراه شريكا حقيقيا أم مجرد أصوات تستدعى كل عدة سنوات؟ مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكامبوس، البرنامج الذي يفتح لنا المساحة دائما للحديث حول قضايا الشباب والجامعة والمجتمع. من وراء المايك محدثكم حمزة سمارة، ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي، وفي الإعداد عدي ياسين، وآلاف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين أينما كنتم. في حلقتنا هذا المساء سنحاول أن نقترب من العلاقة المعقدة بين الشباب والسياسة، بين أول صوت في صندوق الاقتراع وأول سؤال يطرحه السؤال الشاب على نفسه، هل أشارك ولماذا؟ رح نحاور مصوتين ومصوتات لأول مرة، ونستمع إلى ممثلين عن الأحزاب، رح نناقش واقع مشاركة الشباب وأسباب العزوف، كيف يمكن بناء جيل جديد يؤمن أن السياسة ليست مجرد انتخابات. أهلا وسهلا، مساء الخير محمد، وأهلا وسهلا بضيفاتنا من الأستوديو، ديما سمارة من الطيرة، خريجة ومركزة الشبيبة الشيوعية الجبهوية في الطيرة، مصوتة لأول مرة، ومعنا أيضا لبنى علي زبيدات من سخنين، شابة قيادية خريجة حديثة ومصوتة لأول مرة. مساء الخير.
1: مساء الخير صبايا.
2: مساء النور.
0: احكي لنا هيك صبايا، نبلش معك ديما، شو بتعملوا بحياتكم حاليا في هاي الفترة؟
2: بهاي الفترة بنجهز حالنا، بنجهز حالنا.

0: لا لا طبعا، كجيل اللي هو طلع الجامعات جاهز حنا للجامعة، وكمان نشتغل على وعي الشباب من ناحية سياسية في الشبيبة، لنجمعهم ونفهمهم للأمور اللي بتدور من حولنا.
1: ديما قديش يعني في تجاوب خلينا نسميه من قبل الجيل الشاب مع النداء انه تعالوا خلينا نسمع، خلينا نحكي، خلينا نثقف، خلينا نكون مدركين اكثر للسياق السياسي والاجتماعي تبعنا؟
0: للأسف انه التجاوب مش احسن اشي. احنا بنحكي عن جيل اللي هو اليوم همه اروح اشتغل اشتري اللي بدي اياه وخلص اشوف اصحابي واروح، يعني هو مش مدرك للامور اللي عن جد قاعده بتصير حوالينا. فاحنا عنا دائما امل اللي هو نغير من نظره الشباب للسياسه وللامور اللي بتنساق من حولنا.
2: حلو. ولبنى هيك تخبرينا شوي شو بتعملي؟
3: برضو أول إشي شكرا كثير على الاستضافة الحلوة حمزة، كمان دكتور محمد. سعيدة جدا بتواجدي معك اليوم. إسا أنا بجهز حال الحياة الجامعية، داخلي بتقنية اللي اسمها مسار اللي هي برضو بالتوجيه الأكاديمي، فبدأ تخرج منه وبلش أجهز حال للجامعة.
1: لبنى شو بدك تدرس في الجامعة؟
3: بدي أدرس صحافة وإعلام وموارد بشرية.
1: وديما؟
0: إيه كمان صحافة وإعلام ومحاماة.
1: هاي في لك منافسات حمزة كان في الصحافة وفي الإعلام.
2: قريبا. ديما احكي لنا هيك شوي، وينتا بلش يتشكل وعيك السياسي؟ وينتا بلشت تحس إنك مهتمة بالسياسة؟
0: طبعا من البداية اللي هي احنا لما نطلع من بيوت اللي هي سياسية هان بدت الوعي السياسي اللي عندي، بس ما كنتش يعني موجودة بالحركات بالأول بالشبيبة، بس لما كبرت ووعيت عليها اكتشفت انه هي جزء لا يتجزأ من حياتنا واليوم يوم اللي احنا بنعيش فيه. فبالنسبة لي كان مهم جدا اني اكون متسيسة، فتعرفت عليه ازيد من وانا صغير كنت احب احضر اخبار. فمن هون بلشت عندي النقطة الأساسية للبداية في الشبيبة وفي السياسة.
1: يعني في البيت في حوار خلينا نسميه بينك وبين أهلك في مواضيع بتتعلق في السياسة إن كان المحلية أو القطرية؟
0: أكيد دائما عندنا نقاشات سياسية.
1: وفي خلاف ولا دائما جميعنا على رأي واحد؟
0: طبيعي إلا يكون في خلافات، بس أغلب الأوقات هي الرأي المشترك.
1: ولبنى قديش في نسميه جو أو نقاش أو اهتمام نسميه في الجوانب الشأن العام والجوانب السياسية داخل البيت؟
3: بقدرش أحكي أنه كثير يعني مش عائلة اللي عن جد هي بتتطرق للسياسة، وإنما بنطرح هذا الموضوع لأنه هو موضوع مهم بحياتنا اليومية وبحياتنا المجتمعية، فمهم إلنا أنه إحنا نتطرق لهذا الموضوع، وبالذات لأنه قربت الانتخابات، يعني كيف بيقولوا هي رح تكون إن شاء الله بشهر 11، فهاي قضية اللي إحنا مهم نطرحها داخل كل بيت ويكون لنا وعي كافي لما نيجي نطرحها وهيك نحاورها.
1: وإنتو الثنتين عمليين ديما ولبنى، يعني إنتو مصوتات لأول مرة، يعني هاي أول انتخابات رح تشاركوا فيها مصبوط؟
0: صح.
1: شاركتوا قبل في الانتخابات المحلية ولا كمان في الانتخابات المحلية ما كانش؟
0: كمان أول مرة.
1: ما كنتوش في الجيل اللي بتعرفوا لأنه الانتخابات المحلية تصويت بيبدأ من جيل 17 سنة، في الانتخابات القطرية البرلمانية بيبدأش من 18 سنة، فعمليا هاي أول انتخابات.
0: أول انتخابات صحيح.
1: طيب وبدي أحكي إسا على المستوى الشخصي تبعكم، يعني كديمة وكلبنا في نهاية المطاف، يعني حكيتوا شوي عن اهتمامات الجيل الشاب. بدي أسألكم بشكل عام، ليه بالنسبة لكم الانتخابات الجاي هي انتخابات أو حدث مفصلي ومهم؟ خلينا نبدأ معك ديما في الموضوع.
0: أنا بالنسبة لي الانتخابات الجاي هي انتخابات مصرية إحنا بنمر فيه من أحداث اللي هي العنف والجريمة بالبداية، مثلا من كثير قضايا موجودة في مجتمعنا. فأنا بالنسبة لي كمصوتة أنا قاعدة بدلي صوتي أشخاص اللي هي بتقدر تعبر عن رأيي وكمان عن صوتي واللي أنا بفكر فيه بشكل عام للدولة، يعني أو عشان تأخذ مثلا القرار اللي أنا نفسي أخذه، يعني لأنه أنا كديمة يعني كشخص واحد بقدرش أأثر، فأنا بنتخب أشخاص اللي هم مسؤولي اللي هي بتقدر توصل صوتي.
1: ملؤنا
3: أنا

0: انه ابناء جيل كان اصدقاء كان زملاء كانوا ناس اللي حواليه كانوا موجودين بنفس الراي او بنفس المحل، هل عن جد عندهم هذا الاهتمام بالسياسي؟ هل بتتوقع انه يطلعوا يصوتوا يشاركوا لما يتخذوا القرار كمان يتخذوه بناء على دراسة، ولا يعني هيك بدهم يكونوا بضبابية معينة؟
1: جيلنا مش كتير منكشف مع الأسف، بس بقدر أقول إنه في ناس اللي هي مع المشاركة وفي ناس اللي هي عند رأي مختلف، وإحنا لازم إنه إحنا نحترم هاي الآراء بالآخر، لأنه هي نابعة من نتائج من تجارب شخصية، لأنه في إشي اللي حس إنه في هات نحكي
0: خيبة أمل،
1: أيوة من في ناس اللي هي فقدت الثقة وفي ناس اللي بعد عندها هاي الثقة، فلما هن بفقدوا الثقة بفضلوا إن هن ما يصوتوا أو ما يشاركوا، لأنه عم بحسوا الوعود اللي عم تنعطى كيف حكيت قبل شوي هي مش عم تتنفذ، أو عم تمشي هي بشكل كثير بطيء مش عم تتنفذ بشكل فوري،
0: بحسوا شنو إلهن تأثير يعني.
1: صحيح.
0: وديما شو رأيك بهذا الصدد من الناس اللي حواليك وعملك مع الشبيبة؟ شو الوضع هيك بيقول بالحقل؟
2: كيف ما أنا بشوف إنه في كثير كثير غباش على الموضوع، في ضبابية اللي هي مش مفهومة، من زمان ما شفنا هيك إشي، جيلنا اللي هو مش فاهم كده مهم لهي الانتخابات. فأنا بشوف أنه إذا عن جد في جيل اللي هو بده يطلع صوت، فعلى حسب تعاملي مع الشباب والجيل اللي راح يصوت لأول مرة، أنا بشوف الأغلب قاعد بصوت على حسب رأي الأهل رأي العائلة وشو ما بشوف من المجتمع اللي حواليه. بس
3: طب خليني أرجعكم لنقطة، طب كلياتنا عندنا مجموعات الواتساب تبعتنا،
1: صحيح،
3: مجموعات الأصدقاء الأصحاب الأقارب المعارف، الدوائر الأوسع فالأوسع فالأوسع. قديش اللي نسميه النقاش حوالين موضوع الانتخابات حاضر في المجموعات اللي بتتعلق بأبناء جيلكم المصوتين لأول مرة؟
1: إسا ما أتوقعش بيكون في كتير نقاش، لأنه إحنا بعدنا حرفيا مش كتير قريبين على موعد التصويت. إسا النقاش هيك بيكون بشكل بنسبة قليلة، بس نقرب على موعد التصويت فببلش يزيد النقاش أكثر وينطرح بشكل أوسع.
3: وديما
2: كمان أنا بشوفش أنه في حاليا نقاش، لسه بحس بدري على النقاش بالموضوع، بس بحس لازم الشباب ترجع تعيد وجهة نظرها بالموضوع، ترجع تقرأ وتعرف.
3: بس قبل شوي لبنى يعني حكت جملة اللي هي مهمة، قالت السياسي ما بتبدأ وما بتنتهي في صندوق الاقتراع. صحيح. يعني صندوق الاقتراع هو مرحلة.
1: صحيح.
3: فليش النقاش برأيك بعد بدري عليه، بتقولوا بكير عليه؟ ما هي الحالة السياسية هي ممتدة، يعني فيش إلها نقطة بداية ونقطة نهاية. فقديش بتشوفوا أنه في أهمية لهذا الحكي ولهذا الحوار ولهذا النقاش، أنه لازم يكون على مدار أيام السنة حسب التطورات والأحداث الجارية؟
2: بالنسبة إلي البداية هي بتكمن من وعي الشباب، بعدها بتبدأ من صناديق الاقتراع. فصح زي ما قالت لبنى أنه هاي البداية، بس كمان إحنا مننساش أنه وعي الجيل مش بس بالانتخابات وكمان بالشوارع هو مهم جدا.
3: ولبنى شو بتفكري؟
1: انه الاشي كتير مهم ولازم ينطرح كيف حكيت، وانه البداية هي الانتخابات ما في إلها بداية وما في إلها نهاية، لانه بالاخر هي بتكون مبنية على وعود، وهي الوعود هي رح تضل لسنوات كتير.
0: سؤال، مين بتحس ممكن لبنى هو المسؤول عن رفع هذا الوعي وعن انه يكونوا الشباب الصغار بالجيل خاصة والشبيبة يعني عندهم هذا الوعي وهذه المشاركة الفعالة سياسيا وانتخابين؟ هل دور الأحزاب، هل دور المدرسة، هل دور الأهل، أم انه دور الثلاث؟
1: كل شخص عنده هاي القدرة، إن كان مدرسي، إن كان أحزاب، إن كان أهل، و عنده هاي القدرة فهو بيقدر يأثر على أشخاص اللي هي ما عندها الوعي الكافي، وبيقدر يرفع من هذا الوعي.
3: أوكي، أنا يعني رح نستكمل النقاش ورح يكون معنا مداخلة هاتفية عشان نتعمق أكثر في النقاش، ولكن في البداية رح نخرج لفاصل إعلاني قصير ونرجع لاستئناف المحاور المختلفة في حلقتنا، خليكم معنا
0: إن شاء الله.
4: مش بس حتم مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان.
1: أنا دخلت شوي.
4: أربعة في 140 جرام، الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا XL بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام، الواحد ب 17 شيكل و90، ثلاثية مشروب غازي أو

0: 357 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الشمس دائما.
2: شو يا ابو الحروف، مين باخذ القبيع فكرك؟
3: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
0: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: مساء الخير، واستكمالا لحلقتنا رح نكون الآن في مداخلة هاتفية مع نور حاج، عضو في لجنة الشباب والطلاب في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. مساء الخير نور.
1: مساء الخير إلك لجميع المستمعين.
0: يا هلا نور، خلينا هيك أبلش، بما أنه بنحكي اليوم إحنا عن مصوتين لأول مرة ومعنا صبايا ديما ولبنى بالأستوديو مصوتات لأول مرة وبنحكي عن واقع الشباب السياسي، بدي أسألك ممثلة بالحزب وكحدا اللي عضو في لجنة الشباب والطلاب ويعنى بتحزيب وتسييس الشباب والطلاب، برأيكم هل اليوم أو برأيك بالأساس هل يشعر الشباب اليوم عن جد أنه السياسة جزء من حياتهم اليومية وهم مشتبكين معها ولا بعاد عنها اليوم؟
1: شوف، احنا حاليا عايشين بواقع معقد جدا وبنفع نسميه الأعقد من كثير وقت مرق على الداخل. من بعد 7 أكتوبر صار في كتير عوامل وأسباب اللي بعدت بالذات الجيل الشاب عن العمل السياسي لكثير أسباب، اللي هي يعني مخططة ومدروسة من قبل الدولة، إن كان بسياسات الترهيب اللي أثرت علينا. بالآخر الجيل الشاب شاف بشكل مباشر إنه الشعور بالضرر صار فردي، بطل بشكل ضغوطات على المجتمع ككل، إنما صار كل واحد يدفع أثمان، إن كان من بوست على السوشيال ميديا وإن كان من وجوده بقلب الجماعات الإسرائيلية صار يشكل عليه خطر. وهذا الإشي بشكل طبيعي وشرعي كمان عمل خوف عند الأهل من الموضوع، فصار في أكثر ضغوطات كمان من قبل الأهل على الشباب، وكمان الشباب صار يخاف على مستقبله بشكل طبيعي يعني. فشوي هاي العوامل أثرت وبعدت شوي صغير الجيل الشاب عن السياسة، بس حاليا عم نبدأ نحس انه تقلص هذا البعد وهاي الفجوة، بس بعد هذا مشروع اللي عم بنشغل عليه، بس وضعنا عم بيصير احسن من كيف كان بعد 7 اكتوبر بالسنة الاولى مثلا.
2: بس نور، ما بتفكريش انه ممكن في يعني تعليق كثير من الأسباب والعوامل اللي بتتعلق عن عزوف الشباب وانكفائها بشكل عام عن العمل السياسي والتداخل في الشأن العام لحدث مفصلي زي 7 أكتوبر، طبعا بدون التقليل من أهميته ومن تبعاته وإسقاطاته طبعا على الطلاب الجامعيين، على فئة الشباب وعلى المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد بشكل خاص، وكأنه هذا المسار ما كان مسار طويل ومستمر، خلينا نسميه يعني في العقدين الآخرانيات من الزمن، في 20 سنة الأخيرة، إنه كان في هنالك بدايات تراجع، والسابع من أكتوبر فقط يعني كشف يعني مواطن الضعف والترهل اللي موجود في هذا الجانب.
1: شوف، هذا الإشي كلنا بنعرفه، دائما كان الجيل الأصغر شوي أبعد عن السياسة، بس الإشي ما كان الحدث تبع 7 أكتوبر واللي صار بال7 أكتوبر، إنما كل إشي أجا من بعده، كل الصورة اللي توضحت أكثر عن الدولة وعن خطرها على المجتمع العربي وعلى الشباب بشكل خاص. فأنا بدي إنه المسؤولية كاملة تتحمل على الدولة. دائما في عنا إيش نراجع داخليا، وأكيد في هنا طاقات أكبر لازم تنحط بتسييس الجيل الشاب وبجذبه أكثر تنمية الانتماء تبعه، ولكن هو مشروع مخطط من قبل الدولة من هدول العقدين الأخرانيات. يعني مظبوط الإشي ما بلش من 7 أكتوبر ولا سياسات الدولة بلشت من 7 أكتوبر، بس كله بالآخر هو نظام وسياسة الدولة، مش الجيل الشاب قرر إنه اهتماماته ما تكون خاصة بالسياسة. وأنا حسب رأيي إنه فيش اليوم شاب وصبي اللي هو بعد

0: على الآخر على السياسة وما بيعرفوا وما عندهم انتماء وما عندهم وطنية، ولكن كل سياسات الدولة صبت بأنه يبعدوهن وأكثر يخلقوا مجتمع فرداني، وهذا الشيء أول شيء يبين على الجيل الشاب. كمان بتأثير السوشيال ميديا وبتأثير كتير عوامل ثانية اللي أجت صبت بمصلحة هذا الشيء، بس بالآخر الجيل مهتم بالسياسة ولكن زاد الخوف عنده أكثر مش قل الاهتمام.
1: نور، أول شيء ظاهرة الابتعاد والانكفاء عن العمل السياسي هي ظاهرة عالمية، يعني مش ظاهرة اللي هي يعني حصرا يعني داخل تسميه المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد.
0: صحيح ولكن صحيح، بس عنا ببين أكبر يعني.
1: تمام، بس في حتى في السياسي في يقال المبنى والوكيل، يعني في العنصر الأقوى اللي هو المبنى اللي هي قواعد اللعبة اللي مسؤولة عن تصميمها بشكل عام الدولة أو الأجسام الدولانية، وفي دور الوكيل يعني بهاي الحالة هي الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد من أحزاب ونخب ومجتمع مدني إلى آخره. أنت لما بتيجي بتقولي أنه السبب الحصري والوحيد لإنكفاء وإبتعاد الشباب عن العمل السياسي وعن الاهتمام في الشأن العام هو الدولة بشكل حصري، وكأنه عم بتقولي أنه المجتمع هو مجتمع لا يمتلك إرادة ومجتمع لا يمتلك الفعل ومجتمع لا يمتلك حتى الرغبة في مقاومة المشهد اللي يحاول اختزال العمل السياسي. كيف بتشوفي دور الأحزاب، دور المجتمع المدني في هذا السياق في ردة فعل هي إعادة يعني بث أمل أو إعادة تسييس أو العمل حتى مع الشباب بأساليب مختلفة من أجل إحياء الخطاب السياسي داخل المجتمع؟
0: قلت أنا على التصحيح، أنا ما حكيت أنه هو سبب الحصر والوحيد، إنما أنا حكيت أنه هاي علاقة مباشرة لمشروع تعنقول ترهيب اللي إله ماشي كتير وقت وزاد قوته بس بعد 7 من أكتوبر. بس جوابا على سؤالك، أنا حسب رأيي الأحزاب عندهم هنا مسؤولية كتير كبيرة بالعمل على تسييس الجيل الشاب وبناء هاي الهوية شوي شوي من جديد وصبها بالمحل الصح تعنقول. وأنا بقدر أحكي كعضو بلجنة الشباب والطلاب بالتجمع الوطني الديمقراطي، أنا بقدر أقول إنه حسب رأيي التجمع هون عم بحط طاقات جدا كبيرة ببناء هذا الإشي من سنين.
1: يعني في عنا
0: أكثر من محطة أو أكثر من مرحلة تعنقول بجيل الشاب لحد ما يصل للجامعة. في عنا بداية مخيم الهوية اللي هو مخيم سنوي بنعمل لجيل 7 ل 12، من جيل 6 ل 12 اللي من اسمه مخيم الهوية اللي بيشتغل على صقل الهوية وتنمية هوية فلسطينية مع الانتماء للواقع الفلسطيني تبعنا ومعلومات عن القضية وكل الأشياء الأساسية لازم الطفل بدوره يكون يعرفها. وبعدها بنضل بتواصل معه لحد ما يخلصوا هذا الجيل. في عنا منتدى الشباب اللي برضه هو سنوي، هون بنشغل أكثر على محاور أعمق تلائم الجيل اللي أكبر اللي هو من 15 ل 18 19. وبعدها بفوتوا على حركات الطلابية بالجامعات اللي معروفة باسم جفرة اللي هي موجودة بكل الجامعات وبعدد كليات كبير كمان. لهيك احنا بنحافظ على انه يضل الشاب والصبي بكل مرحلة من حياته عم بتسيف اكثر، عم بتثقف اكثر، عم بيزيد انتمائه. وهذا الاشي يعني واحد من اهم مشاريعنا. وزيادة على كل هذا احنا كثير بنشدد على انخراط الجيل الشاب بالقيادة. يعني مثلا معدل الأجيال باللجنة المركزية بالتجمع الوطني الديمقراطي هو بين 30 ل 40 سنة المعدل، واللي هو أقل معدل بالقيادات تعون باقي الأحزاب، لأنه احنا معروف عنه احنا حزب متجدد نهتم دائما بأنه نواكب التغيرات، ودائما في عنا قيادة متغيرة اللي تعطي فرصة لانخراط الشباب ويكون عندهم عن جد رأي وتأثير مباشر بالحزب وبالقيادة السياسية بشكل عام.
2: نور، وإحنا في الحديث يعني عن الشباب بما إننا على أعتاب انتخابات قريبة، كيف بتفكروا أو بتعملوا مثلا كأحزاب للوصول لهاي الفئات الشبابية اللي بتصوت لأول مرة، وخاصة اللي موجودة بعيدة يعني بحياتها عن السياسة لأنها وكأنه حرمت يعني بين قوسين من الحديث عن السياسة في المدارس وفي المنزل، فشو هي أهم الأدوات اللي أنتوا بتحاولوا توصلوا فيها لهذه الفئات؟
0: شوف، احنا دائما في عنا ادوات اللي هي متجدده عشان يكون في زي ما بسموها لغه مشتركه مع الجيل اللي عم بتغير. كمان الجيل عم بتغير بوتيره اسرع من شو احنا كنا متعودين، مع مع

0: مع وجود السوشيال ميديا صار تغيرات كثير كثير كثير سريعه. فاحنا بنامن انه وجودنا بالشارع هو اللي بنفع يوصلهم بالبرامج التثقيفيه التوعويه، ممكن حتى يعني الترفيهيه اللي بتنعمل بالبلدان، بتنعمل بطريقه اللي تستقطب فيها هذا الجيل بدون ما نحكي سياسه بحته اللي تكون شوي رادعه بالنسبه لهم ممكن. فدائما في ادوات اللي تحاول تخلق لغه مشتركه معاهم، وكمان اللي بيساعدنا انه في عندنا احنا بالاخر مش يعني عندنا كل الاجيال بقلب الحزب، ف عن طريق انه شبابنا اللي بهذا الجيل تبع المصوتين من اول مره نقدر هم يساعدونا نفهم شو هي احتياجات هذا الجيل، شو اللغه اللي بتحكيه، وهيك بنفع نتقدم دائما، ولا مره بيكون في عندنا فئه اللي هي منفصله عن الشارع او منفصله عن الجيل.
1: جميل نور اللي حكيتيه، ولكن المعطيات في نهايه المطاف تحكي غير اللي انت عم تحكيه، بمعنى انه لحد اليوم يعني نسبه التصويت عند فئه الشباب العرب هي اقل من معدل التصويت العام عند المجتمع العربي عمليا، رغم كل اللي حكيتيه عن الادوات وعن التجدد وعن محاوله الانخراط والاشتباك مع الجيل الشاب ضمن العمل السياسي، وانه في برامج هاي، ولكن واضح انه في كمان قنوات مسدوده، بمعنى انه في اول شيء اما عدم وصول لفئه الشباب، اما اللغه والطريقة والأسلوب مش عم بحكي مع الشعب اللي مش عم بخليه يتفاعل، وإما إنه أيضا اهتمامات الجيل الشاب يعني إنه السياسة مش أو الشأن العام مش في سلم أولوياته. هل يعني أنتم ماخذين في عين الاعتبار بما إن على أعتاب انتخابات قادمة، وانتخابات بنحكي إنها مفصلية وإنها مصيرية وإلى ذلك من هذا الكلام، وهي بالفعل كذلك، إنه هذا المعطى قدام عينيكم موجود وإنكم راح تعملوا وتجتهدوا بشكل أكبر من أجل وصول إلى أكبر عدد من الشباب؟
0: أكيد. شوف، أنا كل الأدوات اللي حكيت لك إياها هي أدوات اللي هي تستعمل، بس ولا مرة في عنا طريقة اللي نيجي نقول خلص إحنا حطينا فيه وصلنا لكل هاي الشريحة. أكيد لا، كتير هذا الحلم تبعنا بالآخر، تبع كل الأحزاب وتبع كل حدا اللي عنده عن جد شايف تعنقول أهمية هذا الإشي، فهي طبعا هو الحلم تبعنا وهو الهدف البعيد اللي بنحاول نوصله دايما. بس هون كمان كل الأحزاب، أنا بوجه رسالة هون لكل الأحزاب إنه الكل بحاجة إنه يطور أدوات الخطاب عشان نوصل لهاي الشريحة. وبالآخر فيش حدا بقدر يعرف إنه هاي هي الطريقة المثالية عشان نوصلهم، بس كل الوقت إحنا بنحاول، وبدعو كل الأحزاب كمان تحاول إنه بالذات بهاي النقطة اللي هي جدا مفصلية. دائما الانتخابات هي مفصلية بالنسبة للداخل، بس ولا مرة حسب رأيي كان بهاي الأهمية، لأنه وصلنا لمرحلة اللي إحنا عن جد بخطر وجودي كل الوقت. فهنا النقطة كتير مفصلية، وبتخيل إنه لازم يكون في تعاون من بين كل الأحزاب بالذات لهاي الشريحة لأهميتها، مش بس إسا لأهميتها كمان بالمستقبل. أنت هون عم تبني عليها مش عشان يصوتوا، إحنا رسالتنا ولا مرة كانت بس تعالوا صوتوا. ومثل ما حكت لبنى، النضال ولا مرة بخلص بالتصويت، هي نقطة كثير محورية ومهمة، بس بدها استمرارية. لازم العمل السياسي يستمر، ولازم كل الشباب والطلاب ينخرطوا بالعمل السياسي. وهنا الانتخابات بنفع أنه تعطي بيئة أو مساحة لأنه الأحزاب تحط أكثر طاقاتها أنه توصل لهاي الشريحة. جميل. ومن هون إشي يكمل كمان.
1: جميل، رائع، رسالة رائعة. ونور شكرا لك على هذه الرسالة القيمة، على هذه
0: الداخلة. بس تعطيني آخر بس 30 ثانية بدي أحكي إشي كثير مهم.
1: يلا 20 ثانية.
0: يلا، بس رسالة للشباب غير التصويت والانخراط. أنا بهمني كمان كوحدة من هاي الشريحة أقول ولا مرة إحنا لازم نستكفي بدور المتلقي. إحنا مش بس حدا بعطينا الدور تبعنا، لا، إحنا دائما لازم نشتغل إنه نخلق قيادة مناسبة لإلنا برأينا، نكون عن جد إحنا نبني الإشي اللي بناسبنا، نبني طريقة النضال اللي بتلاقينا، مش نكون كل وقت بدور المتلقي وأعطونا مجال ننضم، ما أعطوناش خلص تمام. هون لازم يكون عنا إحنا كمان أكتر وجود وبصمة بحياتنا.
1: رائع، فهاي الرسالة مهمة جدا نور، شكرا لك بالنجاح.
0: شكرا لك حمزة. شكرا وبالنجاح للصبايا كمان بحياتنا الجامعية، ونشتغل مع بعض كمان.
1: يعطيك ألف ألف عافية نور. حمزة، كيف حكينا كل الوقت انه هدف برنامج الكامبوس هو الحديث مع الشباب وليس الحديث عن الشباب. سنعود بعد قليل الاستماع الى بعض المداخلات الهاتفية التي كانت طبعا من مصوتي اول مرة، وسنعلق عليها من خلال ضيفاتنا العزيزات في الاستوديو لبنى وديمة. سنخرج لفاصل اعلاني قصير ونعود لاستئناف المحاور الاضافية في

بس حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200

0: مرحبا، معكم ماسة عرابي من قرية الريني، عمري 19 سنة، وهي أول مرة رح أشارك فيها بالانتخابات ورح أصوت. بصراحة أنا ممكن ما بتابعش تفاصيل السياسة اليومية بشكل عميق، بس قراري إني رح أصوت هالمرة نابع من قناعة واضحة. إحنا كعرب عايشين هون، ومن حقنا بل من واجبنا نثبت وجودنا. صوتي وصوت كل شاب وصبية بمجتمعنا هو الطريقة اللي بنضمن فيها إنه يكون إلنا كرسي، وإنه يكون في مين يمثلنا ويفرض وجودنا وصوتنا في مراكز القرار بالدولة. إذا إحنا ما دعمنا حالنا وما شاركناش، ما حدا رح يطالب بحقوقنا. عشان هيك أنا رح أصوت لحتى نثبت وجودنا وما نكونش مهمشين. شكرا لكم.
1: اسمي نور، وقررت ما أشارك بالانتخابات لأني مش شايفة إنه القيادات مقنعة وبتستحق صوتي. ومن تجاربنا اللي فاتت كل اللي منشوفه هي شعارات تسويقية ما بتتطبق على أرض الواقع. وبالنسبة للرأي اللي بيقول إنه لازم يكون تمثيل عربي بالكنيسة، فالحقيقة هي إنه لما الناس صوتت لهن اختاروا يروحوا يقعدوا بائتلاف حكومي يميني، والأسوأ من هيك إنه بالوقت اللي هن مستمرين فيه بخلافاتهن اتخذوا العنف مستمر بالمجتمع، وبدل ما يعرضوا حلول للمشاكل قاعدين بيزيدوا التصدعات بالمجتمع لأنهن بيعكسوا صورة غلط على المجتمع. وهي الإشي بالتحديد هو السبب الأساسي اللي بيخلي الناس تفكر مرتين قبل ما تصوت، أو بتفهم أنه ما يصوتوا بالمرة، لأنه المجتمع بدور على الفعل الحقيقي ومصلحة عامة.
2: يعني مثل ما سمعنا صبايا ديما ولبنى، في صوتين هنا، وهن بتخيل صوتين شرعيات موجودات بالمجتمع، صوت اللي شوي خائب الأمل وصوت اللي مآمن إنه نعم بده يشارك وبده يكون مؤثر. برايكن شو بتقولن للشباب اللي بيحكوا صوتي ما بغير إشي، صوتي ما إله قيمة، يعني وبزيادة ولا بالناقص هالصوت شو بده يعمل؟ شو رايكن بهذا الصوت؟ كده بتسمعنه وشو ردكن عليه؟
3: ممكن أقول إنه أنا بتفهم هذا الشعور، لأنه في كثير ناس كيف حكيت إنه هي فقدت الثقة نتيجة تجارب سابقة أو بسبب شعورها إنه التغيير بطيء، وهذا رأي إحنا لازم نحترمه. بس بالنسبة إلي عدم المشاركة ما بغير الواقع، بل ممكن يخلينا إنه إحنا نخسر فرصة التأثير فيه. صحيح إنه صوت واحد لحاله يمكن ما بغير كل إشي، بس لما آلاف الأشخاص بشاركوا وبيعبروا عن موقفهم وبصير إلن وزن وتأثير، فبصير إلن وزن وتأثير حقيقي. فأنا بفضل أكون جزء من المحاولة، أستخدم حقي بالتعبير بدل ما أترك غيري يقرر عني. التغيير عادة ما بصير بين يوم وليلة، إنما بحتاج صبر، استمرارية ومشاركة، وكل خطوة صغيرة ممكن هي تكون لبداية لتغيير أكبر.
2: وديما كده هيك بعملك كمان مع الشباب والشبيبة، كده بتسمعي هذا الصوت موجود وبتخوضي نقاشات مع هذا الرأي؟
4: أكيد، وحقهم الشرع جدا أنهم يحسوا بهيك إشي، لأنه بالسنوات الأخيرة كان في كثير مشاكل اللي هي مشتركة ومش مشتركة ومن هاي الحكاية. فأكيد أنهم بحسوا هاي الإحساس وبيحكوا عن هاي الإشي، بس بدهم مين يوجههم. وبطريقة معينة إحنا بنقدر نوصل لعقول الشباب لهاي الفكر. فأنا بقولهم أنه أنت مثلا أنت بتقول أنه صوتي مثلا شو بده يأثر، وصاحبك بكل صوتي شو بده يأثر، وهذاك بده يقول شو. فإحنا هاتش منجمع تقريبا مقعدين كاملات وإحنا نقول صوتي شو بده يأثر. فأنا بقول أنه لا، صوتك بده يأثر، أنت مش في عندك أفكار معينة، أنت مش عارف كيف توصلها. أنت بدك ناس اللي هي تكون صوتك، بدها تعبر عن رأيك، عن رأي المجتمع، عن شو مجتمعنا قاعد بمر. فأضعف الإيمان أنك تروح تواجه اللي إحنا قاعدين بنواجهه بأنك تصوت.

0: إيه لأنه إحنا بدول يعني اللي صوتك فيها هو جدا مهم.
1: وكيف بتفكر إن بما أنه حكينا كثير كمان بالمداخلات، حكت نور عن كديش في صعوبة للأحزاب أو ككل السياسة بعيدة شوي عن الشباب، فباعتبارك إن شابات وبس قبل يعني سنة بطلت طلبات مدرسة وصرت 18 سنة، فكيف ممكن نوصل، كيف ممكن، شو الأحزاب شو لازم تعمل مشان تقدر توصل أكثر للشباب والشبيبة، كيف ممكن نخلي السياسي والقضايا الاجتماعية والسياسية أكثر متاحة للشباب والشبيبة؟
0: ممكن أنه في فعاليات معينة إحنا بنقدر نعملها، من فعاليات كمان لمنهجية اللي إحنا بنعملها، ممكن إحنا كل سنة بنعمل فعاليات للأطفال وكمان لجيل الشباب اللي بتحكي أنه عن بتعزز الانتماء الوطني، بتعزز الفكر السياسي، فمن هون احنا نقطة اللي هي جدا كبيرة اللي بتقدر تغير، بنقدر نوصل فيها للشباب.
2: دي ما بتفكريش انه تركيزك كل الوقت ضمن الاطار الشباب اللي بتشتغلي فيه، بتنشطي فيه، بتقودي فيه عمل مبارك طبعا، بس انه الحديث كل الوقت حديث فقط عن السياسي هو ممكن يكون حاجز ورادع امام انه جيل الشباب بتقولي في صعوبة ان اصلهن، يعني بتشوفيش انه في حاجة وفي لازم نفكر في الادوات تبعتنا، في الخطاب تبعنا، في مجالات الاهتمام تبعنا، انه انا انفتح شوي شوي على كمان اهتمامات اخرى للجيل الشاب، ان مش بس احكي يعني في قضايا السياسي طيب، وانا اجيب قضايا بتتعلق مثلا على سبيل المثال اللي حكيت عنها لبنى قبل شوي، قالت انا عم في سنه تحضيريه اللي عم بتحضر فيها للاكاديميه، انه انا دوري كاطار شبابي اني والله اعمل محاضره مثلا عن التغييرات اللي صارت في عالم الأكاديمية بعد دخول الـ AI. بتفكرش انه هذا جانب من
0: الجوانب أكيد هاي الشغلات ممكن انها تفوت. احنا بنحكي عن حياة اللي احنا بنعيشها محمد، احنا بنحكي عن حياة اللي احنا بنعيشها اللي هي كل نقطة فيها بتحكي عن سياسة. يعني انا من ناحية التعليم كمان اول اشي بواجهه هو كوني عربي الفايت على الجامعة اللي هي باسرائيل، هاي هي نقطة معينة بتنحكى. فإحنا كمان برضو منواجه أنه منعمل فعاليات كيف إحنا ممكن أنه نقدر نفوت الجامعات، كيف ممكن نعرف عن حالنا كطلاب عرب داخل الجامعات الإسرائيلية وما إلى ذلك. فإحنا أكيد منتوجه للطلاب طبعا حسب الأجيال، هو إحنا ما حددناش جيل، فأنا جمعتهن كلهن.
2: طيب بدي أسأل لبنى أنا سؤال بهذا الموضوع. يعني أكيد في محادثات على مستوى الشبكات الاجتماعية اللي انت موجودة فيها، الدوائر الاجتماعية اللي موجودة فيها، على مواضيع عديدة، شو بدي أتعلم، إيش بدي أسير، من وين بدي أشتري، على أي عرس بدي أروح، يعني في مواضيع
3: صحيح
2: اللي هي
3: صح.
2: نسأل عن اهتمامات الجيل الحالي، جيلك يعني هنسميها شو برأيك، إذا بدك تأخذ ثلاث قضايا اللي برأيك هي الشغل الشاغل اللي على رأس سلم أولويات هذا الجيل.
3: مين انقتل اليوم؟ قديش انقتل اليوم؟ شو صار اليوم؟ أول قضية هي قضية العنف الجريمة الطخ، هاد نحكي إحنا. ثاني قضية ممكن أقول
1: شو الترند اليوم؟
3: بالضبط الترند اليوم. أي ترند إحنا منروح منشوفه هيك، حتى لو هو ترند فيش فيه تأثير إيجابي بتاتا إحنا منروح نلحق وراه، خلاص المهم إحنا نصير هيك مع الترند نمشي. أنا بديش أحكي عن اهتمام الشباب، بدي أحكي عن اهتماماتي أنا أكثر. بدي أحكي عن التعليم.
2: التعليم. طيب أنت وين موجود اليوم؟ من وين بتستقي أخبارك؟ أنت بدك تطلع على شو صار اليوم؟ هل أنت موجودة في التيك توك، في الإنستغرام، في الفيسبوك، بسناب شات؟
3: إحنا جيل التكنولوجيا، فكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي بدك إياها موجودة على أكيد عند أي شخص بهذا الجيل. وإحنا مع أنه مش كل المرات بتكون مصادر صحيحة، ولكن نتطلع منشوف، بس الشطارة كيف إحنا نلاقي المصدر الصح، من وين نأخذه.
2: أنت كيف تتأكدي من معلومة معينة لما بتشوفيها في السوشيال ميديا؟ يعني بتبحثي بأكثر من مصدر؟
3: صح، على أكيد مصدر واحد هو ما بكفي يوثق المعلومة إذا هي صحيحة ولا 100% أو أقل صحيحة.
0: ممكن تتأكدي كمان من أخبار اللي هي صح، معروفة أكثر موثوقة.
3: صح.
2: طيب بدي أسألكم ثنتين سؤال. شايفين إحنا النقاش اللي دائر في المجتمع بدها تكون قائمة مشتركة، بدهاش تكون قائمة مشتركة، في ثلاثية، في ربعية، في خماسية، في ثنائية، حديث يطول ويطول بهذا الموضوع.
3: صحيح.
2: لما بتشوفوا النقاشات بين الأحزاب نسميها التباينات في الآراء أو الاختلاف في الآراء حول القضايا، إما سياسية جوهرية على طرح سياسي، وإما على المقاعد الخلافات اللي موجودة حول تركيبة القائمة وشو حصة كل حزب هذا الموضوع. شو الشعور اللي يعني الأول اللي بيطغى على أفكاركم، على شعور يعني على مشاعركم؟ شو الأفكار اللي بتراودكم لما بتشوفوا هذا المشهد؟ تحسوا بديش أكون جزء من هذا المشهد، بدي أبعد عن السياسي، ولا بتقولوا لا بدي أكون وبدي أغير هذا المشهد؟
0: ممكن أنا أبلش أنه مؤسف أنه إحنا منشوف هيك حالة. إحنا دائماً منتطلع أنه في أمل، في أمل يكون الأعضاء والأحزاب تتطلع على أكثر على الشعب مش على المقاعد وعلى نفسها. فأنا لا بقول أنه ممكن أنه لما أنا أطلع وأغير من جيلي، ممكن أني أغير كمان من رأي الأعضاء ومن رأي الأحزاب. فصوتي أكيد دائماً بأثر، أنا دائماً بقولها لحالي، ممكن أنه يتغير، ممكن أنه يصير دائماً نحط النقطة الإيجابية بمحل أعلى من النقطة السلبية.
3: أنا بقول هو مشهد مش كتير بجذبني، ولكن مهم أنه أنا أكون داخل هذا المشهد عشان أغير هذا المشهد، عشان ممكن هذا المشهد بشي مرحلة يأثر على أصوات كثير، إنه على فئة من الأشخاص اللي هي تكون ما بدها تصوت. فمهم كثير إنه إحنا نكون داخل هذا المشهد.
2: خليكم معي صبايا، رح نأخذ كمان مداخلة هاتفية اللي نسمع صوت آخر، صوت اللي بيمثل كمان إطار شبابي اللي بيشتغل بين الشباب. رح نأخذ المداخلة، نستمع للرأي اللي موجود، وبعدين نرجع نستأنف بسؤال أخير، بالرسالة الأخيرة اللي بتوجهها طبعا للجيل الشاب. حمزة تفضل.
1: مساء الخير مينا، معنا مينا علاء الدين، السكرتيرة العامة لاتحاد الشبيبة الشيوعية. مساء الخير مينا.
4: أهلا فيكم.
1: يا هلا.
4: مساء النور، أهلا فيكم بالمستمعين.
1: مينا، أنت حاليا بالحديث هيك عن الشباب، أنت في مؤتمر شبابي صحيح؟
4: صحيح، إحنا اليوم في عنا افتتاح مؤتمر منطقة عكا للشبيبة الشيوعية 18، فأنا يعني عم بعمل هاي المداخلة، وهنا عم
1: بستنوني
4: جوا، أقدم كمان
1: تحية
4: في المؤتمر.
1: حلو، يعطيك ألف عافية. طب هيك بما أنك في خضام العمل الشباب الحزبي، كيف بتقيم مستوى مشاركة الشباب اليوم في العمل السياسي والحزبي؟ في تراجع، في تطور، وين الشباب من الموضوع؟
4: هو يعني في عدة محاور اللي ممكن نقيس الموضوع بحسبها. إذا نقيس وين لازم يكون، بنقول إنه هو غير جيد، يعني لأنه بنتوقع إنه يعني الشباب ينخرطوا أكثر في العمل السياسي، مش لأنه هن بدهن يختاروا العمل السياسي، إنما العمل السياسي للأسف الشديد بهذا العالم وتحديدا بهاي البلاد مفروض علينا. فإحنا بنتوقع إنه يعني إنه الشباب تكون ملمة أكثر وناشطة أكثر سياسياً، لأنه الواقع هيك بيفرض علينا. أما مقارنة بكيف كان بفترات معينة، أنا بقول إنه في جداً يعني إنه في تحسن، على الرغم من إنه ممكن مثلاً أجدادنا بيقولوا في تراجع لاختلاف الظرف اللحظي تاع نقول، والحالة الحالة اللي إحنا موجودين فيها حالياً في الساحة السياسية. أما أنا بالنسبة لي يعني من شهدته بالسنين الأخيرة، أنا بشوف إنه دائما في تطور وفي تحسن بأمور عديدة.
2: شو يعني مين هذا بنحكي عن تقولتي في مؤشرات بتقول إنه في تحسن في الحالة مقارنة في فترات سابقة؟ شو هاي المؤشرات اللي عم تحكي عنها؟
4: إيه، مش فعلا مؤشرات اللي ممكن تكون واضحة، بس أتوقع إنه أي حدا يعني بنشط سياسيا أو تحديدا يعني بحكي عن تجربتي، إنه على الرغم من كل كم الإلهاءات الكبيرة اللي موجود بعالمنا بس البلاد، لأنه أنا بفكر إنه يعني جيل الشباب صار يحسب يعني كجيل جماعي عالميا، لأنه كتير متشابك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، في إلهاءات كتيرة، في مغريات كتيرة اللي ممكن تبعدهن عن إنهن يهتموا بالجانب
2: زي إيش
4: تبع الهوية والنشاط
2: زي إيش
4: السياسي.
2: شو المغريات الموجودة اللي ممكن
4: على سياق عالم تعال نقول أكثر، في إلهاءات اللي هي بتدفع مثلا ثقافة الاستهلاك أكثر للصبايا، في تطرق لشغلة معينة، لأنه مثلا في اهتمامات بقضايا معينة للشباب، في اهتمامات بقضايا تانية، قضية الفردانية وكديش نتبعوا على مثلا إنتاج المصاري بشكل فرداني بدون الاهتمام للمجتمع أو للكولكتيف تعال نقول الجماعي. فهل في محاولات لسلخ

0: بيغيب عن شعبه وعن هويته وعن مجتمعه وعن الشعور الجماعي اللي هو المفروض يكون عايش فيه. أما عم نشهد بالفترة الأخيرة إنه لا، على الرغم من كل هاي المحاولات العالمية لتعزيز ثقافة الفردانية أو الاستهلاك أو ثقافات اللي ممكن تخلي الفرد بس يفكر بنفسه، عم بيكون فيه اهتمامات وتحديدا في البلاد وتحديدا مع النشاطات اللي عم بتصير، يعني مناصرة للقضية الفلسطينية، مناهضة للحرب اللي كانت بالسنين الأخيرة ولا زالت مستمرة.
1: تمام. طب كيف مينا ممكن للأحزاب برأيك أنه تطور خطابها لحتى يكون أكثر قريب من لغة الشباب واهتماماتهم؟
0: سؤال حلو. احنا يعني احنا كمان الناس اللي بننشط بالاحزاب احنا كمان شباب، فاحنا بنعتبر انفسنا ابناء هذا الجيل وما بنحس انه احنا شريحة يعني منفصلة منهم، فالشغل في اهتماماتنا هي كمان ايضا بتصير اهتمامات شباب، فاحنا دائما بنحاول نقدم ونطور اليات اللي هي تكون مناسبة لجيل الشباب وشريحة الشباب اللي احنا برضو بتقنعنا، دائما فعلا عم نحاول نأثر بطرق على سبيل المثال اعلامية وطرق اخرى اللي هي تعال نقول لبناء لقاءات مختلفة عن شو كان عندنا بالسابق، تغيير الامور التقليدية اللي تعودنا عليها وبناء نمط اللي هو مناسب الشريحة الشبابية اللي موجودة حاليا.
2: أي مينا، انت حكيت عن ثقافة الاستهلاك وحكيت على الفردانية، وبعد 7 أكتوبر كلياتنا بنعرف الهجم الشرس اللي كانت على سميه الهامش الحرية اللي كان موجود، اللي من خلاله نشط جيل كامل من الشباب في الجامعات وفي البلدات وفي الميدان وفي كل زاوية من يعني أو يعني المساحات اللي كان يتاح فيها المشاركة السياسية والاجتماعية. قديش بتفكر إنه لأنه الشباب أغلقت المساحات اللي من خلالها ممكن كانوا يشاركوا، لأنه جيل كمان يعني يستهلك التكنولوجيا بشكل كبير لجأ للنشاط والمشاركة من خلال السوشيال ميديا، يعني بدل المظاهرة في الشارع أو بدل الندوة أو بدل الاحتفال أو بدل الأمسية، يعني استبدلناه بالستوري وباللايك وبالشير وبهاي وسائل المشاركة أو وسائل التناصر والتعاضد اللي موجودة.
0: طبعا كان في يعني انا مش بالضبط مش عن جد كثير فهمت السؤال، بس كان في كثير استبدال تنقول الاليات وطرق الاحتجاج التقليديه باشياء مختلفه، وحتى يعني هاي الشغلات اللي عم نحكي عنها مثل اللايك والكومنت والشير شفنا انه بعد 7 أكتوبر او بس خلال 7 أكتوبر كان في هجم كثير شرسي على حتى الناس اللي عبروا عن رايهم بهاي الطريقه بامور معينه، وكان في ملاحقات جدا شرسه لطلاب الجامعات وأشخاص بيشتغلوا بالأكاديمية وما إلى ذلك. بس إحنا دائما ندعي إنه لا يقتصر نشاطنا السياسي واحتجاجنا ومناهضتنا للحرب أو لأي قضية مختلفة، ما بتخلص بس باللايك وبالشير وبالتعقيبات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما هي يعني إحنا ما بدنا إنه نقتل المساحة الثقافية والشعبية اللي موجودة ببلداتنا والقرون العربية.
2: بما انك عم تحكي انك انت لسه في مؤتمر افتتاح مؤتمر الشبيبة الشيوعية في منطقة عكا، هل ايضا رح يعلن عن بداية حملة انتخابية شبابية من خلال هذا المؤتمر بالنسبة للانتخابات القادمة؟
0: مش حتما من خلال هذا المؤتمر، انا مفكر انه احنا يعني كحزب وجبهة وشبيبة من يعني بلشنا حملتنا الانتخابية، يعني لانه احنا اصلا طبيعة عملنا هي بشكل يومي واسبوعي، ما بتخلص بس بفترة مثلا معينة هي فترة الانتخابات او فترات الصيف او فترات معينة، احنا نشاطنا دائم، فبالتالي طبيعة انه احنا يكون في عنا حملة انتخابية شغالة حتى لو قبل بوقت، هاي يعني امر واضح. مش حتما من هذا المؤتمر، بس احنا مثلا بكل حملة انتخابية بنعمل كشبيبة وطلاب مدارس وجامعات بننظم حلقات حوار ونقاش، وحاليا فروعنا في الحزب والجبهة الطلابية وما الى ذلك عم بتبلش تنظم لقاءات حوار مع الاعضاء يعني المرشحين للكنيسة.
1: جميل مينا، جميل. بعشرين ثانية اخيرة رسالة لكل الشباب والمصوتين لاول مرة.
0: رسالي، أنا بفكر إنه ضروري جدا هاي فرصتكم إنه أنتوا تشاركوا في الحوارات والنقاشات وتقرأوا وتفهموا شو طبيعة عمل كل حزب وكل تنظيم، وما تتوقعوا توقعات اللي هي جدا عالية من أعضاء الكنيسة، لأنه إحنا ما بنآمن إنه بس والله نضالنا الوحيد موجود في الكنيسة، إنما موجود بأماكن مختلفة، فكونوا جزء من نضال شعبكم وانزلوا.

0: بصوته وفكروا بالموضوع قبل ما تترددوا هيك كثير عن
1: شكرا التويت. شكرا جزيلا مينا ويعطيك ألف عافية.
2: يعطيك العافية.
0: يعطيك ألف.
2: طيب وإحنا شرفنا على نهاية الساعة الأولى من برنامجنا. بدي منك ديما رسالة أخيرة ومن ثم لبنى رسالة أخيرة للجيل الشاب وصوتي أول مرة.
3: رسالتي الأخيرة أنه لكل الشباب دوركم أجع، دوركم تحكوا عن رأيكم، تحكوا عن مستقبلكم، أنكم بدكم تعيشوا بأمان، بدكم تعيشوا بحريتكم بصوتكم، فأجا الوقت لأنتوا تحكوا كلمتكم. فخلوا دايما عندكم، ابعدوا المخاوف وخلي عندكم أمل للحياة، لحياة أكثر منيحة، لحياة بتحسسنا أنه إحنا في مكان أحسن من اللي إحنا موجودين فيه. وهاي الاشي كله برجع لجيل الشباب، برجع لنا إحنا، بنرجع للتغيير من وعي سياسي لكل حياتنا. هاي
2: لبنى
4: رسالة لكل شاب وصبية، إنه يعطوا لحال الوقت الكافي لحتى يقروا، يبحثوا، يسمعوا مختلف الآراء، وبعدين يتخذوا قرارا بناء على قناعتهم الشخصية، بعيدا عن الضغوط أو التقليد والتأثر بالشائعات مواقع التواصل الاجتماعي. المشاركة الوعي هي الأهم، لأنه كل صوت هو عبارة عن أمانة ومسؤولية. إحنا الشباب مش بس مستقبل المجتمع وكمان حاضره، وعندنا القدرة لحتى نكون عنصر إيجابي بأي تغيير إذا شاركنا بوعي وتحملنا مسؤوليتنا، استمرنا بالاهتمام بالشأن العام سواء كان من خلال التصويت أو العمل المجتمعي أو مبادرات تطوعية.
2: ديما ولبنى يعني يعطيكم ألف عافية، رسائل رائعة. وصلنا طبعا المستمعين الأعزاء إلى نهاية الساعة الأولى من برنامجنا، برنامج الكامبوس. سنكون في ساعة أخرى ولكن بعد فاصل إعلاني قصير ونشرة الأخبار. كونوا معنا، يعطيكم العافية.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

الثامنة في إذاعة الشمس وموجز لأهم الأنباء. دوت صافرات الإنذار مساء اليوم في بلدتي يرون وأفيفيم في الجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، فيما طلبت الجبهة الداخلية من السكان دخول المناطق المحمية. وفي وقت سابق أفادت مصادر لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وفي وقت سابق استهدفت غارة إسرائيلية منطقة النصيرات وسط قطاع

0: غزة، فيما أفادت التقارير بوقوع عدد من الإصابات إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمال مدخل المخيم الجديد. أعلنت السلطات السورية ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحا، مؤكدة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع وجرى إعدادها بشكل مسبق. أغلق متظاهرون شارع يالون باتجاه الشمال مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحكومة، وهذا في إطار الاحتجاجات التي أقرت من قبل منتدى العائلات وجهات أخرى في اليوم 1000 للحرب في 7 أكتوبر، قبل أن تعيد الشرطة فتح الطريق بعد دقائق. وأفادت الشرطة أنها اعتقلت 8 متظاهرين بشبهة إغلاق الشارع وعرقلة عمل الشرطة. وفي الختام الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا المساء صافيا إلى غائم جزئي في بعض المناطق، ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يو. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، عدنا لكم في برنامج الكامبوس من وراء المايك، محدثكم حمزة سمارة وزميل دكتور محمد خلايلي، وهذه الساعة الثانية من البرنامج. يقال إن كل جيل يسلم الراية للجيل الذي يليه، لكن السؤال ليس هل الراية موجودة، السؤال هو هل يسمح للشباب أن يحملوها من الأساس؟ في السياسة كما في الحياة لا يكفي أن نطلب من الشباب أن يشاركوا إلا إذا كنا ما دمنا لا نمنحهم مكانا على طاولة القرار، فلا يكفي أن نقول لهم أنتم المستقبل ثم نبقي المستقبل مؤجلا إلى أجل غير مسمى. ولهيك في هذه الساعة رايحين نناقش أكثر حول دور الشباب ونسمع من الشباب أنفسهم عن وجودهم في داخل الأحزاب السياسية. ولهيك معنا ضيوفنا من الاستوديو، محمد أسامة إغبارية سكرتير الحزب الشيوعي في أم الفحم وعضو سكرتارية جبهة قطرية، وكذلك محمد

0: محمد حامد، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير.
1: محمد حامد مركز وحدة الشباب في القائمة العربية الموحدة.
0: نعم،
1: مساء الخير شباب.
2: مساء الخير.
1: بدنا أول إشي هيك، يعني كان عندنا ساعة أولى مع مصوتين أول مرة وجيل شاب وأبرقوا برقيات وأرسلوا رسائل يعني تحث الجيل الشاب على الانخراط أكثر في العمل السياسي، وأنا يعني أتوسم خيرا أنه جيل من الشباب يتبوؤون مواقع مرموقة ومخضرمة على مستوى الحركات والأحزاب السياسية. نتحدث عن سكرتير لفرع لحزب على مستوى أم الفحم وعضو هيئات قطرية في إطار عريق مثل الجبهة، ومحمد حامد ما زال طالبا جامعيا، واليوم يعني يركز قطاع كامل في القائمة العربية الموحدة هو قطاع الشباب.
0: من الشباب.
1: يعني لطالما كانت الأحزاب تتحدث عن قطاعات الشباب، يعني الحركات الطلابية والأطر الشبابية والأطر الثانوية، أو يعني أعطت ومنحت أولوية واهتمام لهذه الأطر، ولكن رأينا مع السنوات إنه هذا الاهتمام يعني تضاءل واختفى، خلينا نقول التركيز على هذه الفئات. كنا نرى أن النوادي تعج بالفعاليات والأنشطة ومخيمات عمل تطوعي ومخيمات صيفية ومعسكرات وحركات داخل الجامعات، وهذا المشهد ما زال موجودا ولكن ليس بنفس الزخم والوتيرة التي اعتدنا عليها في سنوات وفي عقود سابقة. بالأول بدي نعمل هيك بس مدخل عندكم كأفراد كأشخاص، يعني من وين اجت هاي البذرة اللي هي الاهتمام في السياسة، وليش اخترتوا تفوتوا يعني بخلاف أبناء جيلكم معترك العمل السياسي؟ نبدأ مع محمد وننتقل لمحمد كمان.
2: في الحقيقة أخي محمد، أنا يعني منذ نعومة أظافري كان لدي اهتمام في السياسة، لأنني ربيت في الأساس في بيئة سياسية حزبية. هذا يعني أيضا يعني بالذات كل شاب ينضج ويتعرعر منذ طفولته على العمل السياسي والفكر السياسي، لا يعني لا يوجد مفر أنه عندما تكبر تريد أن تمارس هذه السياسة التي يعني أغلب الناس اليوم يمقتونها ويرونها بصورة سلبية.
0: نعم.
2: لكن كيف نراها أو كيف أنا أراها بشكل شخصي، أن السياسة هي أداة لتحقيق هدف اجتماعي أو هدف سياسي لتحسين الوضع الاجتماعي لمجتمعك. فمن هذه البذور ومن هذه التربية التي عشتها منذ الصغر بدأ اهتمامي. يعني أنا ذاكر وأنا كنت في الإعدادية كنت أخوض الكثير من النقاشات، مثلا في وقت أحداث سوريا مع المعلمين المدرسة، أو عندما مثلا جاء الربيع العربي. فهذا الجيل الذي نحن بالذات، أنا يعني بدي أحكي شوي يمكن عن جيل التسعينات لأنه عايش فترات كثير مهمة اللي صارت في المنطقة وصارت كمان على مستوى القضية الفلسطينية، منها مثلا هبة الروحة، انتفاضة القدس والأقصى، حرب لبنان الثانية، الحرب على غزة المتواصلة، الربيع العربي. كان في تطورات في المنطقة اللي شجعت أنا برأيي كثير من الشباب أنهم ينخرطوا بالعمل السياسي. وأنا يعني ذاكر وأنا عندما كنت يعني شاب يافع عندما نضلنا ضد مخطط برافر في السنوات السابقة، فهذا كله يعني جعلني أهتم بالسياسة أكثر، وعندها قمت بالانضمام للشبيبة الشيوعية، ومن هناك يعني انطلقت إلى العمل السياسي من خلال الحزب والجبهة.
1: بن محمد يتحدث عن بيئة يعني أسرية واجتماعية كانت داعمة وحاضنة، ولذلك يعني انخرط بشكل تلقائي وطوعي في هذه الأطر السياسية.
0: نعم.
1: يعني محمد شاب من الناصري.
2: نعم.
1: يعني شو بده في العمل الحزبي والسياسي؟ خذنا للبدايات.
2: نعم. أنا محمد حامد، عمري 22 سنة، من الناصري، بتعلم لقب أول علوم سياسية وشارق أوسط في جامعة حيفا، إن شاء الله على مشاهد.

0: عارف انه نخلص هذا اللقب.
1: توفيق.
0: صراحة من وانا صغير يعني انا بحب الامور السياسية والاجتماعية، بحب اتابع حتى الانتخابات، وبحب اعرف عندي فضول يعني شو الاحزاب، شو برامجها، شو بتختلف عن كل واحد بطرحه عن الاخر، كيف وصلنا لهون. بحب اعرف، انا ارجع للماضي كمان، بحب التاريخ عشان انت تفهم حاضرك لابد انك ترجع للماضي او ممكن عشان تستشرف المستقبل. فمن هنا صارت هاي البذرة نعم تكبر عندي. واكثر المرحلة المفصلية لما كنت بالثانوية، فتت اتطوعت في مؤسسة القلم، وهون صراحة هاي المؤسسة صقلت شخصيتي، وصرنا كمان نروح على معسكرات إن كان في النقب إن كان في الأقصى، صرت أتعرف على يعني شبابنا بمختلف البلدان اللي هن بعاد عني. أنا طبعا كنت ببيئة يعني الناصري، يمكن أروح على كفر كنا عند دار سيدي، يعني هاي البيئة اللي هنا ليس أكثر من ذلك، بس طبعا هاي المعرفة كثير نمت من شخصيتي. ونعم أنا بعدين شفت يعني التحركات السياسية واللي خلتني كمان أنا أدعم يعني القوم العربية الموحدة وآمن بنهجها وبطرحها. ونعم أنا شفت أن فيها الأمل، ومن هذا الباب نعم أنا انضممت له هناك، وشوي شوي صرت يعني يعني الواحد ما حدا فرزه إنما هو بفرز نفسه، يعني بعملك الدؤوب بمشاركتك الدائمة، وجهك دائما يكون بكل المشاريع مبين على السوشيال ميديا حتى على أرض الواقع. فمن هذا الباب صار في تم التزكية، والحمد لله رب العالمين احنا اليوم نكون بعمل جبار بمعية الشباب، حتى في شباب اللي هن أكبر مني ولكن إنه في دعم. وأنا صراحة مش من بيئة اللي هي نعم سياسية، إنما هي محبة ذاتية وطبعا الدعم المطلق منهن.
2: وفي الحديث عن الشباب محمد، كداش بتحسوا إنه في نسبة حقيقية من الشباب في مواقع صنع القرار في الأحزاب العربية اللي يمكن أنتم موجودين فيها وفي الأحزاب العربية بشكل عام؟
3: حمزة لأنه معنا محمد ومحمد، فمنيح تقولي محمد إغبرية محمد حامد عشان الفرز يكون واضح والسؤال يكون واضح.
2: ومحمد خلايلي يعني ثلاثة محمد.
3: لمين السؤال حمزة؟
2: لا محمد إغبرية ممكن يكون.
4: أنا يعني أنا بقدرش أحكي عن كل الأحزاب العربية، بس أنا بقدر أحكي عن الشبيبة وعن الحزب والجبهة. أنا كيف بشوف إنه الحزب والجبهة هو اليوم أكثر أو أكبر كادر شباب موجود بين الأحزاب وموجود بالحزب وبالجبهة من ناحية عدد. هلأ الخطاب اللي بتكون بتصيغه الجبهة بالذات بآخر كم سنة، والبحث المستمر إنه كيف نستقطب أزيد الشباب، هو تحدي كبير مش سهل. يعني أنا بدي أقول لك اليوم بالذات يعني إحنا يمكن في سنوات التسعين أو الثمانين أو حتى يعني بداية الألفينات ما كانش في وسائل تواصل، ما كانتش عولمي، ما كانتش ثقافة استهلاك. فاليوم صار يعني العوامل اللي هي خارجية أكثر هي اللي بتأثر على المجتمع. يعني إحنا مجتمعنا زي أي مجتمع بالعالم بتغير مع التغيرات الموجودة. اليوم أنا بشوف إنه الشباب العائق الحقيقي لدخولهم حزب سياسي هو الهم اليومي، يعني مثل العمل الشغل الكذا. بس أنا بقول لك، أنا بدي أقول جملة إنه مش الشباب ابتعدت عن السياسة، السياسة شوي ابتعدت عن الشباب. ليه؟ يعني اليوم الشباب اليوم الشباب هم يعني لما يخرجوا ضد العنف ويدافعوا عن أرضهم وبيتهم ضد الهدم، ولما بخرجوا ضد غلاء المعيشة. يعني اليوم اسأل أي شاب موجود حاليا في طلعته، أول إشي بيقول لك إياه والله المعاش قليل. هذا يعني قصد أو بدون قصد هو سياسي بالأساس. فمشان هيك يعني أنا برأيي أنت يعني وظيفة الأحزاب اليوم إنه هي كيف توجه هذا الخطاب انه تعطش الشباب انهم ينضموا لاحزاب سياسيه، خصوصا انه اليوم صار في كثير خيارات، يعني مش بس احزاب، يعني في كثير ناس صاروا يروحوا على المجتمع المدني مثل الجمعيات وغيره وعلى حركات شبابيه اللي هي مش مؤدلجه. بس انا يعني بدي اقول جمله، انا

0: أدلج، إنما يعني يمكن إطار اللي هو أكثر تطوعي، أكثر
1: لايت يعني.
0: أكثر يعني هو يعني حاطط حاله بمحل الراحة. فمشان هيك أنا يعني كيف بشوف إنه يعني هذا أنا يعني لازم إحنا كأحزاب ندعي الشباب ونقدر نوجههم بخطاب إنهم ينضموا للأحزاب، لأنه يعني الغضب اللي عند الشباب هو غضب كبير، يعني عندنا قضايا جوهرية وكبيرة بصير هذا الغضب متبعثر في الشارع. لذلك إذا بيكون ضمن عمل جماعي موحد ضمن إطار حزبي، هذا بيكون أرقى أرقى درجات العمل السياسي.
2: بدي محمد تنضم للمداخلة اللي قدمها محمد إغبري بهذا الموضوع. أنا بفكر إنه يعني في تقاطع بيناتكو حول أهمية الانتظام ضمن أطر وضمن أحزاب سياسية، لا غبار على ذلك. ولكن أنا بدي أختلف مع محمد إغبري في نقطة معينة، وهي نقطة إنه تحدث عن إنه يعني الجبهة تضم أكبر قاعدة شبابية، وأنا بفكر أنه أكبر قاعدة شبابية هي موجودة في صفوف الغير محزبين. يعني بمعنى أنه بعيد
0: أنا
2: عن
0: بين الأحزاب.
2: أنا فاهم عليك، أنا بعرف يعني كل الأحزاب ككتلة مجتمعة اللي بتنظم الشباب هي العدد الأقل، وغالبية الشباب في مجتمعنا العربي على الأقل موجودة في صفوف إما المستقلين وإما غير المهتمين في السياسة بالمفهوم الحقيقي.
3: صحيح
2: محمد، بالنسبة لهذا الموضوع تحديداً، قديش بتشوف انه في اهمية بالغة انه نحكي مع الشرائح غير المحزبة، الشرائح اللي هي مش موجودة ضمن الاحزاب، وانه السياسة مش بالسلم الاولويات اليومي تبعها؟
3: نعم، مما لا شك فيه انه السياسة اليوم هي تشكل هيك موضوع اللي هي ثقيل على الشباب، يعني بقول لك انا مالني شو دخلني، ممكن تجيب لي وجع راس. فهن بيميلوا أكثر لأمور شبابية، يمكن لسه أجواء المونديال ولعب وهاي الأمور، فبقول لك أنا شو دخلني. بس لكن لازم يفهموا أنه السياسة هي الشأن العام، ولما بدك تغير واقعك أنت اليوم لابد ولا شك أنه أصلا أنه إحنا اليوم مجتمعنا بعاني من مصائب من مآسي، وهذا بأثر على الجميع، إن كان من مستوى العنف والجريمة، إن كان من الآلة الهدم مش قاعد توقف، حتى صارت تفوت على بلاد اللي ما كناش متوقعين مثل مصمص وبرطعة. غير هيك الفاشية والعنصرية المتزايد جدا، صار الاشي وصلنا، فلا بد من يقضي. فلذلك احنا عشان تخلي الشاب يهتم بالسياسة لابد انك تحكي له عن مشاكله، تقول له يا عمي انت تعاني من عنف جريمة، انا عندي الحل، تعاني من آلة الهدم اللي قاعد لسه مثلا اهلنا بالنقب اللي لسه هن اللي عايش بروضات واللي عايش كمان ببيوت بالاجار، تركوا بيوتهن، فانا عندي كمان الحل، تعال توجه لي، فراح ينضم لصفوفك.
1: ما هو الحل المطروح محمد؟ ما القصد أنا عند الحل؟
3: بالنسبة إحنا طبعا بالقوام العربي الموحد الكل بعرف النهج اللي إحنا بنطرحه، النهج العملي. مجتمعنا تعب من الشعارات وتعب من القعدة على دكة المعارضة، فلابد، أنا بقولش إنه إحنا خلص بأي ائتلاف إحنا نفوت، ولكن ما نكونش بالمعارضة تلقائيا، احنا نكون يكون لنا ثقل. احنا تقريبا اذا بتقول 4-5 كراسي، او ان شاء الله كمان جبنا بالمشتركة 17 كرسي، فكيف انت بدك ترجم هاي القوة لتأثير؟ لابد انك انت تعلي سعرك وتقول انا مش بجيبتكم يعني تلقائيا هكذا، انا بدي عندي مطالب، بدك اياني، انا الي عندي مطالب، الي يعني مشاكلي، تعال حل لي اياها. عشان هيك انا من هذا المنطلق انا بقول انه لابد احنا ان شاء الله في حديث عن المشتركة، مشتركة أو مش مشتركة، راح الحوار لمشتركة ومش مشتركة،
2: خلينا بعد شوي نحكي على
3: نعم
2: على
3: ولكن
2: الخيارات السياسية المتاحة. نعم، لكن أنا خليني بهاي النقطة تحديدا، يعني أنا شوي حكيت أنت على موضوع الاهتمامات عند الجيل الشاب.
3: نعم،
2: وقلت أنه السياسي شوي مش عم بتحاكي الجيل الشاب، وأنه في مغريات عمليا اللي هي خارجية. نعم، حكيت على المونديال، حكيت على أمور أخرى، قبل شوي محمد حكى على الاستهلاك وثقافة الاستهلاك بهذا الموضوع. ليش بنحاول نقزم فكرة السياسة للعملية الانتخابية وكأنه يعني السياسي هي فقط يعني سؤال يعني صندوق الاقتراع، وأنه السياسة مفهوم أوسع بكثير؟
3: نعم،
2: وأحد مفاهيم وتجليات السياسة هو سؤال القوة، بمعنى من يملك الصلاحية ومن يملك القوة لاتخاذ القرار، وما هي يعني سلم الأولويات والأفضليات اللي من خلالها يعني تدفع أثمان، حدا بيستفيد وحدا بيدفع ثمن. إذا حكينا عن العنف والجريمة واضح أنه يعني في أمور موجهة ومن يدفع الثمن اليوم بالأمن والأمان الشخصي وبالضحايا وبالأجواء اللي

0: وجوده هو مجتمعنا العربي. فسؤال عن مفهوم السياسي يعني بدي أسأل محمد وبدي أرجع لك محمد على هذا السؤال. يعني كيف بتحاولوا جسر الهوة بما أنه هالقد الموضوع بتقول أنه السياسة بعدت عن الشباب، كيف بالإمكان أنا يعني هذا البون الشاسع أحاول أقلص المسافات وأحاول للشباب أنه السياسة هي أمر اللي يجب أن نتعاطى معه ويجب أن نشتغل فيه ويجب أن نشتبك معه؟
1: شوف أخي محمد، أنا برأيي يعني شعار الشباب اللي اليوم يعني تقريبا كل الأحزاب بترفعه، وإحنا بنشوف كده في اهتمام إعلامي كبير على موضوع الشباب، إن كان من ناحية التصويت إن كان حتى من مشاركة الشباب في المظاهرات وغيرها. أنا بشوف إنه يعني في أحزاب بتحاول إنه هذا الشعار يكون أكثر شعار شكلي من إنه شعار جدي. يعني إحنا اليوم يعني أي شاب متواجد اليوم في أغلب وقته، يعني أنا مثلا بدي أقول لكم شغلي، أنا لما يعني شفت معطى من التأمين الوطني إنه الأغلبية الساحقة من مدينة أم الفحم هي تحت خط الفقر وأغلبيتهم من جيل الشباب، إذا كنا بدنا نحكي عن النقب، النقب هي يعني فئة الشباب بالنقب جدا جدا عالية.
2: نعم.
1: يعني إذا بدي أحكي زي عرعر النقب، رهط، يعني حتى أنا هذاك اليوم كنت أفتش وشفت إنه رهط وأم الفحم نفس عدد المصوتين، مع إنه رهط أكبر من أم الفحم بكثير. ف الاهتمام قضايا الشباب هو بيجي بالأساس من النضال بالشارع. يعني أنت بدك كل شاب وكل طالب جامعي اليوم بدك ترافقه من ناحية التعليم، بدك تدافع عن حقوقه اليومية في مكان العمل، بدك كمان تهيئ له ظروف مشان يقدر يبني بيته ويقدر يكون له مستقبل. فأنا برأيي أنه الحزب والجبهة والشبيبة، يعني على الأقل أنا بدي أحكي عن التنظيم السياسي اللي أنا بنتمي له، يعني هو من أكثر الأحزاب اللي بيشتغل مش بس بيوم الانتخابات، مش بس بيستغل صوت الشباب وبصورهم كشعار، إنما هم موجودين دائما بين الشباب وبدافع عن قضاياهم بال 365 يوم بال 24 ساعة. ف يعني قضية الـ يعني حتى أنا يعني بدي أقول شغلة إضافية، إنه اليوم أغلب الشباب يعني خصوصا هذا طبعا بيرتبط مع الجريمة والعنف اللي بصير بمجتمعنا، الأغلبية تعرف يعني هذا المال السهل، مال بده يعني
2: أو السوق السوداء
1: اليوم يعني أغلب الشباب اللي بنخرطوا بهذا العالم إحنا هذا له سبب اجتماعي بالآخر. وفي أشياء اللي هي ظروف مش بس الأحزاب، هسا أنا بحكي الأحزاب كأحزاب تقدر توفرها للمواطن البسيط اللي موجود حاليا بالبيت وبسمعنا، إنما هناك في عامل سياسي، سياسة دولة عنصرية مثل إسرائيل اللي بتواجهنا يوميا بتحاول تضيق علينا بمخطط الترحيل الطوعي، وهذا اللي بدهم يصلوا له. فعشان هيك أنا يعني بدعو كل الشباب وبدعو الجميع انه احنا مش موجودين برفاهية اليأس، انما احنا كشباب فلسطينيين ولدنا بين الازمات واحنا لازم نواجه الازمات ونناضل مع بعض مشان نحقق المساواة التامة.
2: فمن اجل يعني من اجل استقطاب هذول الشباب بتحكي عنهم، ممكن محمد حامد تقولنا عن شو اهم الادوات او الطرق اللي تقدروا فيها ممكن فيها نستقطب عن جد الشباب، نسيسهم ونحزبهم ونرفع الوعي والإدراك والفاعلية في مجتمعهم؟
3: قبل ما أجاوب على السؤال، هو طرح الشاب أنه الحزب والجبهة والشبيبة يملكون أكبر كادر شبابي وكل هذه الأمور. أنا بخفيش عليك، يوميا عندنا شباب تنضم للقوام العربي الموحدة يوميا، واللقاء العربي الموحد كمان طرحوا انه الحزب الشيوعي والجبهة على مدار السنة بيشتغلوا. فالقوامة العربية الموحدة لا تنفصل عن الحركة الإسلامية، وإحنا للتو قبل فترة أنهينا معسكر الرباط في النقب اللي امتد على شهر تقريبا بدعم قرى مسلوبة الاعتراف وحتى بالقرى اللي معترف فيها، أسبوع الأقصى لدعم التجار قبل عيد الأضحى، حتى الحافلات، العمل مع الأطفال، مع الشبيبة، مع الشباب على طول على مدار السنة. فلذلك يعني أثمن كل ما تفعله الأحزاب، ولكن في هذا الأمر يعني لابد أنه نحن
2: هو عمل تكاملي دائما.
3: نعم يعني هو عمل تكاملي، ولكن صراحة
2: هذا لا يلغي ذاك.
3: نعم ولكن لا أحد يسبقنا بذلك.
0: طيب احنا بدناش نحكي لحظة شوي عن طبعا المنافسة بمن يمتلك أكبر قاعدة شبابية ومن يعني يمتلك أكبر قاعدة انتخابية. بدي أرجع معكم لموضوع الربيع العربي.
3: نعم.
0: طيب وجزء من هذا الجيل يعني وعيه السياسي تبلور في أعقاب إما بداية الربيع العربي وإما انتكاسة الربيع العربي. كيف بتنظر للموضوع؟ والجيل الشاب الذي خرج للشوارع في العالم العربي وفي العواصم العربية الكبرى يعني ضد الفساد وضد الاستبداد السياسي وتوسيع هامش الحريات والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بعث آمال كبيرة في نفوس وفي أحلام الشباب الفلسطيني هنا في البلاد. وكأنه هذا المارد اللي اسمه الشباب العربي تحرر من سطوة الاستبداد السياسي ويحاول أن يشق طريقه بأيديه وأن يصوغ إرادة سياسية جديدة تفرض واقع سياسي واجتماعي ومؤسساتي جديد. واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة بهذه الفترة لتنظيم الناس من أجل أيضا التحايل على السلطة السياسية القمعية اللي كانت في هذه الفترة. ولكن أصبحت هنالك انتكاسي، وأتى 7 أكتوبر وهناك ملاحقات سياسية، ورأينا أنه جيل الشباب جيل موجود في شبكات التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى برأيكم وجود الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي مع الخوف والممارسات القمعية التي كانت يعني حولت الشباب إلى ناشط سياسي يعني افتراضي بمعنى عبر وسائل التواصل، بدل المظاهرة وبدل الأمسية وبدل المخيم الرباطي التي تحدثت عنه، يكفي شير، كفى الله المؤمنين القتال، أوكي شير وهذا يؤدي إلى عزوف. من ناحية نفسية أنا قدمت اللي علي، إنه أنا عملت شير لستوري لبوست معين وعبرت فيها عن سخطي عن امتعاضي عن غضبي معين، وكانت لحظة فزعة بهذه اللحظة ورحت وتركت الميدان وإما الذهاب كيف حكيت لقنوات أخرى بديلة اللي هي أكثر اللي بتحكيش سياسي بشكل مباشر أو يعني تحكي السياسي بشكل خجول. إلى أي مدى برأيكو هذا هو المشهد اللي يسيطر على العمل الشبابي؟ بدي رأيكو 2 بهذا الموضوع باقتضاب محمد.
1: أنا بشوف أنه اللي من لا يحمل هم الناس لن تحمل همه. يعني اليوم الخوف اللي صار عند الناس بالذات شريحة الشباب هو خوف مفهوم، مش انه خوف احنا منزاود عليه. يعني انا بتذكر بعد احداث 7 أكتوبر عملنا اول مظاهرة بأم الفحم، يمكن اخي محمد يعني كنا 20-30 واحد. فهاي عملية التدرج انك انت تقدر تجيب هذا الناشط الافتراضي تحوله لناشط وبعدها تحوله لمناضل، هذه مراحل اللي انت لازم يعني زي ما بقولها تطبخها على نار هادية. وانك انت تحول الشاب لقائد من بعد المناضل طبعا، هاي طبعا اعلى مراحل العمل السياسي واعلى المراحل اللي احنا بدنا نوصلها، وهذا هو الهدف.
0: خلينا هون عند قبل ما انتاج موضوع القياده موضوع مهم. محمد في هذا الموضوع
3: بالنسبه للقضيه، احنا طبعا احنا هبه الكرامه مش بعيده عنا كتير. فاحنا شفنا الاحكام اللي صدرت بحق الشباب تقريبا في شباب 30 سنة، فمن هذا الباب للاسف احنا كان في وقتها شويه حريه اليوم معدمة يعني. فلذلك الأفضل كان أن ننأى بأنفسنا وعلى القليل عم خليها بالقلب، أو أن نوعي نفسنا بالدعاء إن كان صار في حملات إغاثة فترتها، فنقدر نعمل اللي علينا. أكثر من ذلك كان صعب، لأنه أنا صراحة في شباب اللي بعرفها بس بوست اللي نشرته للأسف يعني تبهدلت. في كمان تحكمت وتقريبا أشهر قعدت خلف قضبان السجن. فللأسف إحنا هنا كأقلية أصلانية ما لناش غير الأدوات السياسية اللي نقدر نستخدمها. يعني أنت كمحمد من الناصر

0: مثلا مع يحزكيل اللي من بلد معين مثلا يهودي، فانت انت وياته اليوم شو بتتشابهوا او شو بتتساووا فقط بحقك في التصويت، لذلك انت صوتك وصوته مساوي. فعشان هيك هاي الاداه اللي احنا بنقدر، اداه القوه اللي احنا بنقدر نفرض انفسنا من خلالها ونفوت على الساحه السياسيه ونلعب مزبوط، ونعم يكون لنا كتله وقوه وتاثير مثلنا مثل الباقي.
1: طيب انا بدي ارجع على موضوع القياده وسأنتقل يعني بينكما في هذا الموضوع وفي هذه المعضلة، أفكر أنها معضلة، بمعنى نرى أنه في الجامعات بيكون في هناك استعداد أكبر للانخراط في العمل السياسي الميداني من خلال الحركات السياسية والخلايا السياسية الناشطة في الجامعات. يأتي الشاب من قريته أو من مدينته من بلده ينشط ضمن الجبهة الطلابية، التجمع الطلابي، القلم، اقرأ في سنوات سابقة قبل أن تحضر سياسيا أبناء البلد، وحركات إما مستقلين وآخرين، ونرى أن هناك يعني بذور الشخصية القيادية تصاغ وتشكل هناك. يخرج الشاب من النشاط الجامعي ليتوجه إلى الهيئات والمؤسسات الحزبية في بلده أو المؤسسات القطرية، لا يجد له مكان تحت ظل الشمس، تزاحم الأحزاب، لا تولي الكوادر الشبابية أهمية. ونرى أن المؤسسات الحزبية كلما تدرجنا في يعني هذه المؤسسات أن الجيل يكبر أكثر فأكثر، بمعنى أنه في المكتب السياسي في اللجان التمثيل الشبابي ضئيل نسبيا. لماذا أنا شاب اللي أكون ناشط سياسي وبشوف هذا المشهد أنه في صراع أجيال ولا مكان لي كشاب تحت ظل الشمس أن يعني أنخرط ضمن العمل السياسي الحزبي؟
2: أخي محمد، يعني بما لا شك فيه أن أكبر تحدي خصوصا نحن وجهة الأحزاب، يعني بالذات أنا إذا بدي أحكي عن تجربتي الشخصية، عندما كنت سكرتير للشبيب الشيوعي في أم الفحم وبعدها سكرتير جبهة الطلابية بجامعة تل أبيب وبعدها انتقلت لبلدي، في الحقيقة أن على الشاب أن ينتزع شرعيته لكي يستطيع أن يصل إلى قيادة، إلى موقع قيادي في الحزب، وهذا شيء مهم جدا. يعني هنا تم ذكر موضوع صراع الأجيال، إن كنت قد فهمتك بشكل صحيح. أنا أرى يعني اليوم تعرف يعني كل بيرفع شعار شباب شباب، بس يعني زي كأنه الجيل خلينا نقول اللي كبير بالسن يعني ملوش كثير أهمية. بالعكس أنا بشوف أنه في هناك يجب أن تكون حالة تكاملية بين التجربة والخبرة بين الجيل الكبير لبين الجيل الشاب. يعني حزب كبار بدون شباب وحزب يعني بيظلوا بالذاكرة، أما حزب شباب بدون جيل كبير وبصير حزب اندفاعي. فبدك هذا التوازن بين الشباب وبين الخبرة الهاي. يعني أنا اليوم كمان يعني أنا بدي أحيي مؤتمر الشبيب الشيوعي بمنطقة عكا 18، يعني وهذا مؤتمر اللي قاعد بخرج قيادات للعمل الحزبي في الحزب والجبهة. وأنا بدي أذكر أنه آخر مؤتمر للحزب الشيوعي أكثر من 35% من اللجنة المركزية هم كانوا من الشباب.
1: جميل.
2: وهاي نسبة عالية.
1: محمد شفتك بتهز برأسك.
0: نعم.
1: حكى على الموازنة ما بين يعني الشباب ويعني حكمة الشيوخ وهمة الشباب.
0: نعم.
1: هيك إذا بدنا
2: اللي ملوش كبير ولوش تدبير.
1: خذني للمسار داخل القائمة العربية الموحدة، وقلت إنك أنت مش جاي من أسرة أو من حتى العمل السياسي المؤسسات الحزبي. طيب قديش بتشوف أنه بالفعل في تحديات كبيرة أمام الجيل الشاب أن يتدرج في مواقع القيادة داخل القائمة العربية الموحدة؟
0: صراحة أنا بشوفش أنه في تحدي، إنما بشوف أنه في احتواء وتفاهم. نعم كيف قال أنه نأخذ خبرة الكبار وكمان بتكون هيك بنعملها مزيج مع اندفاعية وحماسة الشباب فبطلع مشروع بجنن. أنا بشوفش في عائق، بالعكس في يعني تشجيع. وطبعا احنا كمان قبل يعني عرفنا كمان من هم الشباب، يعني بزبطش تيجي ابن 50 سنة يقول أنا عن حال شاب مثلا على سبيل المثال. فلابد أنه نعرف الأعمار جيل يعني الشباب، يعني مثلا من
1: لا شو يعني عرف جيل الشباب احكي.
0: نعم. تعريف جيل الشباب مثلا من 18 سنة لحد 35 سنة، هذا شاب.

0: فلذلك عشان هيك ممكن احنا لقدام يكون في عنا احنا شباب نيش ممكن نعمل بدنا مقعد نعم بدنا مقعد بقلب القائمة أو يكون في إلنا كمان طبعا هذا المنصب اللي كذا فيكون إلنا كمان في إله دور يكون إلنا ثقل. فمن هذا الباب احنا كمان لقينا تشجيع واحتواء. وطبعا أنا كمان قلت إنه نعم أنا أجت من بيت اللي هو مش محزب, فدائما أنا لقيت اللي يجي ونعمل حلقات ونزور ببيوت حتى القيادة الكبيرة. فالدكتور منصور مش بحاجة لكتير أبواب حتى أصله, يعني دائما بفوت عنده على المكتب إحنا والشباب وبنقعد وبنتخرف وإحنا بنطرح وجهة نظرنا وهو بيطرح وجهة نظره, ممكن حتى نختلف مرات بس بالآخر إحنا بيكون في بناتنا تفاهم واحترام وبيحتوينا كمان.
1: تمام جميل. باستمرار حديثنا عن الشباب, كثير ناس بالأساس وكمان كثير من الشباب بيقولوا إنه الأحزاب تتذكرهم فقط يعني في موسم الانتخابات وكأنه بتبلش تدور إنه وين الشباب وأين هم وإلخ. فبدنا نسأل لحد قديش هذا الإشي دقيق, يعني شو البرامج ممكن اللي بتقدموها محمد بالحزب اللي بتحتوي الشباب بتفتح ذراعها للشباب, اللي هي بتكون برامج اللي نوعا ما مستمرة اللي عن جد تعمل تمكين معين للشباب وتقدمهم داخل الحزب والدوائر العمل الاجتماعي والسياسي ومش فقط تتعامل معهم كصفوف مطلقين أو صفوف ناخبين؟ وين أنتم من هذا المشهد؟
2: يعني أنا إذا بدي أحكي عن تنظيم السياسي, يعني أنا بشوف على الأقل من النظرة الداخلية لوين أنا موجود اليوم, أنا بشوف أنه في أهمية كبيرة لموضوع الشباب وإحنا بنناقشه يعني تقريبا بكل اجتماع عندنا مش بس في فترة الانتخابات. يعني أنا هون درجع أقول إنه يعني موضوع الشباب هو مش بس شعار انتخابي لازم يكون, هو لا مش لازم يكون شعار موسمي ولازم يكون عمل على مدار السنة. يعني إحنا في الشبيب الشيوعي اليوم عندنا كادر يعني كبير جدا جدا, نعمل مخيمات في السنة بجوز مرتين ثلاث عندنا. يعني أنا حتى وصلت معي إنه أنا كسكرتير حزب بما إني مهندس أعلم رفاق الشباب الرياضيات, فإنه إحنا يعني لهاي الدرجة إحنا مهتمين إنه إحنا نساعد ونكون بجنب كل شاب مهتم بالعمل السياسي. فيعني حتى يعني بأبسط الأشياء, يعني حتى على موضوع توزيع طرود برمضان, على موضوع تطوع في البلد, على موضوع خلق ظروف عمل أفضل من خلال مثلا الهستدروت, مثلا من خلال لجنة المعلمين, نقابة العمال. فهذا كله يعني إحنا كحزب كجبهة بنشتغله مدار السنة مدار اليوم. يعني أنا يوميا متوجهه لتقريبا طلاب اللي كان جامعيين أو حتى طلاب مدارس وكذا, وبتعرف يعني بيجوا لك بمشاكلهم اليومية. يعني مثلا إذا المكتب العامي بأم الفحم سكرت أبدر شوي أو بدهم إياها يفتحوها متأخر أكثر عشان يدرسوا, هذا كله الأحزاب بتتدخل فيه. طيب. مش إنه إحنا يعني
1: اللي بتقولوا أنت محمد أنكم بتحاولوا عمليا تبنوا كأنه مظل اللي بتحتوي الشباب أو شبيبي من جيل صغير بتشتغل على وعيهم طبعاً السياسي طبعاً وبتحذبهم يعني وبتخلق لهم بيئة حاضرة.
2: عندنا مثلا بكل تقريبا يعني أغلب الفروع موجود حتى من جيل صغير, عندنا مثلا أبناء كادحين, عندنا طليعة, عندنا شبيبي. أبناء الكادحين طبعا إحنا منخرف على يعني أطفال اللي هم من جيل جدا صغير, وعندنا الطليعة اللي هم من صف إعدادي, وبعده عندنا ثانوية, وعندنا شبيبي. وحتى يعني أنا بدي أقول إنه حتى جوات الحزب حتى يعني اللي خلينا نكون لحد 35 سنة 40 سنة وبعضه يعتبر شاب.
3: بهذا الموضوع ما تحدثت عن التدرج إنه لكل فئة ضمن يعني الروح اللي حكى عنها محمد حامد إنه يجي بتعريف الأجيال. فأنت حكيت عن الطليعة ومن ثم الشبيبي ومن ثم الجبهة.
2: هناك كادحين
3: أول. هناك كادحين طبعاً يعني. يعني وكأنه في جواب لكل مرحلة عمرية. طلع على المعطيات أنا محمد السؤال محمد حامد السؤال إلك. طيب يا عمي إذا كل هالأطر موجودة بتعطي أجوبة على كل هاي المجالات اللي تحدثنا عنها الاجتماعية والتعليمية والأكاديمية والسياسية وحتى التشغيلية. طيب 40% حسب الإحصائيات من شبابنا إني شباب غير

0: هنسميهن شباب الظل.
1: نعم.
0: أوكي، شباب يرزحون تحت خط الفقر. تحدثت عن معطيات أم الفحم قبل قليل في مؤسسة التأمين الوطني. طيب يعني أمام هذا المشهد الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والتحديات، محمد، والشباب يائس ويرغب بالهجرة، استطلاعات الرأي بتقول إنه الشباب يرغب بالهجرة، وين القائمة العربية الموحدة من هذه المشاكل كلياتها؟
1: طيب احنا نبلش. طبعا كما قلت انه 40% من شبابنا لا شغلة ولا عمل من جيل 18 ل 24 تقريبا، وهذا الاشي رح يخليهن ينزلكوا للعنف الجريمي وللمال السهل والسوق السوداء، فلابد من توفير اطار لإلهن. كان في طرح قبل فترة عن موضوع تداخل الاجتماعي وكل هذه الأمور بعد جيل 18، اللي الشاب يفوت ويعطي بجمعية معينة من جمعيات المجتمع المدني تحت مسؤولية وزارة الرفاه مثلا، يفوت ونعم تسقل شخصيته، يعطي من وقته، يتطور، يلاقي أفق، يتساعد بمجموعة موجودة، فهذا الإشي رح يعني يقطره ويخلي له إطار ويخلي كمان الناس اللي حواليه كمان تدعمه. كما قلت إنه كثير من الشباب، تقريبا 50% من شبابنا بدها تهاجر. غير هيك في شباب اللي هي ساكتة، يمكن إنه مقدراتها المادية بتقدرش إنه تهاجر، فلذلك نعم إحنا موقعنا اليوم مأساوي يعني على كافة الأصعدة. فلذلك احنا اجينا بالقائمة العربية الموحدة منقول يا عمي في عندي حل هاي المشكلة. احنا منقول انتوا بدكوا تروحوا بدكوا تفوتوا بالمعارضة، بدكوا تضلكوا على دكة الاحتياط، هذا امر يعني احنا ما بنتدخل فيه قناعاتكم، ولكن احنا جايين بدنا شغل الصعب، بدنا نوسخ ثيابنا يا عمي. انا بقول انه بس مشكلتي بس بتنحل اذا كنت حاول طاولة صنع القرار. لما انت بتكون بعيد عن طاولة صنع القرار ما حدش رح يتم لك، كل واحد رح يتم للجهة اللي هو بنتميلها، للي صوتوا له، ليس اكثر من ذلك. فلذلك انا بقول احنا من دائما من لوم الحكومة، بنطلع لما حتى المظاهرات اللي بتطلع، فيعني يجب على الحكومة ان تشتغل ان تعمل، ويجب على الشرطة، يعني هذا تقاعس شرطة من كل هذه الامور. انا جاي بقول لك انا بدي اخلي الحكومة غصب عنها تشتغل، أنا بدي أكون بجزء من ائتلافها، وإذا عملت هيك ولا هيك بسكت الائتلاف. فأنا جيت جبت لك الحل، باقي الأحزاب هل عندها جواب شو رح تعمل بعدين؟
0: طيب خلينا بهذا الموضوع حمزة. سمعت التوجهين في هنالك، أنا بفكر توجهين مختلفات هنا. يعني أنا حاولت أصل لنقاط التشابه، كان واضح التشابه والاختلاف بيناتكم. تحدثتم عن أهمية الانخراط في العمل السياسي كلاكما، وأهمية وجود أطر، وكل واحد حاول يستعرض عضلات حزبه بهذا الموضوع، وهذا جميل. طيب ولكن محمد إغبرية حكى حمزة عن العمل من تحت لفوق، بمعنى العمل الميداني، بناء الأطر من جيل سماهن أبناء الكادحين، وحتى التدرج في الآل هو المناضل، ومن ثم القيادة، وثم المؤسسات الحزبية، وإلى ذلك
2: من الناشط للمناضل للقيادة.
0: نظرية جميلة. أوكي. ومحمد حامد تحدث بشكل مختلف، قال العمل يبدأ من فوق لتحت، قال أنا أريد أن أعمل أمام الحكومة وأن أؤثر على سيروت القرارات في الحكومة، وأكون إلى جانب هذه الطاولة أتخذ القرارات، ومن ثم هذه القرارات اللي أتخذها سيكون لها تأثير على يعني الأصغر فالأصغر فالدوائر الأصغر فالأصغر. محمد بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع.
2: أنا بدي أسأل يعني هسه تعرفت على أخي محمد ضيفنا وحبيبنا، إنه هل أنت بدك تأثر ولا أنت بتتأثر لما أنت تفوت الحكومة؟ هذا هو السؤال الجوهري. إذا أنت بدك تفوت ائتلاف وبدك تعترف بيهودية الدولة وبدك تقدم تنازلات اللي هي وطنية، تنازلات عن حتى قضاياك اليومية، هل انت هون اثرت ولا تاثرت؟ انه يا عمي والله معقول ابن تل ابيب عشان يحس بامن بالشارع هو لازم مجبور لبيد ولا غيره انه يفوت الحكومة عشان يحس بالامن؟ لا، هذا حق إلنا كفلسطينيين موجودين هون في البلاد، هاي مش مني، من الحكومة وغيرها. وانا بدي اقولكم يعني عندنا تجربة عظيمة اللي هي كانت في 93 ل 94 لما كنا جسم مانع مع حكومة رابن، احنا الجبهة،
0: ولكن كنت جزء من الحكومة،
2: كنا جسم مانع.
0: جسم مانع يعني
2: جسم مانع. انا هسه اذا بدنا نفوت بالاشياء القانونية هي مش بالضبط جوات الحكومة،
0: ولكن هو التأثير على الحكومة
2: صحيح
0: من الداخل.
2: لكن هناك يعني انت غير

0: ملتزم، غير ملتزم لكل قرارات الحكومة. يعني بتعرف في هناك الأحريوت الكولكتيفيتي، المسؤولية الجماعية. إذا أنت بدك تفوت ائتلاف الجسم المانئ، لا، واستطعنا إنه نحط منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة إسرائيل اللي كانت منظمة التحرير محرمة من قبل حكومة إسرائيل حتى تلتقي فيها، يقعدوا على طاولة مفاوضات ويناقشوا دولة فلسطينية ولا لا، وغير الميزانيات اللي أجت للسلطات المحلية العربية. هذه التجربة يعني هنا يعني اليوم تدرس في المدارس السياسية، يعني بالذات هنا في مجتمعنا العربي. وأنا يعني بدي أقول يعني تجربتي الموحدة على الأقل في الحكومة السابقة يعني هي بتثبت إنه هل إحنا صرنا بوضع أفضل ولا بوضع أسوأ. والسؤال للحكومة الجاي الجايتنا حاليا، امبارح ليبرمان صوت مع قانون منع رفع الأذان، هل هذا هو شريك الموحدة؟
1: محمد، ولكن راح نروح لمحمد حامد، ولكن يقول قائل انه تعال نطلع على المعطيات، يعني الهدم واعداد الضحايا، يعني فترة الحكومة السابقة كان يعني عدد او منسوب الهدم في النقب كان اقل بكثير،
2: اقل من 50 بيت بكل مجتمعنا،
1: او عدد الضحايا كان اقل بكثير. فبقول لك انه الوضع كان افضل من الحالي. لحظة محمد، في في في تعليقك على ما قاله،
2: خليني أعلق أنا على نقطة.
1: بالنسبة لا ماشي كثير وقت يعني
2: ماشي. بالنسبة لقضية يهودية الدولة، هو شخص حالي، الدولة بتعرفها هي يهودية، أنا مش جاي دافع، ولكن هذا اللي المزبوط. ولما أي عضو كنيسة بفوت على الكنيسة بقرب يهودية الدولة بروتوكوليا مجبور، إذا ما أقر ما بيكون عضو كنيسة. هاي أولا. ثانيا بالنسبة إنه لازم اللي قاعد بتل أبيب وحقه وما حقه من هذه الأمور، ما أنا عارف إنه هاد حقي، ولكن حقي مش منطينيات، وإيش أساوي؟ بدي أنتزعه، مجبور أنتزعه، ميانة في ظلال هاي الحكومة، يا حكومة بن كفير، يا بن كفير ساعدنا، يا بن كفير هذا حق منطينياته، هل بنتبه لك؟ هل أصلا نطلع عليك؟ اليوم إحنا منعد تقريبا 300 قتيل بالسنة، لقدام إذا ما تحركنا إحنا منصير نعد 1000 قتيل بالسنة. فطلع أيام حكومة التغيير لما انصرفت الميزانية، لما فترة الست أشهر اللي اشتغلتها، شوف الانخفاض الكبير بالعنف الجريمي. هل صار في انخفاض؟ نعم صار في انخفاض. هل جبنا حل؟ نعم كان في حل. هل كان في بوادر خير؟ نعم. شو اللي صار؟ ليش توقفت؟ لأنه انتوا رحتوا تعاونتوا مع اليمين الفاشي ومع بنيامين نتنياهو وبن كفير، وسقطوا حكومة التغيير، وتعرفين مين اللي جاي علينا؟ جاي بن كفير وسموتريتش، ومع هيك انتوا رحتوا معهن معكم، بتعرفوا شو الجاي البديل؟ طب لما انتوا شفتوا انه انتوا كنتوا جربتوا جسم المانع بال93 على ما اعتقد جربتوه، ليه ما جربتوش ايام حكومة التغيير؟ على كل جسم مانع عشان اقول لكم يا عمي خذوا شو شك مفتوح غير اللي اعطينا الموحد، خذوا ايش بدكم انتوا، ليش ما اعطيتونا جسم مانع؟ مع انكم انتوا بتعرفوا شو اللي جاي وشو البديل علينا. بعدين غير هيك كمان انا بدي احكي بالنسبه لقضيه ليبرمان. ليبرمان مين اللي اقترح قانون منع الاذان لاول مره؟ الثلاث مرات بال2012 بال2016 2017 من حزب ليبرمان اسرائيل بيتينو. ثواني بالنسبه لهذه القضيه، بس ليبرمان ليش ايام حكومه التغيير ما اقترحوش لما كان هو بالسلطه؟ صح. إذن لما إذن صار في هو اقترحوا لما كانوا بالمعارضة، بس لما وصل السلطة ما اقترحوا. ليش؟ لأنه كانت موحدة موجودة
1: طبعا، وأكثر حزب في ضمن البرنامج سنخصص حلقات كاملة عندما نقترب من الانتخابات إلى نقاش سياسي مستفيض، يعني وسنناقش القضايا التي طرحتموها يعني حول المسؤولية وحول دور والتأثير وآليات وأشكال التأثير وأنماط التأثير ومن يتحمل المسؤولية بهذا الموضوع. ولكن كان الهدف من السؤال هو فهم دور يعني الشباب عندما يستمع الشباب. أنا مع السجال ومع النقاش، ولكن عندما يستمع الشباب إلى هذا السجال الذي يبدأ في يعني توجيه الاتهامات وأصابع الاتهام واحد اتجاه الآخر، ألا تعتقدون أنه هذا يثير اشمئزاز وتحفظ وغضب الشباب ويساهم في انكفاء الشباب عن العمل السياسي؟ يقول لك أنا استمعت إسأل محمد، ومحمد كان النقاش راقي جميل جدا، وعند الاختلاف بأول محطة اختلفوا فيها يعني كان في اتهام متبادل، وكأنه كل واحد طرف يريد أن يحمل الطرف الثاني مسؤولية عن المصائب التي يمر فيها مجتمعنا بهذه الحالة. كيف إحنا ممكن بالإمكان يعني للجيل الشاب نبعث فيه الأمل أنه يا جماعة بإمكاننا أن نتحاور، بإمكاننا أن ندير سجال، بإمكاننا أن ندير نقاش وأن نختلف، ولكن أن لا نصل إلى محل اللي فيه طرف يحاول إقصاء طرف آخر وطرف

0: يحاول إلغاء طرف آخر.
1: أنا أختلف معك هون يعني أخي محمد. أنا برأيي بالعكس, هذا السجال اللي صار هو نقاش سياسي طبيعي. بالعكس لازم الناس تسمع وتعرف الفروقات بيننا. إحنا لو أن كلنا متفقين على كل شيء كنا بحزب واحد, كنتش أنا بالحزب الشيوعي وما كانش بالحركة الإسلامية. فأنا برأيي بالعكس هذا مش لازم يثير اشمئزاز الشباب. بالعكس خلي الشباب برضو تسمع الخطاب السياسي لكل طرف موجود في المجتمع العربي. إحنا مجتمع متنوع وعندنا آراء سياسية وعندنا إيديولوجيات ونختلف, وهذا اختلاف شرعي واختلاف يعني زي ما بيقولوها بالعكس عشان تطوير العمل مش عشان ناكف بعض.
0: بس يبدأ على سؤالي.
1: والسؤال
0: كيف أنت كمحمد بالوضع اللي حكينا عنه, شباب يعاني من العنف الجريمي, يرغب بالهجرة, يأسان محبط, كيف بدك تقنعه اليوم إنه الانتخابات الجاية انتخابات مفصلية ويجب أن يعيد وأن ينشغل وأن يشتبك مع العمل السياسي؟ كيف من موقعك؟
1: أنا كما قلت في السابق, نحن الشباب الفلسطينيين لسنا في رفاهية اليأس, إنما يجب
0: هذا يأسان. أنا في شاب يأسان
1: وعشان هيك لازم تطلع من هذا اليأس. هاي رفاهية اليأس. عشان هيك لازم إحنا نطلع من حالة اليأس. إحنا اليوم 2 مليون فلسطيني اللي بكوا في وطنهم بعد النكبة. تخيل أنت اليوم نسبة المتعلمين الموجودين بمجتمعنا, القدرات, الطاقات الموجودة, طاقات رهيبة. يعني اليوم أنا بقول لك إحنا نسمع كل يوم تقريبا جريمة قتل, بس أنا بدي أسأل سؤال, نسبة المجرمين بالنسبة لاثنين مليون كديش؟ 1%, 5%, 5% يعني بدي أكون ماكسيم. طب شو مع 95%؟ شعبنا شعب طيب. احنا فيش فرق بين الشعب الفلسطيني اللي موجود بالضفة وبغزة اللي عندهم نسبة الجريمة اقل بكثير من عنا وبينهم. احنا نفس الثقافة وامتدادنا امتداد وطني امتداد فكري. فعشان هيك بقول انه اليوم يعني هاي حالة الاحباط الموجودة عند الشباب لازم تحولها لطاقة مشان نقدر نأثر بهاي الانتخابات. وأنا يعني يعني إحنا طبعا مقبلين على فترة الانتخابات, بس برجع بقول إنه موضوع الشباب مش لازم يكون بس بيوم الانتخابات أو فترة الانتخابات, هو عمل مستمر بالأربع خمس سنين لحد ما تيجي الانتخابات, وكل حزب يستثمر طاقة الأحزاب اللي هو غدر يجمعها
0: فيما لو
1: يعني أخي محمد, يعني أنا بشوف إنه بهاي الانتخابات في فهم كبير عند المجتمع العربي بالذات بالشباب بأهمية التصويت
0: نقطة,
1: ومش بس نقطة, وبدنا وحدة أخرى عشان كل الشباب يجي ويصوتوا لقائمة واحدة بدل ما تتبعث أصواتنا لقائمتين بدل ما نروح عند دروكمان.
0: طيب محمد يدعو إلى إقامة قائمة مشتركة وإلى العمل على مدار أيام سنة من أجل تأسيس الجيل ودفعه إلى صندوق الاقتراع. بفكر إنه في مصلحة مشتركة حتى لو تباينت الآراء فيما بينكم, إنه في رغبة لرفع نسبة التصويت في الانتخابات الجاي. كيف من موقعك كمحمد كمركز قطاع الشباب في القائمة العربية الموحدة راح تشتغل مع محمد إغبارية من أجل رفع نسبة التصويت في صفوف الشباب؟
2: لكن نقطة قبل طرح بدل ما نروح عند دروكمان, كثير ثواني فقط بس, كثير قاعد بسمع هاي الكلمة أو الجملة إنه كأنه هذا إشي خياني أو إنه عمل عمل غير مزبوط.
0: نتجاوز.
2: نعم, ولكن دقيقة, اللي راح عند دروكمان عشان يفتح قنوات مع الجميع وما يكونش محسوب على طرف غير طرف.
0: جاوبني على سؤالي.
2: نعم,
0: على سؤالي كيف بالإمكان وبالعمل
2: معاه دقيقة 90 انقض عليهن وراح عمل حكومة التغيير.
0: بدك تشتغل على رفع نسبة التصويت الانتخابات.
2: أنا أقول نحن مع قائمة مشتركة تقنية تعددية لا سيما ذلك طبعا, وطالما هاي الحكومة اللي حكومة التغيير القادمة كانت أقل سوء من هاي الحكومة يعني ما يشتغلوا ضدها. هذا كل ما في الأمر.
0: بدك تشتغل على رفع نسبة التصويت.
2: ما هو عشان هيك أنا بقول طبعا الوحدة الوحدة لوحدها راح تعلي نسبة
0: بس لوحدها مجرد الوحدة
2: راح تعلي, ولكن إذا لم تكن لم تكن المشتركة فتفاهم بين الأحزاب بدون سجالات بدون تراشق بدون لعن بدون تخوين, كل حزب يشتغل على جمهوره ويطلع أكثر يعني ناس يكون في كمان فائض أصوات بناتهن, ذلك يعني يكفي وما نرجعش على الماضي. ونصل للشباب، نصل لكل جيل الشباب، انزل على الميدان، انزل على الميدان اصلهن. اذا ما وصلتنش عبر وسائل التواصل الاجتماعي اصلهن وجه لوجه بتلاقيهن.

0: بالشوارع بالمقاهي بالجامعات وين ما تكون.
1: بدي أعطيكوا كل واحد 20 ثانية أخيرة لأنه وصلنا إلى يعني دهمنا الوقت. 20 ثانية أخيرة, 20 ثانية بالضبط, رسالة منك محمد ورسالة منك محمد, تفضل.
2: نحن الشباب الفلسطينيين, لا أنا يعني أعيد وأكررها, لا يمكن أن نكون في رفاهية اليأس, يجب أن ننهض وأن نستيقظ من هذا اليأس, وأن نحن بالذات جيل الفلسطيني الذي بقي في وطنه بعد النكبة هو جيل ولد من بين الأزمات, فمن هذا المنطلق يجب علينا أن نعمل هذه المرة بكل قوة أن نسقط اليمين الفاشي. نحن شعب واحد, يجب علينا أن نناضل ليس فقط في الكنيسة هي إحدى وسائل النضال, إنما أيضا في الميدان في الشارع لتحقيق هدف شعبنا بالحرية والاستقلال.
0: أبناء مجتمعنا العربي الكريم, يا أبناء مجتمعنا, أنتم ترون ما يعني شو اللي قاعد يصير فينا في آخر 4 سنين, يعني كوارث مآسي. إحنا يعني وضعنا للأسف كمان, تخيلوا كمان 4 سنين في ظل هاي الحكومة, شو بده يكون وضعنا, وين بدنا نصل؟ فلذلك هاي مسؤولية على كل واحد فينا نطلع نصوت للقائم اللي بتمثلنا, للحزب اللي بيمثلنا, المهم يكون في إلنا زيادة تمثيل, وحتى هاي ترجمة هذا التمثيل لتأثير. ما فيش عنا كيف قال الشاب, ما فيش عنا رفاهية اليأس أو اللامبالاة أو نقعد ونكون ما دخلناش. لابد لابد لابد إنه نطلع ونغير هذا الواقع.
1: بهذه الرسائل الهامة نصل إلى نهاية الساعة الثانية من برنامج الكامبوس. من الواضح أن هنالك في عطش للحديث والاستجال, وسنخصص في حلقاتنا القادمة أيضا مساحة من أجل التناظر والمناظرة السياسية فيما بينكم من طروحات وإيدولوجيات وأفكار لأهمية الفرز السياسي, ولكن طبعا ضمن ترشيد حدود هذا الاختلاف وتوضيحه بدون تخوين, بدون تكفير وبدون تجريح. انتظرونا في الأسبوع القادم مع محاور أخرى. وصلنا لنهاية البرنامج, شكرا للضيوف, وحتى ذلك الحين كونوا بخير وبأمان, يعطيكم ألف عافية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التاسعة في إذاعة الشمس إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي دوت مساء اليوم في منطقة الجليل الأعلى كانت نتيجة خلل فني، وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن تفعيل صافرات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، تبين لاحقا أنها كانت بالخطأ. وفي وقت سابق شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة النبطي جنوبي لبنان، هذا ولم يبلغ عن إصابات بفعل هذه العملية. وفي قطاع غزة استهدفت غارة إسرائيلية منطقة النصيرات وسط القطاع، فيما أفاد التقارير بوقوع عدد من الإصابات إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في المنطقة. أغلق متظاهرون محور أيلون باتجاه الشمال مساء اليوم مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذا بفعل إخفاقات الحكومة في أحداث 7 أكتوبر. وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها أعادت فتح الطريق واعتقلت 8 متظاهرين بشبهة عرقلة عمل الشرطة وإغلاق محور رئيسي. وكانت البلاد قد شهدت اليوم سلسلة فعاليات

0: احتجاجية بذكرى الألف أو ألف يوم لأحداث 7 أكتوبر. أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، وطالبت المحكمة الكنيست بإعادة الانتخابات بعد أن ثبت أن عملية التصويت تمت بشكل مخالف للقوانين وتحديداً سرية الانتخابات. وكانت جهات عديدة قد التمست إلى المحكمة العليا وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم خلف الستار وفي صندوق الاقتراع. أعلنت السلطات السورية عن ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحا. وأكد محافظ دمشق أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع وتم إعدادها بشكل مسبق، هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذا المساء صافيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة ليلا من إذاعة الشمس، هذا جاكي خوري وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي دوت مساء اليوم في منطقة الجليل الأعلى كانت نتيجة خلل فني، وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن تفعيل صافرات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، تبين لاحقا أنها كانت بالخطأ. وفي وقت سابق شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة النبطي جنوبي لبنان، هذا ولم يبلغ عن إصابات بفعل هذه العملية. وفي قطاع غزة استهدفت غارة إسرائيلية منطقة النصيرات وسط القطاع، فيما أفاد التقرير بوقوع عدد من الإصابات إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في المنطقة. أغلق متظاهرون محور أيلون باتجاه الشمال مساء اليوم مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذا بفعل إخفاقات الحكومة في أحداث 7 أكتوبر. وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها أعادت فتح الطريق واعتقلت 8 متظاهرين بشبهة عرقلة عمل الشرطة وإغلاق محور رئيسي. وكانت البلاد قد شهدت اليوم سلسلة فعاليات احتجاجية بذكرى 1000 يوم لأحداث 7 أكتوبر. أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء نتائج الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، وطالبت المحكمة الكنيست بإعادة الانتخابات بعد أن ثبت أن عملية التصويت تمت بشكل مخالف للقوانين وتحديدا سرية الانتخابات. وكانت جهات عديدة قد التمست إلى المحكمة العليا وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم خلف الستار وفي صندوق الاقتراع. أعلنت

0: السلطات السورية عن ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحا. وأكد محافظ دمشق أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع وتم إعدادها بشكل مسبق، هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذا المساء صافيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس ما ادري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشر ليلاً من إذاعة الشمس، هذا جاكي خوري وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي دوت مساء اليوم في منطقة الجليل الأعلى كانت نتيجة خلل فني، وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن تفعيل صافرات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، تبين لاحقا أنها كانت بالخطأ. وفي وقت سابق شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة النبطي جنوبي لبنان، هذا ولم يبلغ عن إصابات بفعل هذه العملية. وفي قطاع غزة استهدفت غارة إسرائيلية منطقة النصيرات وسط القطاع، فيما أفاد التقارير بوقوع عدد من الإصابات إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في المنطقة. أغلق متظاهرون محور أيلون باتجاه الشمال مساء اليوم مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذا بفعل إخفاقات الحكومة في أحداث 7 أكتوبر. وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها أعادت فتح الطريق واعتقلت 8 متظاهرين بشبهة عرقلة عمل الشرطة وإغلاق محور رئيسي. وكانت البلاد قد شهدت اليوم سلسلة فعاليات احتجاجية بذكرى 1000 يوم لأحداث 7 أكتوبر. أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، وطالبت المحكمة الكنيست بإعادة الانتخابات بعد أن ثبت أن عملية التصويت تمت بشكل مخالف للقوانين وتحديداً سرية الانتخابات. وكانت جهات عديدة قد التمست إلى المحكمة العليا وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم خلف الستار وفي صندوق الاقتراع. أعلنت السلطات السورية عن ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحا. وأكد محافظ دمشق أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع وتم إعدادها بشكل مسبق، هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذا المساء صافيا ويطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار تصافي الليل في إذاعة الشمس، هذا جاكي خوري وإليكم التفاصيل.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي دوت مساء اليوم في منطقة الجليل الأعلى كانت نتيجة خلل فني، وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن تفعيل صافرات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، تبين لاحقا أنها كانت بالخطأ. وفي وقت سابق شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة النبطي جنوبي لبنان، هذا ولم يبلغ عن إصابات بفعل هذه العملية. وفي قطاع غزة استهدفت غارة إسرائيلية منطقة النصيرات وسط القطاع، فيما أفاد التقارير بوقوع عدد من الإصابات إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في المنطقة. أغلق متظاهرون محور أيلون باتجاه الشمال مساء اليوم مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذا بفعل إخفاقات الحكومة في أحداث 7 أكتوبر. وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها أعادت فتح الطريق واعتقلت 8 متظاهرين بشبهة عرقلة عمل الشرطة وإغلاق محور رئيسي. وكانت البلاد قد شهدت اليوم سلسلة فعاليات احتجاجية بذكرى 1000 يوم لأحداث 7 أكتوبر. أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء نتائج الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، وطالبت المحكمة الكنيست بإعادة الانتخابات بعد أن ثبت أن عملية التصويت تمت بشكل مخالف للقوانين وتحديدا سرية الانتخابات. وكانت جهات عديدة قد التمست إلى المحكمة العليا وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم خلف الستار وفي صندوق الاقتراع. أعلنت السلطات السورية عن ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحا. وأكد محافظ دمشق أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع وتم إعدادها بشكل مسبق، هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث. وفي الختام الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو هذا المساء صافيا ويطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.